فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

أَوْمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.

فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم

أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين

الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

قبة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع لطائف مباركة من قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. للأسف كثير من الناس يعانون من خلط بين مفهوم الفساد ومفهوم البلاء. البلاء هو الأمر الذي يكون بقضاء من الله سبحانه وتعالى ولا شأن للإنسان بحدوثه. ولذلك حين ذكره المولى عز وجل في القرآن الكريم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال أيضا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أما الفساد وهو الإعوجاج الحاصل في الحياة نتيجة لما عملته أيدي الناس، من العبث المرفوض دينا وفكرا أن نتعامل مع الفساد وكأنه بلاء، ومع البلاء وكأنه فساد. ليه؟ لأن البلاء حين يحدث نحن مطالبون أن نتحلى بالصبر وأن نعمل قدر استطاعتنا لرفع هذا البلاء. ولذلك المولى سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين. أما الفساد عند حدوثه لا يمكن بأي حال من الأحوال للإنسان أن يقول: أنا بدي أصبر. لا، نحن مطالبون بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد في مجتمعنا. من لطائف هذه الآية المباركة أنها عرضت المشكلة، أسباب حدوثها، الحكمة منها، وكيفية العلاج. ظهر الفساد في البر والبحر، هاي المشكلة اللي عم نعاني منها. بما كسبت أيدي الناس، هذه هي الأسباب التي أدت إلى وجود الفساد. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هون الحكمة، حتى نعلم أن تدخل الإنسان في سنن الكون تحدث خلل وفساد، لعلهم يرجعون. العلاج المطلوب منا كأفراد وكمجتمع. إذن حين يتجاوز الإنسان الحدود ويقدم على إحداث الفساد في المجتمع، لا يمكن أبدا ولا يصح شرعا ولا عقلا ولا فكرا ولا حتى أخلاقا إنه تيجي تقول له اصبر، وإنما الواجب الشرعي يحتم علينا أن نقول له: هذا هو الفساد الذي نتج عن عملك، عليك فوق تحمل النتائج أن تبدأ بمعالجة أسباب هذا الفساد. أيها الأحبة، خلونا نحكي بصراحة، كثير من المشاكل يلي عم نعاني منها اليوم في مجتمعنا السبب الرئيسي فيها هو هذا الخلط بين مفهوم البلاء ومفهوم الفساد. البلاء أن يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا أمرا ما فبيوقف شغلك، بينقطع مدخولك، حينها عليك أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب. بينما الفساد أنه أنت تتكاسل وتقعد بالبيت وترفض السعي الحلال، وحينها عليك معالجة السبب وليس أن تقول أنا صابر. البلاء أنه الواحد يتزوج وفق الأصول المطلوبة شرعا ثم يحدث أمرا ما فتكون المشاكل فنقول له اصبر وعالج. بينما الفساد أن يسيء الاختيار منذ البداية ويتزوج من لم يتحقق بها شروط الزواج، فحينها لا نقول له اصبر، وإنما نقول له عالج الأسباب التي أوصلت إلى هذا الحال، وإلا ستتفاقم المشاكل وستستعصي الحلول عليك. لذلك يا أخواننا، البلاء هو أن تعمل كل ما بوسعك حتى لا ترضى بالظلم ثم يأتي من يمارس الظلم عليك رغما عنك. أما الفساد واللي نحن عم نعاني منه اليوم، أن ترى الظالم أمامك فتسكت وترضى بالظلم وتخضع له ثم تقول أنا صابر. لا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه خطة إيمانية تضمن للإنسان السير الصحيح في هذه الدنيا. وأي ابتعاد عملي أو فكري أو سلوكي عن الالتزام بهذا الهدي القرآني المبارك لن تكون نتيجته إلا المزيد من الفساد عند الأفراد وفي المجتمع، المزيد من المعاناة والظلم والمآسي في الحياة. رب العالمين يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بالحق، وأن لا يجعلنا من الراضين بالفساد، ولا من الساعين لنشره بين العباد. اللهم ارزقنا العمل على مواجهة كل فساد وعلى إزالة أسبابه، إنك أنت السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أعزتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا كبيرا جليلا يليق بمقامكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف كل حلقة زهرة قرآنية جديدة، كلمة قرآنية جديدة. هذه الكلمات تم انتقاؤها بعناية فائقة لأنها قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع بغض النظر أكان من عوام الناس أو من خواصهم، وهذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا وإنما يكون مرده نابعا لواحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة والسيطرة العظيمة للعامية، فالإنسان عندما يسمع الكلمة يذهب بذهنه يذهب بعقله وتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر في سياقها العربي القرآني الفصيح. وأما المرد الثاني فهو نابع من العربية نفسها، من روح العربية، لأن العربية كما تعلمون ليس في العربية وحدها وإنما في لغات الأرض جميعها. الجذر الواحد أو الكلمة الواحدة تحمل معاني عدة في طياتها، هذه المعاني تقبع في معاجم اللغة، ولكن هذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا بين الناس والبعض الآخر أو بعضها الآخر يكون غير مشهور. فالإنسان وبشكل طبيعي للوهلة الأولى لسماع الكلمة يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بذهنه وبفكره عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نقطفها ولا نتحدث عنها ونؤولها ونفسرها حسب أهوائنا ووفق أهوائنا، ولم يكن ذلك جزافا ولا اعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى ركيزة من ثلاث ركائز. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني. الكلمة لا حياة لها دون سياقها، فهي دون السياق تكون ميتة في المعاجم ولا تسمن ولا تغني من جوع. وأما الركيزة الثانية فهي ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد المفسرون يجمعون عليه في كتب التفسير القديمة في المقام الأول. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم وهي المعاجم العربية القديمة، لأن المعجم هو الأم، هو البوتقة، هو الحاضنة التي احتضنت العربية واحتضنت الكلمات والجذور العربية عبر التاريخ منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا، فلا غنى لنا عن المعاجم العربية. أحبتي، نحن في هذه الحلقة سنتناول قوله تعالى في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم. طبعا هذه يعني من الكلمات المفهومة بشكل خاطئ بشدة، متفشية الخطأ لدى الناس. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، تسألوا إنسانا يقول لك اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بمعنى ألقوه على الأرض، بمعنى ابطحوه يعني ارموه، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود. أحبتي، الطرح هنا مقصود بها الإبعاد. طبعا بذلك قال المفسرون، وانظروا معي مثلا في كتب اللغة يقول ابن فارس: الطاء والراء والحاء طرح أصل صحيح يدل على نبذ الشيء، نبذ الشيء وإلقائه، فأنا عندما أطرح الشيء أي أرميه وألقيه، ومن ذلك الطرح وهو المكان البعيد. وطرحت النوى بفلان أي نأت به ورمت به بعيدا، فالطرح هو البعد، ومعنى الطرح العامي من الإلقاء لأن بالعامية في العامية عندما نقول طرحه أرضا أي ألقى به أرضا هنالك ارتباط بينها وبين المعنى الفصيح، لأنك عندما تطرحه أرضا تلقيه تبعده أرضا تنبذه أرضا. وفي اللسان طرح الشيء رمى به بعيدا، والشيء المطروح المتروك لا حاجة لنا به، والطرح البعد والمكان البعيد النائي. وطبعا بذلك قال ابن سيدا وقالت المعاجم العربية القديمة جميعها والمعاجم الحديثة أيضا، فالطرح هو الإبعاد. لكن ومنها طرح المسألة، أنا طرحت الشيء أي أبعدته ألقيته، منها الطرح على الأرض بالمعنى العامي اللي هو الإلقاء على الأرض لأنك تنبذه لأنك تبعده أرضا. فهذا المعنى البسيط الذي يربط بين الكلمة الفصيحة والكلمة العامية، لكن المقصودة في هذه الكلمة من الطرح هو الإبعاد، اقتلوا يوسف أو أبعدوه. فلو ركزنا إلى السياق القرآني، طبعا اللغوي واضح جدا، أقوال المفسرين واضحة جدا، السياق القرآني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أي أبعدوه، أصلا لو أخذنا المعنى العامي اطرحوه أرضا يعني ألقوه على الأرض، هذا يتنافى مع العقل والمنطق، كيف سيلقونه على الأرض دون قتل؟ سيعودوا إلى أبيهم، هم يريدون أن يتخلصوا منه. فهذا المعنى الواضح في هذه الكلمة، المعنى المقصود في هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي أودعكم، وكل أمل وشوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، فإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخافض الرافع. الخفض في اللغة ضد الرفع، والخفض الانكسار واللين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. الخفض من صفات الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، أي أن الواقعة تخفض أقواما بمعاصيهم فيصيرون إلى النار، وترفع أقواما بطاعتهم فيدخلون الجنة. والإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه من السرور ما لا يوصف. شعور الإنسان بالاستقامة والرفعة هذا شعور لا يوصف، وهو شعور يرقى بالإنسان. فالخافض في أسماء الله هو الذي يضع الجبارين والطغاة ويهينهم، وسبحان من قهر عباده بالموت. الله عز وجل يخفض الجبابرة. الجبابرة والطغاة والمتكبرون والظلام والعتاة، هؤلاء يخفضهم الله عز وجل. ونحن كلما تواضعنا رفعنا الله، وهذه علاقة عكسية، فكلما تكبرنا خفضنا الله. الإنسان إذا أصغى إلى وسوسة الشيطان يكون قد رفعه، أما إذا أعرض عنه وسفهه ولعنه وأعرض عن كل ما يلقيه في روعه يكون قد وضعه وانتصر على نفسه. إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك، المذل للمتكبرين بجبروتك، المتعالي العلي الكبير، المتجلي بنصرك، وأنت نعم المولى ونعم النصير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخافض الرافع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ابن القيم رحمه الله تعالى أورد في كتابه الفوائد بعضا من حكم ابن مسعود رضي الله عنه. الحكمة الأولى: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً، حكيماً، حليماً، سكيناً، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صياحاً ولا حديداً. تلك الحكمة المتعددة منطلق لحقيقة كبيرة في حياة المؤمن: ما لم يكن المؤمن متميزاً على من حوله في استقامته، في حديثه، في علاقاته، في أمانته، في صدقه، في عفته، في وفائه، في رحمته، في إنصافه، لن يكون مؤمناً كما أراده الله عز وجل، ولن يستطيع المجتمع أن ينمو في ظل مؤمن لا يميزه عمن حوله إلا عباداته. هذه لا تكفي، يعني الناس لا يشدون إليك بعباداتك، يشدون إليك بمعاملاتك. لا يشد الناس إلى الدين أن يروا إنساناً يصلي، ولكنهم يشدون إلى الدين إن رأوا إنساناً وفياً، صادقاً،

0: عفيفا مستقيما وقافا عند كتاب الله. كيف يقول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ وأي إنسان له مظهر ديني أو يؤدي عبادات ويكذب ويحتال ولا ينجز الوعد ولا يتقن عمله ولا يكون مضبوطا في مواعيده، هذا يجعل الناس يخرجون من دين الله أفواجا. المشكلة أيها الإخوة أن أوسع شريحة في المجتمع لا تعرف الإسلام من مرجعياته، ولكنها تعرف الإسلام من سلوك المسلمين فقط. معظم العالم اليوم حينما يرى المسلم مقصراً متخلفاً فقيراً لا يتقن عمله، يقدم تصريحاً كاذباً، يحتال، مثل هذا المسلم يحمل الناس على أن يخرجوا من دين الله أفواجاً. مسلم آخر يشده الناس بصدقه، بأمانته، بعفته، بورعه، بإتقانه لعمله، هذا الذي يشد الناس إلى الدين. جعلت من هذه الحكمة منطلق. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن ليس فرق عبادات شعائرية تؤدى، ولكنها فرق معاملات صارخة كاملة تظهر. لذلك قالوا كلمة رائعة: المؤمن وهو صامت أكبر داعية إلى الله. وهو صامت، فكيف إذا تكلم؟ لا يمكن أن يغش الناس، لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يقسو، لا يمكن أن يحتال، لا يمكن أن يتجاوز حده، لا يمكن أن يستعلي، لا يمكن أن يتكبر. فلذلك أيها الإخوة، وأنت صامت يمكن أن تكون أكبر داعية إلى الله، لأن صدقك دعوة، ولأن أمانتك دعوة، ولأن عفتك دعوة، ولأن إنصافك دعوة، ولأن رحمتك دعوة، ولأن إنجاز وعدك دعوة، ولأن وفاء بعهدك دعوة. فإن أردتم لدوائر الإسلام أن تتنامى فطبقوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاقي، لأن الله عز وجل منحه القرآن ومنحه الوحي ومنحه المعجزات ومنحه طلاقة اللسان ومنحه كل الخصائص التي تعينه على الدعوة، سنقرئك فلا تنسى. أما حينما أثنى الله عليه أثنى عليه بخلقه، قال وإنك لعلى خلق عظيم. فعل الأنبياء في المجتمعات فعل لا يصدق، يعني قوة تأثيرهم تفوق حد الخيال. هم بشر وتجري عليهم كل خصائص البشر، لكن الذين حولهم رأوا العفة، رأوا السمو، رأوا الرفعة، رأوا التواضع، رأوا الزهد. فلذلك إن أردنا لدوائر الدين أن تتنامى ولدوائر الباطل أن تضيق، فلنكن على منهج النبي الأخلاقي. أيها الإخوة، ما من آية تحضرني في هذا الموضوع الدقيق والخطير كقوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون المؤمن فتنة للكافر؟ المؤمن إذا قصر في أداء واجباته، أو إذا احتال، أو إذا أدى تصريحاً كاذباً، أو إذا أخلف وعده، أو إذا لم يفي بعهده، أو إذا قسى في معاملاته، الكافر يعتد بكفره ويرى أن كفره هو الصواب. من الذي أقنع الكافر بكفره؟ المؤمن، حينما رفع شعار الإسلام وسلك سلوك المنحرفين. لذلك إن أردت لمبدأ أن تحطمه، أن تنهيه، فارفع أفكاره وأعلنها وتحرك بخلاف هذه الأفكار. ما من مذهب تعلن مبادئه وتخالف هذه المبادئ في السلوك إلا ويسقط. ما الذي صرف الناس عن الغرب بعد 11 من أيلول؟ أن كل القيم التي جاء بها الغرب ونشرها في العالم في سلوكه اليومي في بلاد وصل إليها كان هذا السلوك مناقضاً لكل قيمه التي طرحها فسقط. وما من شيء يخالف أتباعه مبادئه إلا يسقط هذا المبدأ. فالآن الإسلام لا يقوى بإلقاء الخطب ولا بإلقاء الدروس ولا بتأليف الكتب ولا بعقد المؤتمرات. الإسلام يقوى الآن أن يرى الناس مسلماً متحركاً، أن يروا صدقاً أمامهم، أن يروا ورعاً أمامهم، أن يروا عفة أمامهم، أن يروا وفاء عهد أمامهم. هذا الذي يقوي الإسلام. فلذلك ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صياحاً. أيها الإخوة الكرام، هذه حكمة. يعني أنت بإمكانك، لا تملك طلاقة لسان، لا تملك علم غزير تلفت به النظر، ألا تملك خلق قويم؟ هذا الخلق القويم وحده يدخل الناس في دين الله أفواجا. وأنا والله أعلم أن أناسا كثيرين تابوا إلى الله ورجعوا إليه بسبب موقف يلفت النظر من مؤمن. فبينما يكون المؤمن داعية وهو صامت، فكيف إذا كان داعية وهو ناطق؟ وبين أن يكون المسلم الذي تربى في بلد إسلامي منفرا وهو صامت، فكيف يكون منفرا وهو يتهجم على الدين؟ نحن الآن أيها الإخوة في أمس الحاجة إلى مسلم متحرك، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام من أدق أوصافه أنه قرآن يمشي، قرآن يمشي، والمسلم مسلم يمشي. هذه واحدة. الشيء الثاني، في حكمة ذكرتني بقول عالم جليل من كبار العلماء، إنه عبد الله بن المبارك، دخل إلى مسجده فرأى أناساً كثيرين وقد التفوا حوله، فقال هذا الدعاء، والدعاء منهج، قال: يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. كيف؟ الإنسان أحياناً يقوى بمن حوله على حساب قربه من ربه، والإنسان أحياناً يهتم اهتماماً بالغاً لانتزاع رضا إنسان وينسى طاعة الرحمن. فقد يكون التابع مفتوناً وقد يكون المتبوع مفتوناً. فلذلك ابن مسعود خرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. فقال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ارجعوا. يعني لك مرشد، لك داعية، لك شيخ، لك مرجع. أنا أرى أن تطبيق منهج الله عز وجل هو الشيء الوحيد الذي يرضيه، أما تعظيمه من دون اتباع منهجه هذا لا يرضيه ولا يرضي الله عز وجل. فالإنسان بيكون بأعلى درجات الوفاء لشيخه إذا طبق منهجه، بيكون بأعلى درجات عدم الوفاء إذا بالغ بتعظيم شيخه وبالغ بمخالفة منهجه. والمديح ما بيكلف شيء، لكن الذي ينهض بهذا الدين التطبيق، فأنت بتكون وفي لمن كان سبب هدايتك، بتكون بأعلى درجات الوفاء إذا طبقت هذا المنهج وانتفعت به وانتفعت به أسرتك، بتكون بأعلى درجات عدم الوفاء حينما تمدح ولا تطبق. في نقطة ثالثة، أنه يا ترى هل ينبغي أن أكون غنياً أو أن أكون قوياً؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فلي كلمة، وهي أنه إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله فينبغي أن تكون غنياً. لماذا؟ لأن الفرص المتاحة للغني في العمل الصالح كثيرة جداً ما دمت في الدنيا من أجل العمل الصالح. فالفرص المتاحة للغني ليرقى بعمله الصالح فرص لا تعد ولا تحصى. والله أنا أغبط الأغنياء، لأنه بإمكانهم أن يصلوا إلى أعلى درجات الجنة بمالهم، بيعمل ميتم، بيزوج الشباب، بيأسس بيوت لسكن الشباب المؤمن، بيرعى الأيتام، بيرعى الأرامل، بيأسس معهد شرعي، بيعمل مستشفى، بيعمل مستوصف، بيوزع حاجات ثمينة جداً على الفقراء. فالغني بإمكانه أن يصل إلى أعلى مراتب الجنة بماله فقط. ما دامت الجنة بالعمل الصالح، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لذلك الغني أمامه فرص للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى، ولكن بشرط أن يصل إلى الغنى وفق منهج الله بالطرق المشروعة. أما إذا كان طريق الغنى على حساب دينه وقيمه فالفقر وسام شرف له. القوة، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله عز وجل يجب أن يكون قوياً، لأن القوي بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، بجرة قلم يقر معروفاً ويزيل منكراً، بجرة قلم يقرب مخلصاً ويبعد منافقاً. توقيع، فإذا كان توقيع يلغى به منكر وتوقيع يحق به حق، إذا ينبغي أن تكون قوياً، ولكن بشرط أن يكون طريق القوة سالكاً وفق منهج الله. أما إذا كان طريق القوة على حساب دينك وقيمك فالضعف وسام شرف لك. أيها الإخوة، ومن هذه الحكم: من تطاول تعظماً حطه الله. الله عز وجل عنده عذاب مهين، وعنده عذاب أليم، وعنده عذاب عظيم. فلذلك من تطاول تعظماً حطه الله، ومن تواضع تخشعاً رفعه الله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة. أنا أرى بحسب النصوص كل إنسان معه ملك ومعه شيطان. الملك يدنو منه فيأمره بالخير ويعده بالخير، والشيطان يدنو منه فيأمره بالشر ويعده بالشر. وأنت مخير، فإما أن تستجيب للشيطان وإما أن تستجيب للملك. يعني لا يستطيع الملك أن يجبرك ولا الشيطان أن يجبرك، لكن الملك يلهمك والشيطان يوسوس لك وأنت مخير. فإما أن تستجيب للملك وإما أن تستجيب للشيطان. فلذلك من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أيها الإخوة، قالوا في تعريف الحكم إنها تجارب بشرية مكثفة جدا في كلمات، قد تكون خبرة أجيال مضغوطة في كلمات. فموضوع الحكم موضوع دقيق جدا، ولعل هناك كتبا ألفت في الحكم، الحكم والأمثال. الحكم تجارب صادقة عميقة حية تقدم لك في كلمات معدودة. أيام تقرأ قصة 1000 صفحة، في قصص هكذا مغزاها 5 كلمات. لذلك الإنسان كلما ارتقى في سلم المعرفة لا يحتاج إلى تميع الفكرة ب1000 صفحة، يأخذها مضغوطة بكلمات. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. بل إن الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني تجارب بشرية مضغوطة في كلمات، لكن حكم الرحمن وكلام الرحمن هذه من عند خالق الأكوان، هذه مطلقة في صحتها، مطلقة في نفعها. لذلك لو اعتمدنا الحكمة التي في القرآن الكريم وتتبعناها لكنا من أفضل المتعلمين لأثمن ما في هذا الدين من حكم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون، لو فكروا في خلقهم يوما

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

ومئة نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدة

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أعزتي، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا كبيرا جليلا يليق بمقامكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف كل حلقة زهرة قرآنية جديدة، كلمة قرآنية جديدة. هذه الكلمات تم انتقاؤها بعناية فائقة لأنها قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع، بغض النظر أكان من عوام الناس أو من خواصهم. وهذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا، وإنما يكون مرده نابعا لواحد من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة والسيطرة العظيمة للعامية، فالإنسان عندما يسمع الكلمة يذهب بذهنه، يذهب بعقله وتفكيره إلى المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر في سياقها العربي القرآني الفصيح. وأما المرد الثاني فهو نابع من العربية نفسها، من روح العربية، لأن العربية كما تعلمون ليس في العربية وحدها، وإنما في لغات الأرض جميعها. الجذر الواحد أو الكلمة الواحد الواحدة تحمل معاني عدة في طياتها، هذه المعاني تقبع في معاجم اللغة، ولكن هذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا بين الناس، والبعض الآخر أو بعضها الآخر يكون غير مشهور. فالإنسان وبشكل طبيعي للوهلة الأولى لسماع الكلمة يذهب إلى المعنى المشهور ويبتعد بذهنه وبفكره عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نقطفها ولا نتحدث عنها ونؤولها ونفسرها حسب أهوائنا ووفق أهوائنا، ولم يكن ذلك جزافا ولا اعتباطا، وإنما مردنا في ذلك إلى ركيزة من ثلاث ركائز. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني. الكلمة لا حياة لها دون سياقها، فهي دون السياق تكون ميتة في المعاجم ولا تسمن ولا تغني من جوع. وأما الركيزة الثانية فهي ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد المفسرون يجمعون عليه في كتب التفسير القديمة في المقام الأول. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم، وهي المعاجم العربية القديمة، لأن المعجم هو الأم، هو البوتقة، هو الحاضنة التي احتضنت العربية واحتضنت الكلمات والجذور العربية عبر التاريخ منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا، فلا غنى لنا عن المعاجم العربية. أحبتي، نحن في هذه الحلقة سنتناول قوله تعالى في سورة يوسف، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العظيم. طبعا هذه يعني من الكلمات المفهومة بشكل خاطئ بشدة، متفشية الخطأ لدى الناس. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، تسأل إنسانا يقول لك اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، بمعنى ألقوه على الأرض، بمعنى ابطحوه يعني ارموه، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود. أحبتي، الطرح هنا مقصود بها الإبعاد. طبعا بذلك قال المفسرون، وانظروا معي مثلا في كتب اللغة، يقول ابن فارس: الطاء والراء والحاء طرح أصل صحيح يدل على نبذ الشيء، نبذ الشيء وإلقائه، فأنا عندما أطرح الشيء أي أرميه وألقيه، ومن ذلك الطرح وهو المكان البعيد،

0: وطرحت النوى بفلان أي نأت به ورمت به بعيدا. فالطرح هو البعد، ومعنى الطرح العامي من الإلقاء، لأن بالعامية في العامية عندما نقول طرحه أرضا أي ألقى به أرضا، هنالك ارتباط بينها وبين المعنى الفصيح، لأنك عندما تطرحه أرضا تلقيه، تبعده أرضا، تنبذه أرضا. وفي اللسان طرح الشيء رمى به بعيدا، والشيء المطروح المتروك لا حاجة لنا به، والطرح البعد والمكان البعيد النائي. وطبعا بذلك قال ابن سيدا وقالت المعاجم العربية القديمة جميعها والمعاجم الحديثة أيضا، فالطرح هو الإبعاد. لكن ومنها طرح المسألة، أنا طرحت الشيء أي أبعدته ألقيته، منها الطرح على الأرض بالمعنى العامي اللي هو الإلقاء على الأرض، لأنك تنبذه، لأنك تبعده أرضا. فهذا المعنى البسيط الذي يربط بين الكلمة الفصيحة والكلمة العامية، لكن المقصودة في هذه الكلمة من الطرح هو الإبعاد، اقتلوا يوسف أو أبعدوه. فلو ركزنا إلى السياق القرآني، طبعا اللغوي واضح جدا، أقوال المفسرين واضحة جدا، السياق القرآني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أي أبعدوه، أصلا لو أخذنا المعنى العامي اطرحوه أرضا يعني ألقوه على الأرض، هذا يتنافى مع العقل والمنطق، كيف سيلقونه على الأرض دون قتل؟ سيعودوا إلى أبيهم، هم يريدون أن يتخلصوا منه. فهذا المعنى الواضح في هذه الكلمة، المعنى المقصود في هذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي أودعكم، وكل أمل وشوق عظيم للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، فإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخافض الرافع. الخفض في اللغة ضد الرفع، والخفض الانكسار واللين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. الخفض من صفات الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، أي أن الواقعة تخفض أقواما بمعاصيهم فيصيرون إلى النار، وترفع أقواما بطاعتهم فيدخلون الجنة. والإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه من السرور ما لا يوصف. شعور الإنسان بالاستقامة والرفعة هذا شعور لا يوصف، وهو شعور يرقى بالإنسان. فالخافض في أسماء الله هو الذي يضع الجبارين والطغاة ويهينهم، وسبحان من قهر عباده بالموت. الله عز وجل يخفض الجبابرة. الجبابرة والطغاة والمتكبرون والظلام والعتاة، هؤلاء يخفضهم الله عز وجل. ونحن كلما تواضعنا رفعنا الله، وهذه علاقة عكسية، فكلما تكبرنا خفضنا الله. الإنسان إذا أصغى إلى وسوسة الشيطان يكون قد رفعه، أما إذا أعرض عنه وسفهه ولعنه وأعرض عن كل ما يلقيه في روعه يكون قد وضعه وانتصر على نفسه. إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك، المذل للمتكبرين بجبروتك، المتعالي العلي الكبير، المتجلي بنصرك، وأنت نعم المولى ونعم النصير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخافض الرافع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيرين ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهبا. برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسان بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا العباس بن عبد المطلب شاف أبو سفيان وهو طالع برا مكة عشان يشوف مين صاحب النار العظيمة دي، القبيلة الضخمة دي، فقال له تعالى يا أبو سفيان اركب وراي على بغلة النبي علشان نخش بيها معسكر المسلمين وتطلب الأمان لقريش من رسول الله، انتم نقضتم العهد. فركب ورا سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي، ركب وراء أبو سفيان وهم داخلين على المعسكر كده. فالمسلمين بصوا لقوا بغلة النبي وعليها العباس فعدى، لكن وهم معديين سيدنا عمر كان قاعد. فقال أبو سفيان عدو الله أمكننا الله منك بلا عهد ولا ذمة، انتوا نقضتوا، تعالى. فطلع يجري وراء البغلة علشان يمسك أبو سفيان، فأمجاري سيدنا العباس قال فسبقت عمر بن الخطاب بالبغلة كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. هو بيجري وانا بجري بس الدابة هي اللي سبقته. فأول ما وصلنا عند سيدنا النبي عليه السلام قال يا رسول الله، عمر بيقول يا رسول الله دعني أضرب عنق أبو سفيان، بلو 20 سنة بيحاربنا، أضرب عنق أبو سفيان فليس بيننا وبينه عهد. قال اصبر يا عمر. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف سيدنا النبي فكرش إلا في هداية الخلق. فقال أبو سفيان والله ما أكرمك وما أحلمك وما أصبرك علينا، والله لو كان في الدنيا إله مع إلهك لأغنى عنا ما نحن فيه. يبدو أن إلهك يا محمد هو الحق وهو الناصر سبحانه وتعالى، ولكن يا محمد هذه في القلب منها شيء، يعني الموضوع بتاع لا إله إلا الله محمد رسول الله ده لسه مش قادر عليه قوي يعني. فأم العباس قال له يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك. هو العباس اللي قال له كده. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس هو لما قالها لسه هتشوف القصة يبدو أنها ما كانتش إيه طلع من القلب قوي يعني، وهو قال، هو نفسه قال بعد كده. وبعدين سيدنا العباس قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطيه شيئا، حب خده يخش مكة كده في موضوع عمله وفي أخبار حلوة. فقال صلى الله عليه وسلم قل له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. وإحنا داخلين مكة اللي غدرت بينا اللي هيبقى في بيته يبقى آمن، واللي هيبقى في بيت أبو سفيان شوف يعني ساوى بيوت الناس كلها ببيت أبو سفيان. وبعدين شوية والأدان أدن فبدأ الصحابة يتوضوا والنبي يتوضى. فلما النبي بيتوضى كانت عادة الصحابة لما النبي يتوضى وهو الحب كده، واللي يعيش مع النبي يدوق ده، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف، معاني يعرفها اللي شافها النبي، اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا توضأ لم يتركوا قطرة منه لتسقط على الأرض، إنما يأخذوها فيدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. فقال أبو سفيان للعباس لقد ظهر ملك ابن أخيك يا عباس. قال يا أبا سفيان ليس ملكا إنها النبوة. وبعدين شوية في دخلة مين؟ دخلة بديل بن ورقاء، كل دول كانوا مشركين، وحكيم بن حزام اللي السيدة خديجة عمته. داخلين يعملوا ايه دول؟ سادات مكة قريش داخلين يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا النبي، لان هم ادركوا بعد السنين الطويلة دي مين الحق. بل اقول لك هم مدركين من الاول، لكن عناد الشرك هو اللي كان بيصد كتير من المشركين اللي هيسلموا النهاردة. فأسلموا وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام. شوية وأقيمت الصلاة فقام الناس، فشاف أبو سفيان كده النبي يقول الله أكبر فالكل يركع وراه، سمع الله لمن حمده يتحركوا مع حركة جسم النبي، الله أكبر يسجدوا. فقال أبو سفيان إنهم يطيعونه في كل ما يقول. فأم العباس قال له ووالله لو أمرهم أن يدعوا الطعام والشراب لأطاعوا. أنت ما تعرفش الناس دي بتحب النبي إزاي. ولما سيدنا النبي خلص الصلاة بحب بقى يتحرك بالجيش في اتجاه مكة، أم قال لسيدنا العباس خليك أنت وأبو سفيان في مضيق الوادي، يعني في حتة كده تشرف تبص كده على الجيش ومعدي. فأبو سفيان بيبص على الجيش 10,000 مقاتل، من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه قبيلة مزينة. قال ومالي ومزينة؟ من هؤلاء؟ دول سليم. ومالي ولسليم؟ من هؤلاء؟ قبيلة كذا. ومالي وقبيلة كذا؟ حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء يلبسون الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، يعني عيونهم بس. فقال ومن هؤلاء يا عباس؟ هؤلاء وحدهم لا طاقة لنا بهم. قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان ليس ملكا، إنها النبوة. برضو أبو سفيان مش فاهم طبيعة النبوة لسه، فبيقول العباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، يقول له إنها النبوة. ملك إيه بس؟ لو الملك الحقيقي ملك القلوب. بيقول له أبو سفيان ده قام يتوضى، كله قام يتوضى معاه، ولما بيتوضى ما فيش نقطة بتقع منه على الأرض. فالعباس يقول له ولو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. أيوة، ما هو الحب كده، الحب كله امتثال واتباع وتقدير واحترام. هو أنا إزاي أكون بحب حد وبقى مش قادر أبذل مجهود في أن أنا أسمع كلامه؟ أنا أصلا بحبه، بحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عرفني على ربنا، وبعدين كان بيخدم كل واحد فيهم. لو تبص في سيرة النبي خدمهم أكتر ما خدموه، وبعدين كان حنين علينا، بعدين كان سند ودعم، بعدين كان بيضحي بنفسه وبقرايبه وبماله قبل ما يطلب حاجة من حد. هو في كمال أحلى من كده؟ هم حبوه عشان كل حاجة حواليه منورة. فبيقولوا ده ملك كبير، له مش ملك، دي النبوة، نبوة. عشان كده أبو سفيان لما بص لجيش النبي عليه الصلاة والسلام بص لناس امتثالهم طالع من المحبة والإيمان إن النجاة معاك يا سيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شافوا إنسان كامل كل كلمة بتطلع منه لينا، مش طالب حاجة لنفسه، وبالتالي كان الحب كبير قوي، وده الملك الحقيقي. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: من الأمور التي أجرمنا بها في حق القرآن حين جعلناه كتابا لمضاعفة عداد الحسنات أو لتصفير عداد السيئات، ونفس الشيء فعلناه مع الفاتحة حين جعلناها دلالة على الموت والخاتمة لا نتذكرها إلا في المقابر وعند الأموات، ونسينا أنها فاتحة قبل أن تكون خاتمة.
1: علمتنا الفاتحة أن البسملة ليست مجرد ألفاظ دون معاني أو استهلال دون مقصد، بل هي الضوء الأخضر الذي تبدأ به كل أعمالك باسم الذي استعملك، وأن العمل ينبغي أن يكون مربوطا بالرحمة. وعلمتنا أن الحمد هو الدافع إلى العمل والإنجاز رغم المصائب والمآسي، وأن الله رب العالمين هو العالم والمطلع على عباده، وأن أهم ما أعطانا في هذه الدنيا هو هذا الوقت الذي نقضيه، وأن العبادة الحق لا تكون إلا بالله، والاستعانة الحق لا تكون إلا به سبحانه وتعالى. علمتنا الفاتحة أن الهداية لن تأتينا إلا إذا بحثنا عنها وذهبنا إليها، وأن الصراط المستقيم لا يعني أنك معصوم من الخطأ. كل ما في الفاتحة مبثوث ومتناثر في باقي السور، كما أن القرآن هو خريطة للإنسان

0: فإن الفاتحة هي خريطة للقرآن.
1: تلك بعض معالم الملتقى في سورة الفاتحة، وتلك بعض رسالاتها، إنما تتحقق حكمتها لمن كابدها، إذ لا حظ من الحكمة ولا من التخلق لقارئها بغير مكابدة ومعاناة. فهذه مسالك العمل واضحة بين يديك، وهذه حجة الله قائمة أبدا علي وعليك، وهذا العمر من اللحظة تلو اللحظة، فالبدار البدار قبل وقوع الخسار.
2: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان، روح وريحان.

سيف الوقت. الوقت من أغلى ما يملك الإنسان، إنه خلاصة الحياة برمتها، كما أنه يوضع في نصاب الدرجات أو السيئات عند المولى عز وجل. الذي يستغل وقته هو إنسان ذو شخصية تفيض بالمحاسن، ويده مجدة لا تكل العمل ولا تمله، وعرقه يسري فيه دم الصلاح. هذا الإنسان لم يشغل خلوته في الدنيا فقط، بل اقتبس ضياء من مصباح الثواب في الآخرة، وملأ حياته وآخرته بأريج كل ما هو مفيد في فراغه. استغلوا أيها الإخوة هذه الساعات التي تضيع فيما ليس مفيدا، ووظفوها فيما هو طيب وحسن.

بعض الناس يتكلم دائما في نومه، ربما لأن زوجته لم تترك له مجالا للكلام أثناء اليوم. يقول أحدهم: أنا أمشي دائما في النوم، بل جاءت فترة صرت أربط نفسي بالسرير. ومنهم من يخرج من البيت ويدور ثم يعود وينام وهو لا يدري. ومنهم من يحدثك وتحدثه وربما أجاب إجابات صحيحة ثم لا يذكر

أحيانا يقول القائد لجنوده: أوامري تسري على الجميع. والفعل تسري في العبارة السابقة معناه تنفذ، وهذا خطأ، لأن من معاني هذا الفعل السير ليلا. قال تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن معانيه أيضا تزول وتذهب. قال تعالى في سورة الفجر: والليل إذا يسر، أي إذا ذهب ومضى. وصواب العبارة السابقة هو: أوامري تنفذ أو تمضي على الجميع، وليس أوامري تسري على الجميع.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزهراء، أم أبيها، أصغر أخواتها وأكثرهن شبها برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الوحيدة من بناته التي حضرت وفاته عليه أفضل الصلوات، وتوفيت بعده بستة أشهر فقط، أم الحسنين. طبعا كده عرفتم هنتكلم اليوم عن مين. اسمحوا لي ارحب بامي وحبيبتي الغاليه الدكتوره عبله الكحلاوي. السلام عليكم يا امي.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يسعدكم جميعا يا رب.
1: حبيبتي.
2: احنا فعلا النهارده هنتكلم عن صغرى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، اخر ما تبقى من بناته، اخر ما تبقى من بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الحبيب يرى فيها أسرته بكاملها، فكان يحنو عليها بمحبة أبنائه جميعا.
1: نعم.
2: فكان يرى فيها خديجة رضي الله عنها الزوجة والصاحب بالجنب، ويرى فيها أختها رقية وأم كلثوم
1: وزينب
2: بحنانهم، ويرى فيها أيضا السعادة الغامرة التي كانت تعدها وتصنعها بعناية زينب ابنته. فجمعت فيها يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع في حبه لفاطمة بقلبه الملتاع على بناته الحب كله زي ما يقال.
1: نعم.
2: كان للسيدة فاطمة تعلق بها تعلق يفوق الحد،
1: لا لسبب غير لأن هو افتقد الباقي،
2: افتقد الكل.
1: نعم.
2: البيت فضي، ما بقاش فيه غيرها.
1: نعم.
2: خلص انتهت الحياة كلها حواليه، ما بقاش فيه غيرها. وكانت أي زوجة لا يمكن أن تكون لها مكانة فاطمة، ولهذا تعجبي. كان لو آخر واحدة وهو مسافر لازم يمر عليها، وأول واحدة بعد ما يصلي ركعتين يدخل عليها يشوفها قبل ما يفوت على زوجاته، قبل ما يشوف حد. وكانت السيدة فاطمة يعني لديها شبه كبير من والدها، لدرجة أن أم سلمة كانت تتعجب حتى مشيتها مشيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم، يا بختها.
2: حتى وقفتها كانت وقفت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نفس الحكاية السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما رأيت أحدا أكثر شبها بالرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة
1: رضي الله عنها.
2: السيدة فاطمة رقيقة، دقيقة، ضعيفة، حانية، وولادتها كانت قصة غريبة وقصة عجيبة جدا، يمكن بتختلف عن إخواتها كلهم. السيدة فاطمة كانت الرابعة. شوفي بقى، كون أربع بنات لرجل من قريش يكرهون البنات ويأيدون البنات.
1: نعم.
2: لكن تتخيلي إن كان دخولها على مكة ويوم ولادتها كان يوم عظيم، لأنه حقنت فيه الدماء، وحدث نوع من الجمع الشمل بين القبائل. إزاي؟
1: نعم.
2: اليوم ده اللي كانت الكعبة هدمت نتيجة سيل شديد، ويقال إن امرأة كانت تطوف وجمرت الكعبة، يعني كانت بتبخر الكعبة فمسكت النار بالكعبة، لكن الأصح أنه سيل شديد يعني طغى على الكعبة فهدمها. فهم بنوها وجم بقى عند الحجر، مين يضع الحجر؟ فبدأوا يختلفوا، أنا فبدأوا يحقنوا، خلاص حطوا الدم بتاع كده الوعاء هيلعقوا ده شغلانة بقى بتاعت العرب وحيبتدوا حاربوا بعض مين اللي يضع الحجر. فرجل كبير من شايبة من الموجودين في الكعبة قال لهم طيب لا تختلفوا ولا حاجة، أول واحد يدخل الكعبة حكموه شوفوا هيقول إيه. مين اللي دخل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل الكعبة قالوا ده الصادق الأمين. شوفي بقى شوفي شهرته الصادق الأمين. طيب تعال وحكوله القصة كلها. بعد ما سمع راح فرد عبيته وقال لهم كل واحد فيكم يمسك وحط الحجر في الوسط وقال لهم كل قبيلة تمسك جزء طرف من أطراف العباية. وجه عند الحجر وقربوا بقى طلعوا بيها فوق وراح هو بتناوله بيد الشريفة وراح وضعه مكان. خدي بالك ده اسمه الحجر الأسعد والحجر الأسود وقيل أنه الحجر الأبيض.
1: نعم.
2: وقيل أنه الذي أضاء المكان لآدم عليه السلام لأنه حجر من الجنة.
1: نعم.
2: اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم. هو ده اليوم اللي اتولدت فيه
2: اطمأنوا ورأب والحمد لله رؤب الصدع تماما وخرج مستبشر فرح وراح البيت بشروه بفاطمة لقبها أو سماها فاطمة نسبة إلى الفواطم أم الإمام علي التي كان يحبها كأمه تماما.
1: نعم.
2: وفعلا كانت ريحانة والديها. ليه؟ السيدة خديجة تعجبت من هذا الشبه الكبير بينها وبين والدها، شبه غير طبيعي، فكانت كل ما تشوفها كأنها ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يغيب عنها في عبادته وفي اعتزاله للناس وكذا، لكنها ترى في فاطمة خير عون وخير عوض. الشاهد السيدة فاطمة شبت في هذا الجو، الوحيدة اللي ما راحتش، أو على عادة العرب كانوا بيسلموا أولادهم للمراضع، لكن السيدة فاطمة لم تترك لمرضعة وإنما أرضعتها السيدة خديجة
1: رضي الله عنها وأرضاها.
2: رضي الله عنها وأرضاها. شبت السيدة فاطمة في هذا الجو الأسري الجميل، وكانت تحب زينب حبا كبيرا، لأن السيدة زينب كانت متولية رعايتها، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت فعلا ريحانة في البيت، ود وحب وكلهم يحبوها، كلهم الصغيرة طبعا ويغدقوا عليها هذه المحبة، وكانت تكره الزواج اللي بياخد أخواتها منها، يعني ما كانتش تحب أبدا البيت ينقص منه فرد. أما السيدة زينب تزوجت زعلت وقعدت تبكي عشان السيدة زينب سابت البيت حتى لو زواج.
1: نعم.
2: وشهدت بقى بهدوء كده الوحي في بيت أبوها وفي بيت والدها، وشافت إزاي يعني بتتغير أحوال كتيرة في البيت، وشافت القرآن الكريم بيمشي وبيسير أيامهم وبيسير حياتهم الآية تلو الأخرى، وشافت أن أوامر هذا البيت أوامر سماوية ربانية يأتي بها جبريل عليه السلام، يعني ده احنا غير الأسر الأخرى. ولكن كان دفء الأسرة مديها نوع من الإحساس وهي صغيرة بكل هذا الحب.
1: نعم.
2: وإحساسها أنه حيضيع أو يعني مش هتعيشوا كتير معاهم أو الدنيا هتتغير، فكانت تتدثر في هذا الحب، وكانت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم تلتفت له تتعلم منه، حتى تشربته، تشربت أخلاقياته، تشربت تواضعه، تشربت محبة الناس ليه على إزاي بيعمل وإزاي بيتصرف مع الناس، فكانت تنسجم تماماً وهي تتحدث عن رسول الله، وحتى وهي تتحدث مع رسول الله وهي تمشي أمامه يضحك لأنها فعلا واخدة أشياء كثيرة منه. من هو عندها 5 سنين وبدأت الأحوال تتغير، وبدأت تحس أن البيت المحمدي له ثقله وله أنواره وله عذاباته.
1: نعم.
2: وهناك من يحاول أن يتطاول على هذا البيت. السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أكبر من سنها، وكانت لديها القدرة على التعرف على الأشياء. ما هي هي بنت من؟ أمها مين؟ سيدة
1: نساء العالمين.
2: وهي أم من؟ أم الحسن والحسين. وهي زوج من؟ علي بن أبي طالب، اللي قال عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم مدينة وعلي بابها. فكانت فعلا زي ما بيقولوا خلاصة رياحين البيت. الشاهد زي ما بقولك تشربت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تشربت الإيمان، وكانت تخلو بنفسها، وكانت تتهجد بالسعادة كما يفعل والدها، حتى وهي مش حاسة، حتى وهي مش فاهمة، لكن كانت تشعر أن هناك التقاء بالسماء من خلال هذا المعراج. الصلاة بتشوف يعني كيف يصلي الوالد، فتصلي كما يصلي، وكانت الصلاة أيامها ركعتين فقط. الشاهد أيضا كانت تنظر إلى أمها يعني بفرح وبسعادة أنها استطاعت أن تقدم للأسرة كل هذا الحب. فعلا كانت الأسرة اللي احنا بنفتقدها النهاردة، المزام لبعضها. الأسرة المتحبة اللي كل واحد يفتقد الآخر. بنفتقد الكلام ده النهاردة، بنفتقده قوي
1: كتير.
2: وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيدي بناته كل واحدة كل الحب، فتفتكر هي أحب بناته إليه. السيدة زينب كانت ترى أنها أحب بناته إليه. السيدة رقية نفس الشيء، السيدة أم كلثوم نفس الشيء، كل واحدة تقدم شيء. السيدة زينب كانت يعني لديها أسلوبها الظريف زي أبو العاص كده. نعم. يعني تلقي بعض النكات، تحكي قصص، تحكي مش، فكانت تشيع في البيت بهجة وسعادة. رقية وأم كلثوم كان لهم تصرفات كأنهم فعلا توائم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك من تصرفاتهم كأنهم واحد. يعني دي تخرج، تانية تعمل زيها، دي تقف مش عارف، نفس الحدوتة. وكانوا يفرحوا لما بيسعدوه ويخلوا يبتسم. السيدة فاطمة الزهراء الصغيرة كانت تحاول دائما أن تجمعهم، وتسعد دائما أن تجمعهم بجوار الرسول، وكأنها صلى الله عليه وسلم وكأنها المسؤولة عن هذه الوحدة، وكانت شغوفة بوحدتهم وبقعدتهم ولمتهم زي أي أسرة حلوة بتحب اللمة الحلوة. لكن سبحان من له الدوام، ياما وياما وياما. الشاهد كانت بتقلد برضو مامتها وأمها في كيفية رعاية زوجها وكيفية التعامل مع البيت، وبدأت تتشرب إزاي تبقى زوجة صالحة، وإزاي تقدر تفيد ولادها، وإزاي تعلمهم، وإزاي تأكلهم، وإزاي كل ده يعني أصبح من مكونات خريطتها الإدراكية، عشان لما تبقى زوجة تعمل كذا، وعشان لما تبقى زوجة تعمل كذا. وتمر الأيام ويحدث ما حدث بعد الجهر بالدعوة، وتتناوب عليهم قريش إزاء واستهزاء، وترميهم بكل ما هو باطل، سواء تكذيب، سواء اتهامه بالجنون. وانتهى بهم الأمر إلى ما حدث من سفر رقية وهجرتها إلى الحبشة، وتشعر بقدر من القهر العظيم عندما تجد زينب لا تستطيع أن تأتي إلى البيت كما كانت تفعل من قبل، وأصبحت مستبعدة من نتيجة يعني
1: عدم إسلام زوجها.
2: فكانت تأتيهم سرا. جوزها أبو العاص اللي كان يجيبها، بس كان دايما عامل حساب، ما هو دول اللي أخذته العزة بالاسم. دايما عامل حساب لحسن يقوله، لحسن كذا. حست ان الاسره بتتفرق وبتبعد، وحصلت بقى حادثه الحصار، وشافت امها وهي في رقده طويله لم تتحمل الحصار ولم تتحمل عذابات الحصار. الام حتى فاطمه مرضت في الحصار، وكان دور أم كلثوم دور قوي قوي كبير في أنها كانت تمرض سيدة خديجة وتمرض أيضا فاطمة. وانتهى الحصار بوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بعدما تفك الحصار. ثم ينتهي أو تنتهي هذه الحالة العالية من الحب في البيت، حالة الحميمية الغير عادية في البيت. فجأة البيت يصفصف عليها وعلى أختها أم كلثوم وعلى والدها، وبعد أيام جالوا الأمر بالهجرة، فهاجر المهاجر العظيم. كانت بتشوفه كده وبتبص له، يا ترى هشوفك تاني، يا ترى هلتقي بيك تاني. ما هي السيدة خديجة رضي الله عنها يعني عانت ما عانت، وثم
1: انتقلت إلى الرفيق الأعلى،
2: صعدت روحها إلى السماء، وحرمت من الأم وحرمت من أخواتها، فتلوز بأم كلثوم، تحتضن أختها أم كلثوم وترنو بعيدا في اتجاه المدينة طريق المهاجر العظيم، وتحلم بلقياه، هل ستلقاه حقا؟ وكانت لا تعرف لا في بقى موبايل ولا في راديو ولا في بتاع ده تليفون ولا حاجة، لكنها عاشت بالتسليم، عاشت أيامها بالتسليم. البيت الكبير ده صفصف عليها هي وأختها أم كلثوم، وكانت بيستخبوا في بعض من الخوف، لكن كان إيمانهم بالله كبير، ويناجوا ربهم زي ما تعلموا، ولم يملكوا إلا التسليم والرضا بما قدر الله.
1: نعم.
2: إلى أن جاء وافد من المدينة ليحملهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت فرحتها كبيرة قوي إنها حتروح وتشوف حضرة النبي ثاني، وحتحتضن وتتعلق في رقبته، وبعدين تبص لأمها خديجة في مقابر الحجون وتقول طب ونسيبها إزاي. وأم كلثوم كانت متعلقة أيضا بأمها، فكانت تبكي على أمها، لكن البكاء لن يفيد. وفعلا خدهم هذا المرسال وركبوا الناقة هي وأختها، وهم في الطريق تبعهم أحد الأشقياء وطعن الناقة برمح فسقط من على الناقة وماتت الناقة، وخدوها مشي، فضلوا ماشيين
1: يا حبايبي
2: إلى أن وصل. تخيلي بقى طريق من مكة للمدينة
1: وفي الحر
2: ومشينا على رجليهم، وكان كل شيء يهون بس تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: وبالفعل أول ما عينها جت في عين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها ردت إليها روحها وعانقته وطال العناق، وكان عناق وكان نوع من التصبر وكان نوع من التسليم وكان رضا وكان قناعة ثم إيمان قوي. يتذكر يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فكان يمسح دموعه ويقول لهم لينا دور أكبر وبشر الصابرين، وبدأ يديهم هذا الإحساس الجميل.
1: نعم.
2: واستقبلها أحلى وأجمل استقبال هي وأختها، وعاشت السيدة فاطمة رضي الله عنها بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأت تشب عن توقيها. وحصل بقى الأحداث اللي مرت، وتزوجت أم كلثوم، وبدأ الخطاب يقول فاطمة، رسول صلى الله عليه وسلم كان عايز واحد بس، اتقدم لها كتير لكن الرسول عايز علي بن أبي طالب، إلى أن تقدم الإمام علي بن أبي طالب
1: رضي الله عنه.
2: ومجرد ما كان خايف يتقدم لأنه لا يملك.
1: نعم.
2: فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحب، عرف أنه في إيه استقبال وفي أمل.
1: نعم.
2: ووافق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج، وتمت الزيجة التي اطمأن فيها الحبيب على الحبيبة فاطمة رضي الله عنها وأرضها.
1: بعد إذنك يا أمي هنتوقف عند النهاية السعيدة دي، لكن هي مش نهاية قصة سيدة فاطمة، إن شاء الله هنستكملها في الحلقة القادمة، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
2: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
1: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
3: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو كنت مقصرا بين جمال أشواق المقصرين وجمال اعترافهم والله سبحانه وتعالى وجماله في تقبل تقصير المقصر، نعود للحديث عن يلا يا جماعة المقصرين، نتشارك هذه القسمة التي قسمت لنا في الحياة حتى نسعى بها إلى الاكتمال إن شاء الله. لأنه يقولوا أجمل أنواع النقص، النقص في الطريق إلى الاكتمال، يحصل به الاكتمال إن شاء الله تعالى. اليوم معاشر الذين يحسون بالتقصير اعترافا ليرتقوا بهذا الاعتراف، يا أحباب نريد أن نبدأ عبد الرحمن بمناجاة للواعظ الزاهد الكبير أحد أعلامنا وأسلافنا الصالحين يحيى بن معاذ الرازي، الذي أعطانا بعدا جديدا في معاني التقصير من خلال دعاء جميل. ماذا يقول فيه عبد الرحمن؟
5: اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك.
4: يا سلام، لا لازم دائما كل مناجاة في طريق الاعتراف بالتقصير نحتاج نسمعها مرة أخرى. اللهم
5: إني أسألك خوف العالمين بك
4: يا الله
5: وعلم الخائفين منك.
4: وعلم الخائفين منك. احنا نحتاج نقول لمخرجنا الإذاعي انه صوت الموسيقى عالي شوية عشان يخفضها يكون معانا على الخط، سيلو نخفضه شوية مخرجنا. الله يسعدك ان شاء الله تعالى. طيب نعود الآن إلى التقصير. في هذه الحلقة يا عبد الرحمن الحديث في ولو كنت مقصرا حيكون انه ليس كل التقصير مثل بعضه. يعني التقصير ايش؟ انواع التقصير. انواع. أول شيء أنت موافق على هذه الفكرة أن التقصير أنواع؟
6: طبعا.
4: ليش؟ طبعا ليش؟
6: هو التقصير هو نفس التقصير بس اللي يختلف على حسب تعاملنا معه كده.
4: يعني الاختلاف على حسب مو نوع التقصير الواقع إنما على حسب تعامل الشخص مع تقصيره. هذه فكرة ذكية ألهمتني، إنه بعض الناس يظن التقصير أنواع هو عبارة عن أنواع التقصيرات اللي تقع من الشخص. لا، هي المشكلة الأكبر في إحساسك وتعاملك مع تقصيرك، هذه مشكلة. كمان
6: ممكن يكون تقصير صغير لكن تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة، ممكن تقصير كبير تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة إيجابية عظيمة.
4: يحصل هذا نوع من الفهم، نوع من الفهم الحسن. طيب إذا نعود إلى ليس كل التقصير إيش؟ تقصيرا. جميل. التقصير يمكننا أن نصنفه إلى نوعين. النوع الأول التقصير في اللغة يأتي من معنى التفريط، يأتي من معنى إيش؟ التفريط. وهذا هو المعنى اللي فيه الإشكال، وفي معنى

0: معنى ثاني في اللغة يأتي بمعنى جيد، معنى مناسب، معنى رائع. فالتقصير بمعنى التفريط، لما تتبعت وبحثت في تحليل الكلمة لغويا وصلت إلى أن التقصير يمر بمراحل. لما يفهم الإنسان يستطيع أن يعرف في أي مرحلة هو، فيرجع خطوة إلى الوراء حتى لا يتمادى في التقصير. فالسؤال هو دائما حدد أين موقعك من التقصير من خلال الخطوات اللي سأبينها في تسلسل التقصير. نواصل؟
1: نواصل.
0: أول شيء قلنا التقصير هو في اللغة يأتي بمعنى التفريط. التفريط يبدأ من أين؟ من معاني التقصير في اللغة التساهل، اللي هي عدي مشي، يعني خلاص حصل، كل هذه الكلمات التساهل. إذا استمر الإنسان يتساهل يبدأ ينتقل تقصير التفريط إلى أي شيء، إلى خطوة ثانية خطيرة. العلماء يقول ينتقل من تساهل إلى قصر، يبدأ يحصل إيش؟ التقصير. التساهل شيء من التفويت، التقصير هو التفويت. إذا الإنسان يفوت، إنه يبدأ يدخل في حالة الاعتياد. وأكبر مشكلة في أخطائنا هي الاعتياد، ليس أننا نخطئ، مركب النقص فينا، الإشكال في أننا إيش؟ نتساهل فيما نخطئ، فنستمر ننزل، ما نحاول نقف لنصعد.
1: الضمير وقتها يكون في أي حالة هنا؟ الضمير
0: ما يزال نوعا ما في حالة من الصحو، نوعا ما، إلا أنه يخذلك أحيانا في تلك اللحظة. إذا ننتقل في سياق الكلام عن التقصير اللي هو بمعنى التفريط، إنه يبدأ التساهل ثم يظهر التقصير، ثم يظهر شيء يسموه، قالوا قصر بمعنى أهمل، يبدأ إيش؟ الإهمال، اللي يسموه زيادة الاعتياد على التقصير الذي هو في الأساس تساهل. الإلف لما تألف شيء إيش يصير؟ تعتاد عليه خلاص. فتعرف لما سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام
0: يبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أن من أشراط الساعة أن يرى الإنسان المعروف منكرا والمنكر معروفا. الفكرة هي إيش؟ الاعتياد، الاعتياد لدرجة الاعتياد. الخطوة اللي بعدها يقولوا يأتي معنى قصر بمعنى إيش؟ من أضاع، يقول لك قصر في الشيء أي أضاعه، فيبدأ الضياع. الضياع اللي هو يظهر في ثلاث صور. شوف الإنسان سبحان الله من حكمة الله يا عبد الرحمن يتسلسل في التقصير وحالاته، يعني مو من ليس من أول مرة يفعل ينخفض وتنزل مرتبته ويتدلى، إنما يمهل إذا تمادى يصير يخرج عن الانتباه لهذه المهلة، بينما في الخير والترقي يرفع مباشرة.
1: سلام.
0: يرفع مباشرة. فقلنا إذن الإنسان في التقصير الذي يأتي بمعنى التفريط يمر بسلسلة تنازلات انخفاضات، يبدأ متساهل يدخل في التقصير، ثم يذهب إلى الإهمال، ثم يدخل في فجوة الضياع. من ضاع وأضاع، ضاع لها أيضا ثلاثة معاني. رحت بتخليني أبحث في اللغة. أضاع الشيء يعني الأول أتلف. من أول متضرر حين يقصر؟
1: المقصر.
0: وإيش أكثر شيء برأيك يتضرر في المقصر؟ هل الذي يتضرر إرادته ولا ضميره ولا سكينته ولا اطمئنانه ولا صفاء ذهنه ولا كل هذه الأشياء؟
1: ضميره، لأنه مع حالة تغيير الضمير ممكن يكون في سكينة، هو ما هو داري أنه يسوي مصايب.
0: طب لماذا ليس الجميع متأثرا؟ وإذا في جانب أكثر من جانب
1: بالضبط.
0: طيب يصير إذن ضيع، إيش معناها في الأول؟ أتلفة، كلمة خطيرة. شوف حتى الكلمات مؤلمة، الجرس حق الكلمة مؤلم. أتلف. بعدين يذهب يقول لك من التلف إلى أهدر، يقول لك أضاع الشيء أي أهدره، يدخل في داخل دوامة الهدر. ترى والإنسان المهدور يحاسب حساب كبير، لأنه الهدر من أعظم صور ظلم النفس. إيش معنى الهدر؟ أن يكون لديك قدرة على أن تقول لا ولا تفعل. لذلك الواحد يقول اللهم علمني كيف أقول لا، ثم علمني متى أقول لا، ثم علمني أين أقول لا
1: يا رب،
0: ثم علمني كيف أقولها. يعني الترقي في فكرة لا، أنت من حقك أن تقول لا ونعم، أنت لا بيدك ونعم بيدك، والله أعطاك فرصة إيش؟ الاختيار. جيد؟
1: جميل.
0: فإذا خرج من في الضياع، من انتقل من التلف إلى الهدر، يقول لك يدخل في أزمة اسمها فقد. ضاع الشيء أي فقدت الشيء. وأسوأ ما في الفقد إيش يا عبد الرحمن؟ لما تفقد شيء من الأشياء، إيش أسوأ شيء في الفقد؟ هل المفقود ولا أنك فقدته؟
1: إني ما أكون متجرد من البداية، فلما أفقده أشعر كده بأنه في شيء من ذاتي نقص، هذا دليل أنه ما كنت متجرد منه.
0: صحيح. يبقى أنه ألم الفقد فين يظهر؟ أنا أعتقد أن ألم الفقد يظهر في الاثنين، فيما فقدت وفي إحساسك بأنك فقدته، فاجتمع عليك ألمين. لاحظت؟ يعني لماذا يعظم الألم في آخر خطوة بالذات اللي هي حقة الفقد بعد كل الخطوات اللي راحت حقة التقصير؟ لأن الإنسان كان عنده فرصة في كل منحنى أن يرجع، أن يرجع، أن ينتبه، أن يصحو، أن ينتبه من سكرته، يعني من غفلته. لما تمادى التراكم أورثوا أنه صارت خسارة مضاعفة. رغم هذا يقال لا خسارة مع الله،
1: يا الله.
0: العلماء يقولوا لا فوت مع الله.
1: سلام.
0: لذلك تأتي العنايات للمقصر. شوف الحديث هذا أنا يذهلني، لما العبد يقول ربي ربي إني ظلمت نفسي. الظلم يعني مر على التساهل والتقصير والإهمال والضياع والتلف والهدرة، وصل إلى الفقد. رغم هذا كله وبشاعة المرور على هذه الخطوات، لأنه كان عندك إمكانية العودة، يقول ربي إني ظلمت نفسي، فيقول الله تعالى عبدي قد عذرناك. علم، شوف الحديث، علم أن له ربا يغفر الذنب. علم، علم أن له ربا. لذلك أحيانا التقصير وإن كان فظيعا إلا أنه يأتي بفرج خاص، يأتي بفرج خاص. الآن هذا كان هو التقصير من المنظور أيت، من أي منظور؟ المنظور المؤلم. من هناك التقصير من منظور جمالي.
1: ولو كنت مقصرا،
0: ولو كنت مقصرا من منظور جمالي. خليني أسألك، إيش تتوقع يا عبد الرحمن التقصير الجمالي ما هو؟ أنت لو سألتك هل عندك نوع من التقصير الجمالي في حياتك؟ هو التقصير لما يكون شديد وتعود إلى صوابك وتفوق تصحو، يأتيك حالة الانتباه، هو مكسب. إلا أن السؤال برأيك متى يكون في التقصير تقصير جمالي؟ وهل نحتاجه؟
1: لا، في بالي التقصير في عدم التقصير.
0: هذه يبغى لها شرح. هذه يسموها عبد الرحمن التقصير في صورته الجمال. صحيح، التقصير في عدم التقصير، بمعنى يأتي هناك نوع من الإحساس بالتقصير وأنت تعمل وأنت على أفضل أحوالك. نحن أدمننا البقاء في التقصير الذي يؤدي إلى التفريط والانخفاض والرداءة، وحرمنا كثير من حلاوة التقصير في الاتجاه المقابل
1: اللي هو المحفز
0: طبعا. الذي قال عنه العلماء التقصير واحدة من معانيه في اللغة العجز عن الوفاء.
1: يا الله.
0: السلام. زي ما عبدناك حق عبادتك، يا ليت هذا الذي عملت يليق بك.
1: يا الله.
0: اللهم إني دون الدون.
1: يعني ونعم التقصير والله.
0: نعم، هذا هو اللي نقول عليه، ونعم التقصير. العجز عن إيش؟ عن الوفاء يا الله. لذلك يصح نقول إنه هذا الحديث هو عبارة عن دعوة للتقصير. دعوة للتقصير من هذا الاتجاه اللي هو العجز عن الوفاء. من يستطيع أن يوفي المنعم حقه؟
1: سبحان.
0: من يستطيع أن يوفي من سترك وهو قد راك على مخالفة؟ ما يعني هذا الإحساس، هذا العجز، هذا من أجمل ما يكون. لذلك نحتاج أن نتواجد في دوائر التقصير الحق اللي هو العجز عن إيش؟ عن الوفاء. لذلك قال العلماء الإقرار بالعجز هنا كمال، لأن الإنسان في هذا العجز يصبح مثله مثل الملائكة عليهم السلام. لأن الملائكة دائما دعواهم سبحانك اللهم، عبدناك حق عبادتك ومن ذا الذي يرقى. ولذلك من هذا المنظور كان سيد المتجملين في هذا المعنى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إيش كان يقول؟ لا أحصي ثناء عليك. هذا نوع من الاعتراف بالتقصير في محل الاكتمال. فأرجوكم أنه نحتاج هكذا أن ندخل في هذا النوع من التقصير ولا نبقى فقط في النوع الآخر الذي هو من التفريط. هنا نستطيع أن ندخل على كلمة قالها بعض العارفين بالله في بيان إشكالية الناس عند الإقرار بالتقصير. بعض الناس لما يقصر يبعد، وبعض الناس لما يقصر إيش يسوي؟
1: يقترب.
0: لماذا؟ عبد الرحمن ماذا قال هذا العارف؟
1: الخوف على نوعين، خوف رهبة وخوف خشية. صاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف، وأما صاحب الخشية فيلتجئ إلى ربه إذا خاف.
0: يعني كن في لحظة الخوف راغبا راهبا ولا في خشية. الرهبة هي أن يتسيدك الخوف لذات الخوف، لكن الفرصة تأتي إنك إذا خفت فاهرب من الله إلى إيش؟ إلى الله ولو كنت مقصرا. نراكم على خير.
1: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحياناً إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحاناً له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقا أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوما بأنهم فاسدون، أو مكانا بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فسادا أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال، وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته، لا أن يكون عبدا للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكله أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك مليار، معك ألف مليار، لا تملك غير هالوجبة هي. هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكون غنيا تنام على سرير واحد، وتركب مركبة واحدة، وتأكل طعاما محدودا. أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله، والقرب منه والسعادة بجواره. وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود، فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ، لأنه هدفه أكبر من إمكاناته. فهي والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج يتزوج، مركبة هي مركبة، الحياة ما لها معنى. الآن نفسر لماذا يلجأ بعض كبار الأغنياء إلى القمار. ممكن إنسان يقامر بثروته، ممكن يدفع ملايين الدولارات بساعة واحدة، ملل. حتى الانحرافات الجنسية، يعني مل من المرأة انتقل إلى الشذوذ. الانحرافات سببها والملل سببه أنه اختار هدف محدود، أحاط به، استوعبه، مله. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيخ أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق: كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. وكان في التسعين منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل: ما هذه الصحة يا سيدي؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة، بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد أخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا: إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرذمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال: كلا. كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع. كلا إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس، الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. تلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون. أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد، هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك، سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة: ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هذه الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط. ملخص الملخص، أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا، في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله. لكن قد لا تفهم حكمة الله، هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام. ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. القدس عند المسيحيين.
1: مريم، عندك اسم كتاب مفيد بتنصحيني أقرأه؟
2: في كتاب مفيد جداً عم بقرأ فيه هاي الأيام، وبيحكي عن القدس في العقيدة المسيحية، وهو فعلاً كتاب قيم. يعني مثلاً منه عرفت إنه المسيحيين بيعتقدوا بأن كل مكان قد ثبت بأن المسيح قد دخله ومر منه فهو مكان مقدس عندهم.
1: إذن القدس أكيد راح تحتوي على الكثير من الأماكن المقدسة بدينهم، لأنه المسيح تواجد هناك كثير.
2: صحيح كلامك، فالقدس بتحتوي على كنيسة القيامة، وهي تعد أقدس مكان للمسيحيين على سطح الأرض، ناهيك عن كونها بنيت لتكون علامة للمكان اللي بيعتقد المسيحيين إنه عيسى عليه السلام دفن فيه بعد صلبه فقام وقهر الموت، ولذلك سميت بكنيسة القيامة. وبيقدس المسيحيين الطريق اللي مشي عليه سيدنا عيسى باعتقادهم قبل صلبه، وبيطلقوا عليه طريق الألم.
1: أها، الآن يا مريم، المسجد الأقصى بقع بالقدس، فهل هو مهم عندهم بناء على ما قرأتي؟
2: بالنسبة للمسجد الأقصى فالمسيحيين ما عندهم أي مكان مقدس فيه غير مكان واحد فقط، وهو باب في السور الشرقي للمسجد، وبيعرف بباب الرحمة أو كما يسمى الباب المذهب أو الذهبي، فهم بيقدسوه لأنهم بيعتقدوا بأن المسيح دخل منه إلى مدينة القدس، وأنه لما يرجع في آخر الزمان رح يدخل من ذات الباب.
1: شكرا يا مريم، يبدو أن الكتاب قيم ومفيد، وأنا قررت أني أقرأه لأستفيد منه مثلك.
0: معلومة مقدسية

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: مين بسمة؟ يا ميت هلا ومرحب، وين هيك؟
3: حبيبتي يما، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
2: الله يرضى عليكي، وين هيك؟
3: والله إلي أسبوع بحكي لعبد الله، مشتاقة لأمي، بدي أروح أزورها. فحكالي اليوم عندي شغل مداوم في الليل، فحكالي بوديك المغرب وباجي تاني يوم باخدك.
2: والله كان نفسي يجي معاك يضلوا سهران.
3: والله عندي شغل يما، ليل نهار.
2: المهم طمنيني، كيف عبد الله معاك وكيف أهله؟
3: والله هيك الله بيخلق ناس يما. يا بيي عمي ما أحسن يما، وعمتي كمان وخواتي كلهم ناس طيبين يما.
2: طيب يما، وهذا إحنا اللي بدنا إياه، بدنا إياك تكوني مبسوطة وعايشة في بيتك وكافية خيرك شرك. بس أهم حاجة يما تكوني كويسة معاهم وتخدميهم بحبات عينيكي.
3: والله يما بروح على المطبخ تبع حماتي وباخد الأواني من إيديها عشان أجلب بدالها، بس هي بتضلها تحلف مليون يمين عشان ما تخلينيش أعمل. والحمد لله، والله يما ما بقصر معهم أي حاجة.
2: أيوة يما، إحنا بدنا نعيش وننستر.
3: الحمد لله، والله عايشة أحلى عيشة يما.
4: وين يا أبو بدر؟
5: حبيبي يا عم أبو حسام.
4: وين؟ بشوفك نايت عطورية على كتفك، وين رايح؟
5: والله بدي أروح أساعد علوش.
4: وإيش بدك تساعده في هالليل بهالطورية؟
5: والله رايح على علوش، له أكتر من 12 يوم فيش عنده مية.
4: في بيته يعني؟
5: في المحل تبع الراديوهات. بدنا نشوف إذا خطه خربان بدنا نظبط له إياه، وإذا الخط الأصلي تبعه بجيبش مية بدنا ننقله.
4: وإنت يعني ما شاء الله عليك خبير مية؟
5: وإنت مش عارفني عم أبو حسام؟ أنا بعرف كل شيء وبدبر حالي والحمد لله.
4: طيب أخدتوا إذن من البلدية؟
5: إذن مين يا عم أبو حسام؟ والراجل عامل اشتراك وجائز، هي الشغلة مش سرقة.
4: مش سرقة ورايح للساعة 11 ونص في الليل وبتقولي مش سرقة؟
5: كل الناس يا عم أبو حسام لما بتكون عندهم مشكلة في المية بفحروا بشوفوه.
4: يلا ماشي، يعطيك العافية.
5: عندك مشكلة في المية بدي أفحر لك؟
4: والله بصراحة أنا محتاجك من زمان، لأنه عندي في الأربع متر اللي ورا بدنا نفحر ونعمل شغل. وأنا جربتك يا أبو بدر أيام ما جيت رفعت قلان الزيت والسكر.
5: آه، وبدك تخليني أفحر عندك من صباحية الله لآخر الليل عشان أفتق، وكل شوية تقعد تقول لي يلا هانت هانت.
4: من كلامك بدينك، كل شوية كنت تقول لي بدك مني إشي يا عم أبو حسام، طبخت مخي.
5: طيب ماشي، بس أنا هلقيت ما قلتش بدك مني إشي.
4: براحتك يا أبو بدر، وكتيش بتقولها أنا جاهز أضبطك وشغلك.
5: حبيبي حبيبي يا عم أبو حسام، سلام عليكم.
4: مع السلامة، الله يسهل عليك.
5: بدك مني إشي يا عم أبو لا لا لا، خلص خلص.
4: كنت بدك تقع في شر أعمالك، الجيات أكتر من الريحات، بوقعك.
6: وين يا أسامة؟ وين هالغيبة يا راجل؟
7: حبيبي كيف حالك يا هاني؟ والله هينا في هالدنيا.
6: طيب ما احنا كنا في هالدنيا، بس انت بتبينش في المنطقة.
7: انا اللي ببينش؟ والله انت اللي بتبينش، بشوفكاش في المسجد بالمرة.
6: اي انت عارفنا انا تبع جوامع.
7: وليش مثلا ما تيجي على الجوامع؟ هي الجوامع للناس، ما الجوامع لربنا.
6: ونعم بالله، بس يعني انا قصدي انه يعني انت بلا مؤاخذة صرت تمشي مع المشايخ وتغيرت 180 درجة. بدك الصراحة أنا ماليش في المود هذا.
7: طب جرب تعال اقعد معي في المسجد وشوف كيف المود.
6: وبنفعش نقعد برا يعني؟
7: أي ما أنت 24 ساعة قاعد برا، تعال يوم بس اقعد معي في المسجد لو نص ساعة وشوف كيف.
6: خلص ولا يهمك، بحاول.
8: مالك تأخرت يا أبو بدر؟ الله أكبر، 12 إلا ربع الساعة.
5: والله كنت عامل حسابي اجي عندك 11 الا ربع، بس والله تاخرت عند عم ابو حسام.
8: طيب ماشي يلا، ايش شايف جايب طريتك معاك؟
5: ما هي الطريه اللي عندك انا ما بعرفش افحر فيها، هذه طريتي انا ممكنها ومظبطها.
8: طيب يلا على بركه الله، بدنا نسكر المحل عشان نبلش.
5: طب انت هلقيت قول لي انت خطك من وين؟
8: على حفه الرصيف بالضبط، بدك تضلك تخلع عبين ما تطوله.
5: ليش؟ هو انا بدي اشغل لحالي؟
8: ابو بدير حرزقك وحظبطك، أنا ماليش في قصة الفحر كلها.
5: أها طيب ماشي.
0: يابا ماله ابو بدر ايش بده؟
4: انت كيف شفته؟
0: شفته فوق بغرفتي بالكاميرات. كان عندك؟
4: كان جاي بده يفحر خط مي لعلوش.
0: خط مية؟
4: ها يابا. وقول لعلوش فيش عنده مي في المحل والخط عنده خربان، وراح بده يساعده حامل الطرية على كتافه.
0: طب هو هذا شغله ولا شغل البلدية؟
4: يا بني الدنيا سايبة، روح شوف اللي بسرقوا المي واللي بسرقوا الكهرب.
9: علوش بشوف في سلوك وبرابيش وحاجات زي هيك، انا خايف اخبط عليهم اقطعهم.
10: سلوك ايش؟
9: في برابيش مية وفي سلوك وفي كوابل، انا مش عارف ايش هدول.
10: كوابل؟ كوابل ايش؟
9: مش عارف، حتى هاي في زي سلوك التلفون تحت الارض.
10: عادي يا بدر احنا مناش فيه، احنا لنا في خط المية.
9: هاي وصلت خط المية يا علوش.
10: كيف الوضع؟
9: والله يا علوش بدك مفة جديدة وبدك خط جديد، لانه الخط هذا تبعك بدخلش مية.
10: طيب خلاص يا بدر مش مشكلة، خليها يوم تاني، بحكي للبلدية وهم بيجي يعملوه.
9: طب يلا خلينا انا وانت نطم الجورة.
10: لا خلاص ابو بدر انت تعبت، خلاص انا بطمها بالراحة. انت يا بدر الله يسهل عليك، الله يعطيك العافية. الساعة صارت 1:30.
9: طب انت بدك تضلك لحالك في الشارع تشتغل الساعة 1:30؟
10: بديش اتعبك يا ابو بدر، انا بشويش بسكرها.
9: هي لا يا علوش بتطلعش مني.
10: انت يا ابو بدر خايف على الاجرة، عارفك، خد هاي 50 شيكل.
9: لا والله مش قصدي.
10: توكل على الله يا بدر.
9: حبيبي اذا بدك اشي تاني انا بجيك بكرة.
10: ولا يهمك ابو بدر، بشوف كيف.
11: كابتن في تلفون مهم جدا جدا جدا من العميل رقم 32.
12: اعطيني بسرعة. الو. يا اخويا طمني. نعم. ممتاز هلقيت بتوع النقطة اللي إخنا متفقين عليها. هتلاقي في كرتونة صغيرة في قلبها جهاز، بتاخدها وبترجع مكانك. اسمعني بس، أنا جيك في الكلام، اسمعني وبعد ما تروح وتأمن حالك تعطيني غنة واحدة بس، وأنا بعديها بخمس دقايق بكون بعت لك الفيديو على الواتساب، بتشوف كيف الشكفة بتتركب وبتركبها زي ما هي مركبة في الفيديو بالضبط. ما تقلق أنا واثق إنه أنت راح تزبط الموضوع، لأنه أنت إلك في الإلكترونيات. وبعد ما تجهزها وتركبها بتعطينا ألو. إذا أنجزت هذا العمل إلك جائزة كبيرة جدا.
11: طمني كابتن.
12: بقدر أقول لك يا عزرا إنه إحنا بلشنا نخترق شبكة اتصالات المقاومة، وكل كلمة بحكوها راح تكون مسجلة عنا، وإن شاء الله بنمسك طرف خيط بخصوص الجنود الأربعة.
0: وين يا عم أبو لؤي؟ والله وألف سلام عليك
13: حبيبنا أبو بدر، الله يسعدك.
0: والله يا راجل انت عارف انا مصدوم اني شافك جوا السجن.
13: الدنيا دوارة يا ابو بدر، لا بتخلي الواقف واقف ولا الماشي ماشي.
0: طب ايش قصتك؟ ليش حبسينك؟
13: اتقتلت انا واحد عشان ريسيفر، وقدم فيها بلاغ وحبسني
0: علشان ريسيفر تنحبس. طب اشتري لك واحد يجيد اقول له خده وريح راسك.
13: هات ناس محترمة تتعامل معها وترضى.
0: طب ايش بده مدامه بدوش ريسيفر جديد؟
13: عين يا ابو بدر، حقد وحسد، خلص بدوش اللي يحبسني.
0: طب انت هلقيت قديش محكوم انت؟
13: والله ما انا عارف ابو بدر، لسه ما جتش المحكمة. المهم طمني بتروح المحل؟
0: والله امبارح كنت في المحل وضليت عنده للساعة 1:15.
13: ايش الدعوة؟ طب احنا بنطولش لهلقيت لهالوقت هذا يعني.
0: لا ما هو احنا كنا نكشف على خط المية تبع المحل.
13: خط مية؟
0: ما هو علوش قال لي المية إلها 12 يوم ما جتش في المحل.
13: واحنا ايش دخلنا في خطوط المية؟ مالناش خط مية يا عم، احنا بناخد من العمارة نفسها، يعني من الخط اللي نازل من السطح.
0: والله هذا كلام علوش، يمكن علشان فيش مية بده يمد خط جديد.
13: انا عارف بعين الله.
14: يما ايش بدي اقول؟
2: قول يما.
14: والله إليك من يوم بدي افاتحك في موضوع هيك شوية شخصي.
2: وحد مانعك يما؟
14: لا هو فيش حد منعني، بس أنا حاسس إنه الوضع هيك مش مناسب، بس يلا مش مشكلة.
2: أكيد بدك تتجوز يما، ما هي هاي مواضيعك.
14: بصراحة يما.
2: طيب مش هو اللي بده يتجوز يمه بده يكون مالي ايده؟
14: صحيح.
2: وانت قديش محوش يمه؟ كل اللي محوشهم 750 دولار، هدول لايش؟ للشقه ولا للعروسه ولا للعرس؟
14: ما هم يمه المشايخ اللي في الجامع قالوا لي وقتيش بتفكر في الموضوع احنا راح نساعدك.
2: كيف يعني مساعده؟ مش فاهمه.
14: يعني كيف يمه بدها تكون المساعده بدهم يقفوا معي؟ هم يعني مش عارفين انه الزواج بده مصاري كتير؟
2: ما هو يمه الله يرضى عليك بدنا نفهم، بدهم يقفوا معاك ويساعدوك يعني بدهم يعملوا لك الشقه ويدفعوا لك المهر وتكاليف العرس، ولا بدهم يعطوك قرشين ويقولوا لك دبر حالك؟
14: هم يمه بدهم يعطوني قرشين، بس القرشين كويسات يعني. وبخصوص الشقه يمه، انا حتجوز عندك وحسكن عندك، ولما الله يفرجها علينا بنبني فوق.
2: يا ريت منايا تسكن عندي، ما انت شايف فيش حدا عندي.
14: لا يمه ان شاء الله الامور حتكون تمام، ما عليك انت الا هلقيت تنطلقي انت واختي وتشوفوا لي بنت حلال.
2: ولا يهمك يمه، ان شاء الله ربنا بيكرمنا في بنت حلال تسعدك وتسعدنا.
15: ايش الدعوه يا حسام؟ ايش في بتقول لي في موضوع ضروري وبنفعش احكيه على الجوال؟ ايش القصه؟
16: المشكله انه صار تشويش على الخط الامن في المنطقه تبعتنا.
15: كيف يعني تشويش؟ مش فاهم.
16: هذه القصة يا إما زرع جهاز أو عطل فني، والإخوة مستعجلين على الأمر هذا.
15: ماشي ماشي ولا همك.
16: في ملحوظة بس.
15: تفضل.
16: قبل يومين علوش تبع الراديوهات فحر جورة جنب المقسم تبع الخط الآمن الموجود في الأرض.
15: وليش فحر؟ وكيف سمحتوا له يفحر؟
16: كان هو واحد من المنطقة وقالوا بدنا نمد خط مية. هلقيت بعد ما احنا سألنا ليش هذا فحر، قالوا عشان فيش عنده مية. بعد ما تحرينا عنه كويس لقينا انه المحل ملوش خط مية، المحل بوغد من خزانات الزلم المتأجر منه. ومن بعد ما فحر وطم بلش التشويش.
15: ايش اسمه هذا؟
16: علوش.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

خطانا، وما دامت قيادتنا مهورا بدرب الله لن يخبو لوانا، وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانا. لنا الفردوس، لنا الفردوس، نطلبها خفافا نخوض الحرب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: صباح الخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة دائما عبر الميادين. إيران تفرض توازن ردع مع الولايات المتحدة يقوم على سرعة الرد وتنوع الأهداف، هذا ما رسخته طهران ضد واشنطن عند كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منعا لفرض قواعد اشتباك جديدة. الجيش الأمريكي شن أمس عدوانا على مناطق عدة في إيران، وعلى وجه السرعة ردت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية حساسة في الكويت والبحرين والأردن، محذرة من المزيد في حال تجددت الهجمات. في لبنان لا جديد على خط التصعيد، جيش الاحتلال يواصل الغارات والقصف ويوقع عددا كبيرا من الشهداء والمصابين ويخلف دمارا واسعا، فيما ترد المقاومة الإسلامية على العدوان وتكبد جيش الاحتلال خسائر واسعة. ينضم إلينا في هذه الساعة من التغطية مدير مكتب الميادين في بيروت الزميل روني ألفا، وأيضا مدير مكتب الميادين في موسكو الزميل مسلم شعيتو. أهلا ومرحبا بكما، ولكن البداية ستكون من إيران، حيث أعلن حرس الثورة الإسلامية تدمير 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي، وذلك في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، وكذلك قاعدة الشيخ عيسى الجوية، إضافة إلى استهداف قاعدة الأزرق في الأردن التي تتمركز فيها طائرات مقاتلة أمريكية. الحرس أكد أن الهجوم رد على اعتداء الجيش الأمريكي على بعض الوحدات الخدمية والمراكز الساحلية لحرس الثورة وقيادة الشرطة ومحيط مطار بندر عباس. نذهب مباشرة إلى محلل الميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري، أهلا ومرحبا بك مجتبى. لو توجز لنا ربما أهم المواقف الإيرانية عقب هذا العدوان الأمريكي والرد الإيراني الذي أتى على وجه السرعة.
1: هي لك وللزملاء والمشاهدين، في الواقع شنت الولايات المتحدة عدوانا على إيران ليلة أمس، وكان هناك رد إيراني حاسم خاصة على القواعد الأمريكية في المنطقة وعلى وجه التحديد الكويت البحرين والأردن. ولكن هناك قضية هامة، الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي تحدث عن أمرين. أولا قال أنه الرد أو الهجوم الأمريكي هو بسبب سقوط مروحية أمريكية، وأيضا هو من أجل التغيير في الموقف الإيراني تجاه المفاوضات. بالنسبة إلى الموقف الإيراني، مندوب إيران في الأمم المتحدة السيد إيرواني قال أن إيران ترفض أي يعني مفاوضات تحت الضغط. إذن هنا في إيران الموقف يبدو واضحا، أولا إيران تقول أنه أي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر، أي اختراق لوقف إطلاق النار سيكون له رد من قبل إيران، وأنه إيران ترفض المفاوضات تحت النار وتحت الضغط. هذا هو الموقف الإيراني. هناك أيضا قضية هامة، أنه يبدو أن السبب انزعاج الولايات المتحدة أو غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو موضوع عدم رد إيران على المقترحات الأمريكية. المقترح الأخير الأمريكي تضمن بنودا جديدة لم يناقش عنها في المفاوضات السابقة، لذلك إيران تقول أن هذه البنود أساسا غير منطقية، والولايات المتحدة باتت تغير في البنود وتضيف بنود وترفض قضايا قد قبلت بها سابقا. وهناك كان هناك خشية إيرانية من أن هذا التلاعب وهذا التغيير هو فقط من أجل شراء الوقت لا أكثر، والولايات المتحدة تريد شنه عدوان عليها، وهذا ما قد تم بالفعل. لذلك إيران الآن تحضر إلى مرحلة أخرى، هي تقول أنه من الممكن أن يكون هناك عدوان أو يتكرر العدوان الأمريكي أو من قبل الكيان الصهيوني، وتحذر الولايات المتحدة من أي اختراق جديد أو عدوان جديد، وتؤكد هذه المرة أنها سترد بشكل بشكل أوسع وستستخدم أوراق جديدة، وهي تتحدث عن توسيع نطاق الرد، بمعنى أنه إيران تريد أن تحذر وأن توصل رسالة بأنه الرد الإيراني سيكون أكبر من السابق. وهناك قضية هامة أنه الآن في هذه المرحلة إيران لديها الإرادة وتقول أننا نرفض الاستسلام. هذا ما يؤكد عليه كل المسؤولين في إيران، الرئيس بازشكيان، فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة، وغالبية المسؤولين هم يتحدثون عن نقطة هامة أنه الاستسلام غير وارد، وإيران ستستمر حتى تحقيق النص وتحقيق أهدافها. بالنسبة إلى موضوع المفاوضات، إيران ترى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد المفاوضات، إيران لم تغلق باب المفاوضات، كما أنها لن تترك الميدان. هي ترى أن المفاوضات امتداد للقوة والميدان، وتؤكد أنه على الطرف الآخر أولا أن يغير من نهجه وسياساته، والأمر الثاني هو أن يقبل بالشروط الإيرانية، وهذه الشروط هي شروط سيادية غير قابلة للإملاء، وأنه يجب على الطرف الآخر والطرف المقابل احترام البنود التي وضعتها إيران.
0: شكرا جزيلا لك مجتبى حيدري، محل ميدين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران حول هذا المشهد المستجد وهذا التصعيد الأمريكي الذي سارعت إيران إلى الرد عليه. أسألكما مسلم شعيتو وأيضا روني ألفا، كيف أبدأ معك روني، كيف يمكن أن نوصف ما يحصل؟ إلى أي مدى هناك خطورة انزلاق فيما يخص هذا التصعيد الآن، علما وبأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها أنهت هذه العملية حتى الآن؟
2: طبعا خير زميلتي مايا، وتحية معطوفة إلى زميلنا أيضا الأستاذ شعيتو وإلى مشاهدي قناة الميادين. بالطبع يعني يرسي الرئيس الأمريكي ثقافة سياسية جديدة، هي ثقافة المناورات غير الموفقة، المناورات الفاشلة، التصاريح المتناقضة التي تختلف وجهتها ووتيرتها بين لحظة وأخرى. هو الرئيس الذي يعمل على وقود التغريدات المتناقضة، والذي يقول تارة أن كيان الاحتلال غير مشارك في العدوان فيما هو حليف استراتيجي له في العدوان على المنطقة. إذن يعيش الرئيس الأمريكي حالة من الضياع في مواجهة هذا الواقع الإيراني الجديد، الذي برأيي يتخطى الصمود الإيراني إلى صمود منطقة غرب آسيا برمتها. وبالتالي ما نحن نشهد عليه هذه الأيام هو تذبذب وتغير مستمر بالمقاربة الأمريكية في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هو مكسب جديد على مستوى الوقت وعلى مستوى الاستنزاف للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المواجهة، وبالتالي لا نهاية لهذا النزاع، لهذا العدوان أقول وليس النزاع، إلا على طاولة المفاوضات. ترامب يستعين تارة بوسطاء في دول الخليج، تارة بباكستان، تارة بدول وأطراف أخرى، طبعا يطلب تدخل شخصيات سياسية من هنا ومن هناك، إنما يصطدم دائما بالمبدأ الإيراني القائل بأن السيادة الإيرانية هي خط أحمر، وبالتالي لا يمكن التفاوض على مسائل يتم الاتفاق عليها نهارا ثم الإخلال بها ليلا. وهذا هو دأب وديدن المفاوض الأمريكي الذي يغير مرارا وتكرارا بمواقفه ووعوده والتزام.
0: أذهب إليك مسلم شعيتو لأسألك ربما عن الموقف الروسي من هذا التصعيد الحاصل الآن، علما وبأن هناك موقف صادر عن الخارجية التركية، وكذلك الأمر بالنسبة للخارجية الباكستانية، حيث كان هناك اتصال جمع بين وزيري الخارجية في البلدين، دعا خلال هذا الاتصال كل من الرجلين إلى وقف هذا النزاع، ودعوا إلى الحوار فيما يخص بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا عن الموقف الروسي؟
1: صباح الخير مايا وللزميل روني وللمشاهدين. الموقف الروسي يتجلى بالتصريحات التي يطلقها الزعماء الروس انطلاقا من الرئيس بوتين وصولا إلى ممثل روسيا في مجلس الأمن نيبينزا البارحة، وهذا الموقف أيضا يصبح أكثر وضوحا مع تقدم العملية السياسية بالحوار أو الصراع الذي تعتمده الولايات المتحدة من خلال اعتداءاتها على إيران أو من خلال العمليات العسكرية لتغيير جدول طاولة المفاوضات وبنود هذه المفاوضات. روسيا موقفها لم يتغير، تدعو منذ البداية وما قبلها إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون مستقرة وآمنة إلا بضمان أمنها من قبل دولها فقط، بخروج كل القواعد الغريبة، وتحديدا ليس هناك غير قواعد أمريكية كما صرح ميدفيديف بشكل دائم، حيث قال أن هذه القواعد هي لحماية دولة واحدة وليست لحماية الدول الموجودة بها، بالعكس تماما ستجلب المآسي والحروب، وهذا ما حصل في العدوان الأخير. روسيا أيضا إذا نظرنا إلى ما قاله نيبينزا البارحة كانت واضحة في موقفها بأن الحل هو طاولة المفاوضات وليس استعمال التراشق، وأيضا تحدثت وبشكل واضح، وهذه مسألة القليل يمكن أن ينتبه لها، أن روسيا تقول الحل في منطقة غرب آسيا وكما تسميها الأنجلوساكسونية الشرق أوسط هو ببناء دولة فلسطينية. هذا الشعار يلغي إسرائيل الكبرى ويلغي كل نتائج هذه الحرب التي تبجح بها نتنياهو من أنه دمر العراق وسوريا ولبنان وغيرها.
0: نعم، وكان لافت أيضا عندما يقول مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأنه لابد من التركيز على دعم تسوية دبلوماسية حول إيران مبديا الاستعداد بالمساهمة. ماذا يمكن أن تقدم روسيا في هذا الإطار؟
1: روسيا اقترحت ومنذ 2015 حتى الآن تكرر أنها مستعدة لما ترغب به إيران في مسألة الأورانيوم المخصب، أي انتقال جزء منه، وهذا كان في اتفاق 2015، لكن روسيا تكرر أو بالأحرى تؤكد في هذه المرة أنها ستوافق على ما توافق عليه إيران على خلفية حق روسيا بامتلاك حق إيران بامتلاك الطاقة النووية المدنية، وهي التي تقرر ماذا تفعل في اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى أن الاقتراح الروسي الذي يقول بإنشاء منظمة تجمع كل دول الخليج الفارسي إيران والدول العربية من أجل نقاش المسائل الأمنية والسياسية في هذه المنطقة برعاية أو بمشاركة أحيانا بعض دول مجلس الأمن ثابتة العضوية، لكن الأساس في ذلك هو دول المنطقة خارج نفوذ وخارج تواجد القواعد الأجنبية في هذه المنطقة. زائدا أن روسيا ترى في إيران بعد الأحداث الأخيرة فرصة استثنائية يمكن أن تساعدها في مواجهة الغرب، هذا الغرب الذي توحش في الأسابيع الأخيرة في مهاجمته لروسيا من خلال الدول الناتو، وهذا قد يعطي فرصة لروسيا بأن تستعمل أو تسترشد بالأسلوب الإيراني بالرد على القواعد الناتو في الدول الأخرى.
0: هذا وأعلن مشاهدينا الكرام مقر خاتم الأنبياء في بيان له إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن. البيان أكد استهداف أي حركة سفن في مضيق هرمز وقال إن ادعاء الولايات المتحدة عبور أي سفينة لمضيق هرمز كاذب. مقر خاتم الأنبياء شدد على أن وقف الهجمات الأمريكية على مناطق في جنوب إيران وفقا لما أعلنه ترامب جاء نتيجة للرد القوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية، حيث جرى إلحاق هزيمة أخرى بجيش ذلك البلد. الجيش الإيراني بدوره استهدف الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي في البحرين بطائرات من دون طيار مزودة قنابل متفجرة بعد العدوان الأمريكي الأخير على جنوب إيران وانتهاك وقف إطلاق النار. وأضاف الجيش الإيراني في بيان أن الطائرات من دون طيار استهدفت هوائيات الاتصالات ومنشآت الرادار لنظام باتريوت، كما أكد الجيش استعداد باقي القوات المسلحة لمواجهة العدوى. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سندكوم أن قواتها نفذت ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران. وقالت سندكوم في بيان على منصة إكس أن القوات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران، مضيفة أن وحدات من مشاة البحرية الأمريكية والقوات الجوية والبحرية استخدمت ما سمته ذخائر دقيقة ضد الأهداف. قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق مستدام مع الولايات المتحدة عبر التهديد أو الترهيب أو اللجوء إلى القوة. وأشار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يجب أن يمتنع عن تهديداته المتكررة ضد إيران، مؤكدا أن إيران لم تتفاوض قط تحت التهديد أو الضغط ولن تخضع أبدا للضغوط أو الإكراه، كما شدد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن أفعالهما غير القانونية وأي تصعيد للاحق لها. أذهب إليك روني لأسألك ربما عن تداعيات هذا التصعيد اليوم، وإن أعلن ترامب بأنه ربما وصل إلى خواتيمه في هذه المرحلة، أسألك عن تداعيات هذا الأمر على الملف اللبناني.
2: طبعا الحرب متعددة الأذرع، ليس هناك بالمعنى المستجد لهذه الحرب حرب مجتزأة تنال من قطعة أرض معينة أو من بلد معين. نحن أمام حرب نتائجها تطال منطقة غرب آسيا برمتها، ولبنان ساعة تتلقى أيضا تداعيات هذه الحرب. فعندما تستعر المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ينعكس ذلك تصعيدا، من حيث أن كيان الاحتلال يرى في هذا الأمر فرصة لتصعيد هذه الاعتداءات ولتغيير موازين الحرب وتحقيق مكاسب جغرافية وسياسية على حساب المفاوض اللبناني. وكلما هدأت الجبهة الأمريكية الإيرانية باتجاه الوصول إلى توافق محدد معين عبر مفاوضات وعبر الوساطة كما كان يحدث في إسلام أباد، كلما هدأت هذه الجبهة ويعني حدت من قدرة كيان الاحتلال للمزيد من الاستهدافات، وبالتالي شلت يده عن استهداف العاصمة وضاحية بيروت الجنوبية وما سوى ذلك. لذلك نستطيع أن نقول بأن ما يحدث على المستوى الإقليمي يلقى ترددات على المستوى الداخلي، ولذلك أيضا المطلوب من المستوى الداخلي أن يحدد الثوابت السيادية له. أتكلم عن لبنان تحديدا، الثوابت السيادية للبنان هي تحرير جنوبنا المحتل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عودة النازحين، إلغاء الشريط الحدودي، إعادة الإعمار، انتشار الجيش في الجنوب، وبالتالي العودة عن أي تنازل يمكن أن تعطيه السلطة باتجاه ما يمكن أن يمس بالسيادة اللبنانية، وهو مدار جدل كبير في الداخل اللبناني ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة وبما تم تقديمه لجيش الاحتلال بطريقة أو بأخرى.
0: ستحدث بالتفصيل عن هذه المفاوضات، علما بأن هناك جلسة مرتقبة في 22 من شهر حزيران يونيو، ولكن نبقى في ما يحصل بمحيط مضيق هرمز. أذهب إليك مسلم شعيتو، عندما تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز بشكل تام، حتى بأنه تتوارد الأخبار من هناك، على سبيل المثال ما تحدثت عنه هيئة بريطانية عن بلاغ عن واقع على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرقي صحار بسلطنة عمان، والسلطات المحلية أفادت بوقوع حريق في ناقلة النفط. موضوع إغلاق المضيق بشكل كامل من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أي تداعيات لهذا الأمر؟ أي إعلان هو هذا بطبيعة الحال، علما وبأن إيران هددت وقالتها صراحة بأن أسعار النفط ستصل إلى مستويات غير مسبوقة وهذا الأمر سيؤلم الأمريكيين.
3: صحيح، وإذا لاحظنا الاعتداءات الأخيرة البارحة كان هدفها هرمز، كان هدفها هرمز ليس بالمعنى العسكري إنه بمعنى المفاوضات، لأن بند هرمز في طاولة المفاوضات هو مأزق حقيقي للولايات المتحدة، حيث أن إيران تستطيع وتستمر بفرض حصارها وتستطيع إغلاق هذا الممر بشكل تام كما أعلنت البارحة، لكن الولايات المتحدة ترى بأن هذه مسألة سيادية أصبحت لها، مسألة سياسية كبيرة لا يمكن التخلي عنها بهذه البساطة، لذلك لجأت إلى هذه العملية، وخاصة بعد طائرة الأباتشي إلى هذه العملية من أجل تغيير نقاش مسألة محيط مضيق هرمز مع المفاوض الإيراني، وتستعمل الولايات المتحدة الرسائل العسكرية لتثبت على طاولة المفاوضات ما تريده، لكن على ما يبدو أن إيران تمتلك الضربة الأخيرة دائما في هذه الصراعات، وما زالت تستطيع أن تفرض شروطها تحديدا في مضيق هرمز. مضيق هرمز ليس فقط مضيقا لمرور البضائع المواد النفطية، إنما أيضا مرور الأسمدة، وهذه الأسمدة إذا لم تمر، وأعتقد أنها تأخرت في هذا الشهر، إذن سيكون هناك أزمة غذائية عالمية حكما ستنعكس على الأسعار المواد الغذائية، وكما ستنعكس أسعار الطاقة على كل الخدمات الأخرى والسلع المنتجة، وبالتالي التضخم سيطال الاقتصاد العالمي الذي يرتبط بشكل أو بآخر بحركة الاقتصاد الأمريكي الذي يسعى الرئيس ترامب لأن يكون هادئا قبل الانتخابات المقبلة في الخريف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكما يسعى أن تكون هناك نوع من التهدئة أثناء المباراة الأمريكية، المباراة الفوتبول في أمريكا، لأنه يستفيد منها تجاريا. إذن نحن أمام مشهد تستعمل الولايات المتحدة الضربات العسكرية لتغيير بعض الشروط وتغيير بعض البنود، وتحديدا مضيق هرمز. إيران تمتلك الكثير من أوراق الضغط في هرمز وتفرض شروطها، وبالتالي نحن أمام لعبة شد الحبال بشكل واضح جدا في هذه المنطقة. حتى الآن الورقة ما زالت في يد إيران، والولايات المتحدة تقوم برد فعل على ما تقرره إيران حتى الآن في طاولة المفاوضات.
0: نعم، كنت أريد أن أسألك أيضا مسلم فيما يخص الموقف الروسي مما يحصل. لافت مقاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أكد بأن روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة، وقال بأن طهران لديها ما يكفي فيما يخص العتاد وأيضا فيما يخص العديد، وأكثر من ذلك قال بأن طهران لم تطلب منا أصلا المساعدة. أسألك ربما عن ماهية هذا التأكيد الروسي.
3: نعم، أتى هذا السؤال، أتى هذا الجواب ردا على أسئلة من القاعة أثناء المنتدى الاقتصادي الدولي، وكانت وزيرة خارجية النمسا السابقة التي تؤيد القضايا العربية هي من التي أيضا سألت هكذا أسئلة. نعم، الرئيس بوتين يؤكد من ذلك موقفا آخر تماما، حيث يقول أن لإيران القدرة، الإيران القدرة أن تمتلك المعلومات وتحصل عليها من وسائل مختلفة ومتعددة وليست فقط من روسيا، وتحدث بشكل اعتزازي واضح جدا ومفتخر بأن إيران استطاعت أن تحشد 5 ملايين شخص أثناء الحرب، وكان يخاطب وعندما يرفع إصبعه الرئيس بوتين يؤكد، وهذه أسلوب يستعمله، يؤكد موقفه وعزته بهذه ما يقوله، وبالتالي ردت القاعة التي تستوعب أكثر من 1000 شخص بالتصفيق الحاد لهذا التصريح الذي قاله الرئيس بوتين. روسيا تستفيد جدا مما أنجزته إيران في تصديها للمراكز والقواعد الأمريكية، لأنها تعاني كما نعرف مما تقوم به الغرب ضد روسيا. إذن بالتالي روسيا تؤكد قدرة إيران على أنها تمتلك الاستقلالية والسيادة بالحصول على المعلومات ولها القدرة على ذلك، وليس فقط إنما لها القدرة على استعمال هذه المعلومات وهذه التقنيات من أجل الرد على الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما بالمناسبة دولتان نوويتان تتصدى لهم دولة لا تمتلك أسلحة نووية كما تعلن بشكل دائم، ولا تمتلك هذه المنظومات الاستراتيجية وهذه القدرات الكبيرة التي تمتلكها الأخرى. إذن هذا موقف مهم جدا لروسيا، يعطي اندفاعا، يعطي معنويات مهمة جدا بأن يستعملوا نفس الأسلوب بتصديهم لحلف الناتو الذي كما قلنا بدأ يعتدي من مناطق مختلفة ومتعددة، ليس فقط من أوكرانيا، وحتى سياسيا حصلوا على أرمينيا، وهذه أزمة ستكون واضحة في منطقة القوقاز ليس فقط ضد روسيا إنما ضد إيران.
0: اسمح لي مسلم وأيضا روني بأن ألفت إلى هذا العاجل عبر شاشة الميادين نقلا عن الخارجية الصينية بشأن الهجوم الأمريكي على إيران، يجب احترام أمن دول المنطقة والحفاظ عليه. إذن الصين تؤكد على موقفها فيما يخص ضرورة الحفاظ على الأمن وضرورة خفض التصعيد في المنطقة. من ما يحصل من تصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية نذهب إلى لبنان، حيث شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع مستهدفة بعلبك في عمق الأراضي اللبنانية، في خطوة وصفتها إذاعة الجيش الإسرائيلي بغير المعتادة نظرا إلى وقوع المنطقة على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود. كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي كفر رمان وبنعفول تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في أجواء الجنوب وصيدا وشرقها، وامتدت الغارات لتطال النبطية وزوتر وكفر تبنيت وحبوش ودير قانون النهر والمساكن الشعبية في مدينة صور، إضافة إلى منطقتي الريحان وسهل المجادل، فيما أفادت معلومات أولية بسقوط عدد من الإصابات. وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد استهدف أمس بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي. ينضم إلينا مباشرة من جنوب لبنان مراسل ميادين علي الأحمر، أهلا ومرحبا بك، وهل أفدتنا بآخر التحديثات فيما يجري على الأرض ميدانيا؟
4: تحية طيبة لك مايا ولضيوفك وللسادة المشاهدين. تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وانخفت وتيرتها في الحقيقة خلال الساعات القليلة الماضية، ولكنها هي مستمرة. آخر التطورات وآخر المعلومات، غارة من مسيرة معادية استهدفت منزلا في سهل طرية غرب بعربك في شرقي لبنان، أيضا غارة من مسيرة استهدفت بلدة الشبيب بالقرب من فريق تابع للهيئة الصحية الإسلامية في الجنوب اللبناني. كذلك اعتدى الاحتلال صباح هذا اليوم مستهدفا منزلا في حي المقاصد في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات، علما أن هذا المنزل لا يزال يقطنه عدد من السكان. كذلك اعتدى الاحتلال بالقصف المدفعي مستهدفا عددا من البلدات، ولا سيما تلك التي تقع في قضاء بنت جبيل. الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على بلدة تولين، وكذلك اعتدى أيضا على صريفة وبرج قلواي، وفي القطاع الشرقي اعتدى على خراج بلدة كفر شوبة. هذه الاعتداءات الإسرائيلية تأتي في سياق مواصلة الاحتلال لسلسلة اعتداءاته، ولا سيما منذ 17 من نيسان أبريل الماضي، وهي المستمرة أيضا بطبيعة الأحوال منذ 2 من أذار مارس الماضي. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن ارتفاع عدد الشهداء منذ 2 من أذار مارس الماضي إلى أكثر من 3696 شهيدا. هذا وتواصلت يوم أمس الاعتداءات والغارات المكثفة على الجنوب اللبناني وصولا إلى مدينة صيدا وكذلك البقاع الغربي. عدد الغارات وعدد الاعتداءات وصل إلى أكثر من 100 اعتداء. بالنسبة إلى الغارة التي استهدفت مدينة صيدا، الطيران المسير المعادي استهدف سيارة في منطقة البوابة الفوق في وسط مدينة صيدا، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء شهداء وإلى سقوط جريح. كذلك الغارات وصلت إلى البقاع الغربي عبر الاعتداء على سحمر ويحمر في البقاع الغربي. أما في جنوبي لبنان الغارات والاعتداءات طالت مروحة واسعة من القرى والبلدات في القطاعات الجنوبية المختلفة، ولكن قطاع
5: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. كنت أتحدث معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان مهم: كيف تألف وتؤلف. الإنسان في هذه الحياة محتاج أن يحب ومحتاج أن يحب، والحب واحدة من الحاجات النفسية للإنسان. فالحلقات هذه، الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي إن شاء الله تعالى، معنية كيف تألف وتؤلف. وسبق في الحلقة الماضية أن الناس الذين يتمتعون بصلات أسرية جيدة، بصلات اجتماعية جيدة، يتماثلون للشفاء بأسرع من الناس الذين علاقاتهم الأسرية ليست جيدة، مفككة. وسبق أن النساء الحوامل من شريحة 29 سنة أجريت عليهم دراسة فوجدوا بأنهن يتماثلن للشفاء والعافية والقوة والنشاط مع أولادهن وهن حوامل بأسرع من النساء اللواتي لا يتمتعن بهذه الصلات الأسرية والترابط العائلي الجيد. يحب الإنسان أن يحب، ويحب الإنسان أن يحب. الآن أربعة أمور أقدمها لك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي تساعدك على أن تألف وتؤلف. الأمر الأول وهو مادة الحلقة الماضية: الإحسان إلى الآخرين. أما مادة حلقة اليوم: لكي تألف وتؤلف، كن إيجابيا، افعل أفعالا إيجابية، انظر إلى الناس وإلى المجتمع وإلى الحياة نظرة إيجابية، وإليك هذه الحادثة. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يعس في المدينة. شرطة العسس طبعا هي الشرطة التي تتفقد الناس في الليل. شاهد عمر في فناء من أفنية المدينة خباء مضروبا لم يجده بالأمس. اقترب من الخباء فشاهد رجلا كبيرا، سلم عليه: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من الرجل؟ قال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين عمر أطلب رفده. والرجل لا يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكله. سمع عمر من داخل الخباء أنين امرأة، صوت أنين امرأة. عمر قال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: إليك عني يا رجل. قال: لا بأس، أنا سأنصرف، لكن ما هذا الصوت؟ قال: امرأتي تمخض، ليس عندها أحد. قال: ما عندها أحد من النساء يكون معها؟ قال: لا. ذهب عمر إلى بيته، قال لزوجته: هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم إن شئت. وماذا؟ قال: امرأة من العرب تمخض، ليس عندها أحد من النساء، فقومي لتكوني معها. قال: فقامت. فقال لها: خذي من الخرق والدهن ما يصلح المرأة، وأتيني ببرمة وقمح وشحم لأصنع للرجل طعاما. حمل عمر البرمة والأغراض ومشى مع امرأته باتجاه الخباء. وصل عمر إلى فم الخباء، دخلت المرأة إلى المرأة، وجلس عمر مع الرجل. قال عمر للرجل: اجمع لي نارا. بالفعل الرجل جمع حطبا ليصير نارا. جاء عمر بالبرمة وضع على النار.

بعد أن أوقدها ووضع الماء ووضع الشحم ووضع القمح وبدأ يصنع طعاما. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع طعاما لرجل من عامة الناس. كن إيجابيا. كان بإمكان عمر أن يقول ما شأني بالرجل، ما حاجتي فيه، لأرسل له أحدا يساعده. أما وإنه يريد أن يكون إيجابيا قام بفعل هذا الأمر بنفسه مبادرة منه وبدون سؤال. صنع عمر طعاما للرجل، وبينما الطعام قد نضج نادت امرأة عمر من داخل الخباء: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل جاءه ولد. لما سمع الرجل قولها أمير المؤمنين خاف وجعل يتنحى. قال له عمر: مكانك، أنت منذ البارحة لم تأكل، اجلس وكل. وجلس عمر إلى الرجل وأكل معه. ثم حمل عمر البرمة وذهب بها إلى فم الخباء ووضعها على فم الخباء وقال لامرأته: خذي أطعميها. دخلت المرأة وأطعمت المرأة ثم انتهت فخرجت. أخذ عمر

في صحيح مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مهما بذلت للآخرين من فوائد، من خيرات، من معونات، فأنت ستزداد محبة للناس وسيحبك الناس. تسمعون أيها الإخوة، وأسمع مرارا عن رجال كرام وعن نساء كريمات يبادرن لخدمة الناس، يبادرن لإزداء المعروف للناس، يبادرن لإزداء النصح للناس، يبادرن لتقديم المعونات للناس، يلقين ويلقون الحياة بتفاؤل وبانشراح صدر وبهمة وببذل وبعطاء. وربما كان أحدهم فقيرا، وربما كان أحدهم مسكينا، لكنهم يريدون أن يساعدوا الناس. لكن بالمقابل، لا تؤاخذوني أيها الإخوة، هناك كلمات الآن انتشرت سلبية بين الناس، تدل على سلبية كبيرة وعلى أنانية فظيعة. بيقول لك يا أخي فخار يكسر بعضه، يعني يجعل الناس يكسر بعضهم بعضا. يقول لك يا أخي ما في أمل من الإصلاح، خلاص الأمور كلها في خراب في خراب، أنا لن أفعل شيئا. يقول يا أخي لا تعذب حالك. بعض الناس مسلم يقول يا أخي هذا آخر الوقت، خلاص قامت القيامة، ما عاد تحرك شيئا أنت وقد قامت القيامة. واحد يقول لك ما إلنا علاقة بهذا الشيء، واحد يقول لك لا يخصنا كل هذا الشيء، واحد يقول لك كل عنزة معلقة بكرعوبة، واحد يقول لك أهل حمد تندب حمد، وهكذا وهكذا، كلها كلمات سلبية. واحد يقول لك يا أخي تكئت إيزي، وخلاص خلي الأمور يعني هيك سهلة ولا شيء، بدون حراك أبدا. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، خذ الأمر بجد، بعناية، باهتمام، ببذل، بعطاء، حاول أن تصلح، حاول أن تنفع الآخرين، حاول أن تقدم خدمة، لأن الله عز وجل سيسألك عن فعلك أنت، ولن يسألك عن إصلاح الكون كله. إذا قدمت خدمات للناس فأنت سترتفع معنوياتك، وأنت ستحب الناس أكثر، وأنت سيحبك الناس أكثر، وأنت ستنطلق في حياتك انطلاقة بانشراح وبراحة. والله يا إخواننا، يا جماعة، يا أيتها الأخوات، يا أيها الرجال، يا أيها الشباب، أعرف موظفا في أحد من المطارات، مرة سقطت بنت في المطار، فيعني أصيبت بجروح شديدة، رق لها في قلبه، أخذت إسعاف إلى المشفى. في نهاية الدوام، هو فقير الرجل، أخذ هيك شيئا من الورد بسيط وذهب إلى المشفى، سأل أين هذه الفتاة، ودخل سلم على أهلها وقال أنا أحببت أن أقدم لكم هذه الورود وأسأل الله أن يعافي ابنتكم. عجب الأهل، قالوا له من أين تعرفنا؟ قال أنا ما أعرفكم، لكن رأيتها في المطار قد سقطت وأحببت أن أطمئن عليها. قالوا ممكن نأخذ رقم الهاتف عندك؟ أخذوا رقم الهاتف. بعد حين رن هاتفه. نعم. قالوا فلان الفلاني؟ قال نعم. قالوا نحن الذين رأيناك في المطار، ابنتنا مرضت من أشهر والحمد لله عافاها الله عز وجل، ونحن الآن في بلدنا. قال أهلا وسهلا. قالوا نحن نريد مندوبا لنا يكون في البلد الذي تقيم به، ممكن أن تكون أنت هذا المندوب وتتقاضى راتبا عاليا؟ ووافق بالفعل، والآن صار من الميسورين. كان السبب أنه كان إيجابيا في إزداء الخدمة للناس. الآن في ختام هذه الحلقة، ما فوائد تقديم خدمات للناس؟ ما فوائد أن تكون إيجابيا؟ ما فوائد أن تترك أنت السلبية؟ الحقيقة تقديم الخدمات للناس والإيجابية، رقم واحد تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك. رقم اثنين، الأفعال الإيجابية تجعلك تشعر بسعادة وتجعلك تشعر بانطلاق نحو هذه الحياة. رقم ثلاثة، إذا قدمت خدمات للناس فإن الله تعالى سوف يحبك وسوف يقضي حاجتك وسوف يرفعك في منزلة عالية. يا أيها الإخوة، هذا هو الجزء الثاني في كيف تألف وتؤلف. بقي لكم عندي جزء ثالث
أحدثكم به في زيادة أمور كيف تألف وتؤلف. كان الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، وكان الأمر الثاني كن إيجابيا. أسعد

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الساعة من التغطية المفتوحة عبر شاشة الميادين للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والإسرائيلي على لبنان، ردا على العدوان الأمريكي الجديد على مناطق في جنوب إيران. استهدفت الصواريخ الإيرانية 18 هدفا أمريكيا في المنطقة. حرس الثورة يعلن إغلاق مضيق هرمز لتعود إيران وتثبت معادلة التصعيد بالتصعيد. وها هو رئيس السلطة القضائية في إيران يعلن أن حضور الشعب الإيراني في الساحات لمدة 100 يوم هو دليل على العزم الراسخ للشعب الإيراني وقواته المسلحة لتقديم رد صاعق وساحق على أي عدوان. وعلى خط لبنان وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في تصاعد على وقع رد المقاومة. لمواكبة هذه التطورات مشاهدينا نرحب بضيوفنا في هذه التغطية. سيكون معنا من بيروت الأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية الدكتور حسان الأشمر، كذلك سينضم إلينا من العاصمة صنعاء المحلل السياسي الأستاذ سند الصيادي. والبداية مشاهدينا من إيران، حيث أعلن حرس الثورة الإسلامية تدمير 18 هدفا مهما كما وصفها تابعا للجيش الأمريكي، وذلك في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين، وكذلك في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، إضافة إلى استهداف قاعدة الأزرق في الأردن التي تتمركز فيها طائرات مقاتلة أمريكية. الحرس أكد أن الهجوم رد على اعتداء الجيش الأمريكي على بعض الوحدات الخدمية والمراكز الساحلية لحرس الثورة وقيادة الشرطة ومحيط مطار بندر عباس. أعلن مقر خاتم الأنبياء في بيان له إغلاق مضيق هرمز أمام حركة جميع أنواع السفن. البيان أكد استهداف أي حركة سفن أو مضيق هرمز وفي مضيق هرمز عفوا، وقال أن ادعاء الولايات المتحدة عبور أي سفينة المضيق هو كاذب. مقر خاتم الأنبياء شدد على أن وقف الهجمات الأمريكية على مناطق في جنوب إيران وفقا لما أعلنه ترامب جاء نتيجة للرد القوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية، حيث جرى إلحاق هزيمة أخرى بجيش ذلك البلد. قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجائي، قال إن الولايات المتحدة شنت الليلة عدوانا على مواقع داخل إيران، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية سارعت إلى الرد على المعتدين. إيجائي أضاف أن المشكلة التي يعانيها القادة الأمريكيون وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكمن في أنهم لم يدركوا بعد معنى الغيرة والحمية الإيرانيتين. كما أكد أن حضور الشعب الإيراني في الميادين أكثر من 100 ليلة هو دليل على العزم الراسخ للشعب الإيراني وقواته المسلحة لتقديم رد صاعق وساحق على أي عدوان. من جهتها مشاهدينا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها نفذت ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران. سنتكوم قالت في بيان على منصة أكس، قالت أن القوات الأمريكية استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران، مضيفة أن وحدات من مشاة البحرية والقوات الجوية والبحرية استخدمت ما سمته ذخائر دقيقة ضد الأهداف. نفصل مشاهدينا أكثر بعد قليل بكل هذه التفاصيل مع ضيوفنا، ولو نبدأ الآن. نعم الآن جاهز معنا الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية. مرحبا بك مجتبى. إذن في أحدث المواقف الخارجية الإيرانية تقول وتؤكد أنها عازمة على تحييد منطلق ومصدر هذه الهجمات على إيران ضد إطار ما تسميه بحرية الدفاع عن النفس أولا، وثانيا أيضا تؤكد الخارجية الإيرانية أنه ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو خرق فاضح لوقف إطلاق النار، وعمليا يجعل من وقف إطلاق النار لا قيمة له. مزيد من التفاصيل معك حول آخر المواقف الإيرانية.
2: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع بيان الخارجية كان مهم. أولا كانت هناك إدانة إيرانية للهجمات الأمريكية على إيران، وأيضا هناك قضية هامة إيران، ومن خلال بيان الخارجية تؤكد على أن هذه الهجمات جعلت من وقف إطلاق النار يعني عديمة يعني جعلتها غير كما جاء في البيان عديمة المعنى عمليا، بمعنى أنه إيران تريد القول أنه في المستقبل إذا حصل أي انتهاك فيعني لا وجود لوقف إطلاق النار وإيران سترد. هذا ما أكد عليه أيضا قائد مقر خاتم الأنبياء الأمير عبد اللواء عبد الله، حيث قال أنه سنرد على أي عدوان علينا. إيران تؤكد على الرد، وأيضا تؤكد على قضيتين هامتين. الأمير يعني علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء هو قال أنه قد تم هزيمة العدو وهناك فشل استراتيجي، وأيضا تحدث عن الرد الحاسم، بمعنى أنه إيران تريد أن تقول أنه لم تحقق الهجمات الأمريكية أي هدف، وإيران ردت بشكل كبير وواسع وسترد بشكل أقوى وأوسع في المستقبل. إيران في هذه اللحظة هي تقول أنه جاهزة لأي تصعيد، والمعادلة واضحة، أي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر. هناك قضية هامة بالنسبة لإيران، هي ترفض أولا أي مفاوضات تحت الضغط، وتقول أنه على الولايات المتحدة أن تحترم الشروط الإيرانية إذا أرادت المفاوضات، وإيران أساسا لن تغادر يوما المفاوضات، ولكن إذا أراد الطرف الآخر المواجهة فإيران مستعدة لذلك. هي تؤكد أنها ما زالت لديها أوراق قوة لم تستخدمها بعد، وفي حال أي عدوان أو انتهاك سيكون هناك ردود أقوى وأوسع وفي جغرافيا أوسع، يعني بمعنى أنه تريد توسيع نطاق الرد في المستقبل. طبعا بالنسبة إلى التهديدات يعني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا كانت هناك تصريحات كثيرة من أكثر من مسؤول أنه هذا التهديد بضرب البناء التحتية هو يبين إفلاس الرئيس الأمريكي، وهذه جريمة بحق المدنيين وبحق الشعب الإيراني. لكن أيضا هناك تأكيد على قضية هامة وهو عدم الاستسلام. الكل هنا يتحدث إذا كانت هذه الهجمات هي لتغيير موقف إيران التفاوضي واستسلام إيران، فبالتأكيد هذا لن يحصل. إيران مصرة على نفس الثوابت وعلى يعني البنود التي قدمتها. طبعا هناك من يقول أنه هذا الهجوم الأمريكي هو بسبب قضية هامة وهو التأخير الإيراني في الرد على المقترحات الأمريكية، لأنه إيران ترى أن هذه المقترحات الأخيرة التي قدمت لها هي فيها بنود غير منطقية، والولايات المتحدة باتت تغير بالمفردات، تضيف بنود لم يتم مناقشتها في الحوارات السابقة، ورفضت بنود قد وافقت عليها سابقا، وهذا يعني عدم الجدية.
1: هذه النقطة لأنها مهمة، يعني حتى وسائل إعلامية أمريكية تتحدث أنه ما أدخل من تعديلات على البنود أدخلت من الرئيس ترامب مباشرة.
2: هي ليس فقط تعديلات وإنما إضافات. يعني إذا كان الأمر فقط تعديلات فكانت هناك تبادل للرسائل، الولايات المتحدة تقدم تعديلات وإيران أيضا كانت تقدم تعديلات، لكن إضافة بنود كاملة يعني هو يريد أمور لم يتفق عليها ولم يتم مناقشتها سابقا، هو في كل مرة يغير من الموقف. يعني بالنسبة إلى الملف النووي على سبيل المثال، أنه إيران رفضت وفصلت بين الملف النووي وملف إنهاء الحرب، ولكن في المقترح الأمريكي الأخير تم إضافات حول أمور معقدة تحتاج إلى مناقشة طويلة ومعمقة، وإيران تقول أنه الملف النووي شيء وملف إنهاء الحرب شيء، مع أنها قد قبلت بوضع بند حول عدم امتلاكها القنبلة النووية، وتقول أن هناك فتوى شرعية وإيران أساسا لا تريد لا امتلاكها ولا صناعة القنبلة النووية. ولكن دونالد ترامب هو يريد أن يعني أن يحصل على مكاسب لم يحصل عليها طيلة الحرب، ولذلك هو يغير في كل مرة من المواقف. هناك قضية هامة قد قبلت الولايات المتحدة بالبند الرئيسي لإيران، البند الأول، وهو موضوع وقف إطلاق النار على كل الجبهات، ولكن في المقترح الأخير أراد فصل الساحات، وهذا أساسا مرفوض من قبل إيران. هذا التغيير في الموقف والتضارب في الموقف الأمريكي جعل الإيرانيون يعني يتريثون في هذه المرحلة، ولم يتم إرسال رسالة إلى الطرف الأمريكي، وهذا يبدو أنه ما أزعج الرئيس الأمريكي. هو كان يتوقع أن إيران ستقبل بالشروط الأمريكية وبعبارة ستستسلم أمام كل هذه الضغوط، ولكن إيران ترفض المفاوضات تحت النار، والآن هي ترفض المفاوضات تحت الضغط، وتقول أنه يجب على الطرف الآخر أن يقدم على خطوات لبناء الثقة قبل بدء أو قبل الإعلان عن مذكرة التفاهم. هي وضعت معادلة هامة، الإجراء مقابل الإجراء، ولكن هناك قيد على هذه المعادلة أنه يجب أن يكون الإجراء الأول من قبل الولايات المتحدة، وبعد ذلك يكون هناك إجراء إيراني. أيضا بالنسبة للأموال المجمدة، قد تحدثنا كثيرا أنه إيران تطالب بدفع نصف هذه الأموال فور الإعلان عن مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة واضح أنها كانت يعني تتصور أو تتوقع أن إيران ستستسلم بسرعة وتقبل بالشروط، وهذا أمر مرفوض في إيران كليا. الليلة الماضية كانت هناك مقامرة أمريكية لفتح المضيق، ولكن أدت إلى إغلاق المضيق بشكل كلي من قبل الحرس الثوري، وهذا ما تم إعلانه بشكل رسمي.
1: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران على هذه المشاركة. والآن إلى ضيفينا مباشرة، ونبدأ من بيروت منك دكتور حسان. الآن الرئيس الأمريكي، بدأت القصة من طائرة الهليكوبتر الأباتشي، وهي طائرة مهمة وقد سقطت أو أسقطت، ما زالت حتى الآن لا توجد رواية نهائية لتلك الحادثة، لكن من على متن هذه الطائرة من الأمريكيين بخير. حتى الرئيس الأمريكي قلل من أهمية هذه الحادثة وقال ليس بالحادث الجلل طالما الطيارين بخير. إذا أخذنا الجانب الآخر من الرواية، كما كان يذكر الزميل مجتبى، هناك من يقول بأنه الرئيس الأمريكي منزعج بسبب مماطلة إيران فيما يتعلق بالرد أو بتوقيع الاتفاق، خصوصا قبل أيام هو وضع موعد وقد فات هذا الموعد لتوقيع الاتفاق، قال الاثنين أو الثلاثاء. طيب، لماذا كل هذا الانزعاج من الرئيس ترامب وهو من أدخل ليس تعديلات بل إضافات على تلك الشروط أو على الاتفاق الموقع؟ ما دفع طبعا لتعطيل هذه الأمور؟
3: صباح الخير، تحية لحضرتك ولفريق العمل ولضيفك الكريم. طبعا ما يحاول الرئيس ترامب فرضه في هذه المرحلة هو أنه يتصرف باعتباره منتصرا في هذه الحرب، وهذا ما تعكس تصريحاته. يعني دائما في التصريحات يحاول أن يظهر بأنه دمر البحرية الإيرانية، بأنه قضى على الحرس الثوري، على القيادات. دائما تصريحاته تعكس بأنه هو منتصر في هذه الحرب، لذلك يحاول أن يتصرف على مستوى التفاوض باعتباره منتصرا، ويحاول إملاء وفرض الشروط. ولكن إذا أتينا إلى أرض الواقع نرى بأن الجمهورية الإسلامية منذ 28 من شباط فبراير الماضي لا تزال تمسك بزمام المبادرة، لا تزال قادرة على استهداف أي قواعد أمريكية أو الكيان الصهيوني في المنطقة، بدليل ما حدث هذه الليلة. يعني خلال دقائق كان هناك الرد على القواعد الأمريكية الأساسية في 3 دول موجودة في المنطقة. طبعا هو يحاول في كل مرة أن يستغل أي حادث أو أي رد على عدوان تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به، على سواء في مضيق هرمز أو داخل الأراضي الإيرانية. يحاول طبعا أن يقوم ببعض العمليات العسكرية التي يعتبر بأنها ضرورية لدفع المفاوضات. يعني نحن الآن في المفاوضات في مرحلة حساسة ودقيقة جدا، وهي الذهاب نحو البيانات. لا نقول هنا عن اتفاق نهائي، لأن الاتفاق النهائي قد يمتد لأشهر إلى الأمام، ولكن على الأقل أمام بيانات مشتركة، إعلانات مشتركة تتحدث عن وقف الحرب أو عن فتح مضيق هرمز أو ما إلى ذلك. في هذه المرحلة هو يحتاج أيضا إلى الضغط العسكري لكي يحاول أن يؤكد فرض شروطه التي تخالف الواقع الميداني بطبيعة الحال. لذلك جاءت هذه الضربة أو هذه العملية الليلة. ولكن الرد الإيراني وسرعة الرد الإيراني أعتقد بأنه أبطل مفعول ما يحاول الرئيس ترامب فرضه كأمر واقع بالنسبة له، ولكن عمليا وميدانيا الوقائع تتحدث عن شيء آخر، تتحدث عن قدرة لدى الجمهورية الإسلامية حتى الساعة بإغلاق مضيق هرمز ساعة تريد، تتحدث عن قدرة على استهداف العدو الصهيوني، عن قدرة على استهداف القواعد الأمريكية الأساسية. يعني لا زلنا وكأننا في بداية هذه الحرب أو هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، هي ترد بشكل عسكري وعلمي ومنطقي بشكل يمكن أيضا أن يتوازى مع السير بالمفاوضات. يعني الأمريكي اليوم يضغط عسكريا من خلال العمليات التي شنها الليلة، وبنفس الوقت يرسل المفاوض القطري إلى طهران لكي يتحدث عن بعض التفاصيل العالقة في خاصة المسائل المتعلقة بالأموال الإيرانية، يتحدث عنها في طهران. فإذا نحن هنا في هذه الليلة بالذات نحن أمام مشهدين، المشهد الأول يتعلق بهذه الضربات، والمشهد الآخر يتعلق بالإعاز للمفاوض القطري بالذهاب إلى طهران. وهذا ما يؤكد بأنه المفاوضات لا تزال مستمرة، وأعتقد أن التصريحات الإيرانية اليوم صباح اليوم أكدت ذلك، أنه المفاوضات لا تزال مستمرة، بمعنى أنه لا خوف على توقف المفاوضات. ولكن بالنسبة للأمريكي هو يحتاج إلى هذا الضغط العسكري اليوم لكي يحاول أن يخضع الجمهورية الإسلامية لما أراد أن يضيفه من تعديلات أو من شروط.
1: طيب أستاذ سند الصيادي في صنعاء، بعد أن يعني نجدد الترحيب بك معنا على الميادين، والآن السؤال كيف ستسير الأمور؟ يعني ترامب الذي أدخل إضافات وانزعج، وهناك الآن عدوان يبدو على أيام، يعني شهدنا موجات من هذا العدوان، وهناك تهديدات أمريكية بأنها ستستمر. كل هذا تقول الإدارة الأمريكية لجلب إيران إلى طاولة التفاوض وتقديم تنازلات، بالتالي وفق الخطة الموضوعة الآن ووفق هذه يعني بهذه الضربات أو هذا الهجوم الذي ينفذ، هل في آخر المطاف باعتقادك فعلا ستجلس إيران على الطاولة وتتنازل عن بعض النقاط؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي ضيفكم الكريم وعبر شاشتكم الرائدة تحية إجلال أولا وفخر وإعجاب وإبهار إلى الشعب الإيراني الشقيق أيقونة هذا الصمود ومصدر المعنويات والثبات والصبر للشعب الإيراني وللجيش الإيراني الذي يخوض ملاحم بطولية على امتداد الأرض الإيرانية وعلى امتداد المنطقة، وكذلك القيادة الإيرانية بمختلف مستوياتها السياسية والثورية بطبيعة الحال. أنا أعتقد أخي العزيز لأن ما تقوم به أمريكا اليوم هو إجرام صهيوني وأمريكي كبير يستهدف البنى التحتية والمدنية بالنسبة للشعب الإيراني، ولا يفت من عضل الشعب الإيراني ولا المقاومة الإيراني ولا محور المقاومة عموما بطبيعة الحال. وبالتالي نحن اليوم أمام عدوان أمريكي يعتبر محاولة يائسة لاستعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لاستعادة هيمنة باتت مفقودة منذ زمن. اليوم الحقيقة التي ترفض أمريكا الاعتراف بها إلى أن محور المقاومة، إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعت أن تفرض معادلة جديدة في المنطقة تقوم على أيضا الردع الميداني وعلى عدم الخوف من الترهيب العسكري التي طالما كانت أمريكا يعني تستخدمه سلاحا لحسم المعارك في العالم أجمع، وبالتالي سقطت هذه المعادلة. اليوم أمريكا ليست في موقع قوة، نحن نعرف تماما إلى أنها ليست في موقع قوة لكي تفرض إرادتها، هي تلجأ إلى خيارات القتل وتدمير البنى التحتية وهذا ما بات بيدها، لكنها في مقاومة الواقع يعني يتجسد ويثبت في المنطقة بطبيعة الحال. ولذلك نحن نعتقد أن أمريكا لا تزال تراوح في المرحلة الانتقالية بين رفض الواقع الجديد وبين عدم التكيف معه. أنا أعتقد لأن الجمهورية الإسلامية في إيران بهذه الضربات وبهذا الردع السريع بداية من قبل 72 ساعة وضربها 21 هدفا، اليوم تتحدث عن 18 هدفا تابع للإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية في المنطقة عسكريا ولوجستيا واستخباراتيا، دليل لأن ثقافة التهييب أو الترهيب العسكري لا تجدي. وبالتالي يعتقد إذا كان يعتقد ترامب والإدارة الأمريكية لأن هذه الضربات ممكن أن تجبر الجمهورية الإسلامية في إيران لتقديم التنازلات، أعتقد لأنها محاولة مكررة ويائسة وأسطوانة مشروخة وعليها أن يقبل بالواقع الجديد. يعني صحيح هناك تجاذبات في الداخل الأمريكي اليوم وأيضا تباينات بين الإدارة الصهيونية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، ربما هي من تدفع ترامب هذا الأحمق إلى أن يخوض هذه الجولات الجديدة، وهو قد وصل إلى ذروة القناعة إلى أنه الحرب المائة اليوم لم يستطع يعني من خلالها أن يحقق انتصارات، بل زادت إيران من فرض معادلات جيوسياسية جديدة، ولعل أهمها مضيق هرمز الذي تم إغلاقه بالأمس غصبا أو رغما عن الإدارة الأمريكية، ولن تستطيع الإدارة الأمريكية ولا أي قوة في العالم أن أن أن تفتح هرمز إذا لم تكن الإدارة أو الإرادة الإيرانية ترضى بهذا الشيء. أعتقد هذه المعادلات كلها أخي العزيز هي معادلات تؤكد وتجيب على سؤالك سابقا، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تقدم تنازلات، بل ستزيد من سيطرة معادلاتها السياسية والاستراتيجية في المنطقة، وستثبت معادلات جديدة، وستزيد أيضا من حرج وتجزم ومأزق الإدارة الصهيونية والأمريكية على السواء. ولذلك سيعود ترامب إلى طاولة المفاوضات بخيارات ربما تكون إيران قد رفعت سقفها أكثر، كما حدث في لبنان وكما حدث اليوم ضمن وحدة الساحات. أعتقد كل هذه الخيارات تؤكد لأنه أمريكا إلى تلاشي على المستوى الهيمنة في المنطقة، المحور المقاوم أيضا على مستوى صعود كبير بعد أن فجأة أعين هذه القوة الغاشمة وبعد أن مارس سياسة تفكيك القوة العسكرية في المنطقة وأيضا تفكيك التحالفات من خلال تلك العلاقات الدبلوماسية أو التحركات الدبلوماسية التي قادتها الجمهورية الإسلامية في إيران لدول المنطقة. وبالتالي الجمهورية الإسلامية هي تفكك اليوم المعادلة العسكرية من خلال ضرب تلك القواعد الأمريكية، وأيضا في الوقت تمارس الخيار الدبلوماسي بأن تتواصل مع تلك الدول وتحاول أن تنأى بها عن مزالق الهيمنة والهمجية الأمريكية بطبيعة الحال.
5: سنتابع الآن تطورات الملف اللبناني مشاهدين، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عديدة في جنوب لبنان وفي البقاع. وللمزيد من التفاصيل معنا الآن مراسل الميادين الزميل علي الأحمر من جنوب لبنان. مرحبا بك علي، تفضل. للأسف يبدو الزميل علي الأحمر غير جاهز، سنعود له بعد قليل. مشاهدينا وفي آخر الأخبار والتطورات، نفذت المقاومة الإسلامية سلسلة من العمليات استهدفت خلالها المقر المستحدث لقيادة لواء المدرعات 401 التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دبل جنوب لبنان، كما استهدفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال ومقرا قياديا تابعا له في بلدة البياضة، إضافة إلى تجمعات عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر شقيف، وبعدها رصد آلية نقل عسكرية. هذه الآلية محملة بممتلكات سرقت من منازل المدنيين اللبنانيين في جنوب لبنان، سرقها جيش الاحتلال، استهدفتها المقاومة في تلة الصلعة في بلدة القنطرة. كذلك استهدفت خيمة يتموضع فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقية. وفي رسالة شعبية موحدة تجاوزت الحدود والجغرافيا، تزامنت فعاليات جماهيرية في عدد من عواصم ومدن محور المقاومة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، تأكيدا لوحدة الموقف الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة. تفاصيل هذا المشهد في هذا التقرير للزميل حيدر خليل.
6: في مشهد متزامن امتد من غزة إلى بيروت وبغداد وصنعاء وطهران، انطلقت فعاليات شعبية مشتركة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، استجابة لدعوة اللجان الشعبية الدولية لمناهضة العدوان. الحشود التي تجمعت في الضاحية الجنوبية لبيروت رفعت الأعلام واللافتات المنددة بالسياسات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدة وحدة الموقف الشعبي في مواجهة العدوان المتواصل على شعوب المقاومة.
7: يعني اليوم بهاي الفعالية نحن كمان حتى بالفن على وحدة الساحات، رغم كل اللي عم بيصير اليوم نحن عم نوقف بهاي الساحة لحتى نسجل موقف كتير كبير، نوقف حتى بلبنان نتضامن مع أهلنا بغزة وبإيران وبكل مكان، ونحيي كل الشعوب المستضعفة ونحيي كل الأحرار بهذا العالم الحر والشريف.
6: المشاركون شددوا على أن التحرك يحمل رسالة تضامن عابرة للحدود ويعكس وحدة الجبهات في مواجهة التحديات المشتركة.
8: الله فضلكم أعطاكم هذه الكرامة أنتم وأهل فلسطين أن تدافعوا عن الأمة الإسلامية وفتح لكم جنة الفردوس الأعلى. تخيل هذا النعمة اللي أعطاكم إياها، يعني لو تجيب أي شخص بده يفوت على جنة الفردوس يجيب أموال الدنيا كلها بيدخلوه ما بيدخلوه. طيب تجي تشوف ما هي السعادة والنجاح الحقيقي، السعادة والنجاح الحقيقي أنه تكون بالخطوط الأمامية.
6: الهتافات التي صدحت في الساحات دعت إلى وقف الاعتداءات والحروب، فيما أكدت الكلمات التي ألقيت خلال الفعالية أن الشعوب الحرة قادرة على توحيد موقفها دفاعا عن قضاياها وحقوقها.
9: تزامن التجمعات في 5 عواصم ومدن رئيسية يشكل رسالة سياسية وشعبية موحدة عنوانها التضامن والثبات في مواجهة العدوان، والتأكيد أن الساحات المختلفة قادرة على التغيير بصوت واحد عن رفضها للحروب والاحتلال.
0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ

فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة، وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع، والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا. أعطى أهل الدنيا من الدنيا، وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين، كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك، وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه النعم وهذه الجنة، جنة الدنيا، لا تبيد ولا تزول، وما أظن الساعة قائمة. وهنا الشك، والشك يذهب اليقين، الشك والظن لا يغني من الحق شيئا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد.
ماذا كان رد صاحبه المؤمن؟

0: الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد، ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي، وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي. لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله. لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف، لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر، وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة، وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد، فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني، والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها: إن أعطانا ألا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا ألا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا، أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، فتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول، وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة. قد زال في فترته وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال.
1: نعم.
0: فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم. نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام، فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك، ولا عن عدد أموالك، ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره، بأولاده، بماله، لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال: لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. لا هو استطاع أن ينتصر، ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك يكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد. وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله. فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك. فالدنيا مثلها مثل الإنسان. الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب، ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذرو تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجاء فيها توجيهات ربنا سبحانه وتعالى وتوجيهات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، خلق المداراة. فما معنى المداراة؟ المداراة أيها الأحبة هي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف المداراة: هو الدفع برفق، بمعنى أن يكون الإنسان حذقا في التعامل مع الآخرين وبالأخص بمن يجمعهم به مصالح، فيكون التوجيه لهم ويكون التعامل معهم برفق. وهذه المداراة أيها الأحبة تعتبر من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي الحقيقة أنها مهمة في الحياة. فمهما كان الإنسان في حياته لابد أن يعاشر الناس ويجلس معهم ويخالطهم، فإذا لم يكن عنده مداراة للآخرين فإنه في الحقيقة سيخسر أشياء كثيرة، وربما تكون النتائج عليه في حياته وخيمة. فكما يقال: من لم يدار الناس ملوه، بمعنى تركوه ولم يخالطوه، لأنه يعيش عالما ربما يكون مثاليا أو مثاليا في نفسه. فالعاقل الواجب عليه مداراة الناس، وذلك كالرجل السابح في الماء. فالسابح في الماء يواجه أشياء كثيرة في سباحته، كذلك الذي يعاشر الناس ويخالطهم يواجه أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه، أشياء تناسبه وأشياء لا تناسبه. فلا بد أن يتعايش مع هذا الواقع لكي يستطيع أن يؤثر فيهم ويستطيع أيضا أن يتعايش معهم. ولا سبيل أيها الأفاضل لصفو الود إلا بقبول الآخرين كما هم، والتغاضي عنهم ومساعدتهم على ما هم عليه، إلا أن يكون فيه مأثما ويكون فيه ذنبا. فالإنسان يخالط غيره فيما هو مرضاة لله عز وجل، وفي الصفات التي لا يكون فيها إثما. وأيضا من صور المدارات أن يغض طرفه عن زلات الصديق، ولا يناقش السيء على عثراته، ويكون مداريا للآخرين ومداريا لمن هم تحت يده ولمن هو يقابلهم في حياته، وذلك لكسبهم، وكذلك لمن كان به شر كثير أن يحذر منه ويدفع الشر عن نفسه. وكما يقال أن الإنسان إذا رأى أمرا لا يعجبه ورأى شرا في أو خلقا في إنسان، مثل حدة في الطبع، فإذا قبله بحدة فإن هذا في الغالب يكون فيه دفع شر بشر. والحقيقة أن هذا لا يطفأ، الشر بشر لا يطفأ، وإنما الخير هو الذي يطفئ الشر، كالنار بالنار، لا يمكن أن تطفئ أحدهما الأخرى، فيكون الماء هو الذي يطفئ هذه النار. كذلك الأخلاق الطيبة والمدارة هي التي تطفئ هذا الأمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب في ذلك أمثلة. من ذلك أنه أذن له في رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فقالت، فحينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام دارا وألان له في الكلام، فحينما خرج سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنك قلت له هذا الأمر؟ فقال أن يعني قلت له قبل أن يدخل وداريته حينما دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من الناس من تركه الناس اتقاء شره، وذلك لفحش كلامه، لحدة طبعه، فتتعامل معه بما هو يدفع عنك الشر. أيضا الآيات الكريمة في هذا المعنى، في معنى المدارات، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وذلك في سورة مريم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى نهاية الآيات. كان يتلطف معه في العبارة، يقول: يا أبتي. وهذا يدل على أنه كان يداريه، كان يريد أن يرجع معه إلى الحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المداراة، أنه كان يقول: مدارات الناس صدقة، مدارات الناس صدقة، ففيها أجر وفيها ثواب. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كان يقول لزوجته: إذا رأيتيني غضبانا فرضيني، وإذا رأيتك غضبانة رضيتك، لكي يدوم المحبة. وهذا في الحقيقة يعتبر من المداراة. فالمداراة تعتبر كما يقول الإمام الحسن البصري: المداراة هي العقل كله. من فوائدها أيها الأحبة أنها من أخلاق المؤمنين، ومن أقوى أسباب الألفة فيما بينهم، وأيضا فيها دوام العشرة مع الأخيار واتقاء الأشرار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. القدس عند المسيحيين.
1: مريم، عندك اسم كتاب مفيد بتنصحيني أقرأه؟
2: في كتاب مفيد جداً عم بقرأ فيه هاي الأيام، وبيحكي عن القدس في العقيدة المسيحية، وهو فعلاً كتاب قيم. يعني مثلاً منه عرفت إنه المسيحيين بيعتقدوا بأن كل مكان قد ثبت بأن المسيح قد دخله ومر منه فهو مكان مقدس عندهم.
1: إذن القدس أكيد راح تحتوي على الكثير من الأماكن المقدسة بدينهم، لأنه المسيح تواجد هناك كثير.
2: صحيح كلامك، فالقدس بتحتوي على كنيسة القيامة، وهي تعد أقدس مكان للمسيحيين على سطح الأرض، ناهيك عن كونها بنيت لتكون علامة للمكان اللي بيعتقد المسيحيين إنه عيسى عليه السلام دفن فيه بعد صلبه فقام وقهر الموت، ولذلك سميت بكنيسة القيامة. وبيقدس المسيحيين الطريق اللي مشي عليه سيدنا عيسى باعتقادهم قبل صلبه، وبيطلقوا عليه طريق الألم.
1: أها، الآن يا مريم، المسجد الأقصى بقع بالقدس، فهل هو مهم عندهم بناء على ما قرأتي؟
2: بالنسبة للمسجد الأقصى فالمسيحيين ما عندهم أي مكان مقدس فيه غير مكان واحد فقط، وهو باب في السور الشرقي للمسجد، وبيعرف بباب الرحمة أو كما يسمى الباب المذهب أو الذهبي، فهم بيقدسوه لأنهم بيعتقدوا بأن المسيح دخل منه إلى مدينة القدس، وأنه لما يرجع في آخر الزمان رح يدخل من ذات الباب.
1: شكرا يا مريم، يبدو أن الكتاب قيم ومفيد، وأنا قررت أني أقرأه لأستفيد منه مثلك.
0: معلومة مقدسية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخافض الرافع، ونتابع مع اسم الرافع. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المؤمنين وينصرهم على الكافرين، ويرفع الصالحين إلى أعلى عليين، ويرفع الحق. فالرافع يرفع من تولاه إلى أفق المقربين، كما يخفض من عصاه إلى أسفل السافلين، ويرفع شأن المستضعفين. ومادة الرفع وردت في القرآن الكريم في مواضع عدة، ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذا تجلى الله سبحانه إلى قلب المؤمن بنور اسمه الرافع، رفع ذلك النور ورفع ذاك المؤمن إلى العلى الأعلى. فاسم الرافع ينال من فضله تعالى كل مؤمن طائع لله ومخلص له في التقرب إليه. من أدعية هذا الاسم: إلهي تجليت باسمك الرافع، فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك.

0: حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخافض الرافع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن علم القرآن

0: دعاء ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا يليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاتنا أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية جديدة ننتقيها بعناية. هذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى كثيرين. هذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا، وإنما مرده إلى واحد من سببين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالات كثيرة في حياتنا اليومية، فعندما يسمع السامع الكلمة القرآنية في سياق معين يذهب بذهنه إلى المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الثاني أو السبب الثاني نابعا من روح العربية نفسها، فالكلمة العربية أو الجذر اللغوي العربي الواحد يحمل في طياته معاني عدة للكلمة، فهذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا في استعمالنا، وبعضها الآخر يكون غير مشهور، يكون منطويا وقابعا في المعاجم، فيذهب السامع بذهنه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد أو ينسى أو يتناسى أو يجهل المعنى غير المشهور وهو الذي يكون مقصودا من الكلمة. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات تناولا جزافا ولا اعتباطا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى في المقام الأول السياق القرآني: الكلمة المفردة لا طائل منها ولا فائدة إن كانت مفردة هكذا، وإنما يجب أن تخدم سياقا كاملا متكاملا وهو السياق القرآني الذي تتحدث عنه الكلمة. الركيزة الثانية أحبتي هي ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد يجمع عليه المفسرون، وعندما أقول المفسرون، المفسرون القدماء بالمقام الأول، طبعا ليس يعني تصغيرا للمفسرين المحدثين، ولكن القدماء هم أصحاب اليد الطولة والباء الطولة الأطول في حفظ اللغة، وهم لغويون في المقام الأول. والركيزة الثالثة التي لا غنى عنها البتة وهي المعاجم العربية القديمة، فالمعجم هو الأم، هو الحاضنة، هو البوتقة التي حملت العربية وحملت الكلمات العربية واحتضنتها عبر مئات السنين، عبر القرون، منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى عصرنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. الزهرة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: صدق العظيم. أحبتي هنا كلمة أيمسكه على هون، ربما يتوهم السامع في كلمة الهون هنا شيئا والمقصود شيء آخر. هنا المقصود أي يبقيها حية على هوان وذل لوالدها، هذا المعنى المقصود، أو هوان للبنت فيبقيها والدها مهانة لا يعتني بها ولا يورثها، لأنهم كانوا يخجلون من الإناث من البنات في الجاهلية، وليس على هون يعني التؤدة والمهل كما يفهمها بعضهم. فالهون تعني، الهون تعني الذل والهوان. وهذه الآية فيها شيء آخر تثبت أن البنات لم تدفن جميع البنات في الجاهلية، وإنما كان يدفن الذكر والأنثى تقربا من الآلهة. هذه مسألة أخرى لا نريد أن نخوض بها. ويثبت ذلك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فالهون أي الذل والهوان، إما لها وإما لوالدها، لأنه كان يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وبعضهم بعض المعاجم تقول أي على هوان، وهي لغة لقريش يقولون للهوان الهون. وفي المقاييس يقول الهاء والواو والنون أصيل يدل على سكون أو سكينة أو ذل، ومن ذلك الهون السكينة بفتح الهاء، الهون شيء والهون شيء آخر. الهون السكينة والوقار كقوله تعالى، الشاهد القرآني عليها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الهون هنا السكينة، الهدوء، التؤدة، الوقار. والهون الهوان كقوله تعالى، أيمسكه على هون، ويستشهد بالآية القرآنية التي ذكرناها. وفي اللسان يقول الهون الخزي والعار، وطبعا ويمثل بهذه الآية، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، آية أخرى أي ذي الخزي، العذاب ذي الخزي. والهون الهوان نقيض العز. وعن الفراء أن الهون لغة عن قريش كما ورد في المعاجم، والهون السكينة والوقار، ومنها وعباد الرحمن يمشون الذين يمشون على الأرض هونا. فأحبتي الهون شيء والهون شيء آخر، الهون السكينة، التؤدة، الوقار، الهدوء، الهون هو الذل، وبعضهم قال إنها لغة في قريش، فالسياق القرآني يدعم ذلك. فيمشي بذل عندما تأتيه البنت، عندما يبشر بالبنت، إما الذل لوالدها لأنه يذل ويواري وجهه من القوم، وإما الذل لابنته التي تعيش حياة ذليلة ولا يورثها ولا تتعامل كما يعامل الصبي الذكر. فهذا المعنى المقصود بهذه الكلمة، السياق يخدم ذلك، ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم في معنى الهون، وهي غير الهون التي تعني السكينة والوقار. أحبتي أودعكم، وكل أمل عظيم وشوق كبير بلقائكم إن شاء الله تعالى بحلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع بها معا ونفسر المعنى المقصود بها. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أودعكم، وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
2: يا دمعة في عين أحمد أشرقت.

لهف وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا العباس بن عبد المطلب شاف أبو سفيان وهو طالع برا مكة عشان يشوف مين صاحب النار العظيمة دي، القبيلة الضخمة دي، فقال له تعالى يا أبو سفيان اركب وراي على بغلة النبي علشان نخش بيها معسكر المسلمين وتطلب الأمان لقريش من رسول الله، أنتم نقضتم العهد. فركب ورا سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي، ركب وراء أبو سفيان وهم داخلين على المعسكر كده. فالمسلمين بصوا لقوا بغلة النبي وعليها العباس فعدى، لكن وهم معديين سيدنا عمر كان قاعد. فقال أبو سفيان عدو الله أمكننا الله منك بلا عهد ولا ذمة، أنتوا نقضتوا، تعالى. فطلع يجري ورا البغلة علشان يمسك أبو سفيان، فأمجاري سيدنا العباس قال فسبقت عمر بن الخطاب بالبغلة كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. هو بيجري وأنا بجري بس الدابة هي اللي سبقته. فأول ما وصلنا عند سيدنا النبي عليه السلام قال يا رسول الله، عمر بيقول يا رسول الله دعني أضرب عنق أبو سفيان، بلو 20 سنة بيحاربنا، أضرب عنق أبو سفيان فليس بيننا وبينه عهد. قال اصبر يا عمر. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف سيدنا النبي فكرش إلا في هداية الخلق. فقال أبو سفيان والله ما أكرمك وما أحلمك وما أصبرك علينا، والله لو كان في الدنيا إله مع إلهك لأغنى عنا ما نحن فيه، يبدو إن إلهك يا محمد هو الحق هو الناصر سبحانه وتعالى، ولكن يا محمد هذه في القلب منها شيء، يعني الموضوع بتاع لا إله إلا الله محمد رسول الله ده لسه مش قادر عليه قوي يعني. فأم العباس قال له يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك، هو العباس اللي قال له كده. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس هو لما قالها لسه هتشوف القصة يبدو أنها ما كانتش إيه طلع من القلب قوي يعني، وهو قال هو نفسه قال بعد كده. وبعدين سيدنا العباس قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطيه شيء، حب يخش مكة كده في موضوع عمل وفي أخبار حلوة. فقال صلى الله عليه وسلم قل له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. وإحنا داخلين مكة اللي غدرت بينا اللي هيبقى في بيته يبقى آمن، واللي هيبقى في بيت أبو سفيان شوف يعني ساوى بيوت الناس كلها ببيت أبو سفيان. وبعدين شوية والأدان أدن فبدأ الصحابة يتوضوا والنبي يتوضى. فلما النبي بيتوضى كانت عادة الصحابة لما النبي يتوضى وهو الحب كده، واللي يعيش مع النبي يدوق ده، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف، معاني يعرفها اللي شافها النبي اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا توضأ لم يتركوا قطرة منه لتسقط على الأرض، إنما يأخذوها فيدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. فقال أبو سفيان للعباس لقد ظهر ملك ابن أخيك يا عباس. قال يا أبا سفيان ليس ملكا إنها النبوة. وبعدين شوية في دخلة مين؟ دخلة بديل بن ورقاء، كل دول كانوا مشركين، وحكيم بن حزام اللي السيدة خديجة عمته. داخلين يعملوا ايه دول؟ سادات مكة قريش داخلين يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا النبي، لان هم ادركوا بعد السنين الطويلة دي مين الحق. بل اقول لك هم مدركين من الاول، لكن عناد الشرك هو اللي كان بيصد كتير من المشركين اللي هيسلموا النهاردة. فأسلموا وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام. شوية وأقيمت الصلاة فقام الناس، فشاف أبو سفيان كده النبي يقول الله أكبر فالكل يركع وراه، سمع الله لمن حمده يتحركوا مع حركة جسم النبي، الله أكبر يسجدوا. فقال أبو سفيان إنهم يطيعونه في كل ما يقول. فأم العباس قال له ووالله لو أمرهم أن يدعوا الطعام والشراب لأطاعوا. أنت ما تعرفش الناس دي بتحب النبي إزاي. ولما سيدنا النبي خلص الصلاة بحب بقى يتحرك بالجيش في اتجاه مكة، أم قال لسيدنا العباس خليك أنت وأبو سفيان في مضيق الوادي، يعني في حتة كده تشرف تبص كده على الجيش ومعدي. فأبو سفيان بيبص على الجيش 10,000 مقاتل، من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه قبيلة مزينة. قال ومالي ومزينة، من هؤلاء؟ دول سليم. ومالي ولسليم، من هؤلاء؟ قبيلة كذا. ومالي وقبيلة كذا. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء يلبسون الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، يعني عيونهم بس. فقال ومن هؤلاء يا عباس؟ هؤلاء وحدهم لا طاقة لنا بهم. قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان ليس ملكا، إنها النبوة. برضو أبو سفيان مش فاهم طبيعة النبوة لسه، فبيقول العباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، يقول له إنها النبوة. ملك إيه بس؟ لو الملك الحقيقي ملك القلوب. بيقول له أبو سفيان ده قام يتوضى، كله قام يتوضى معاه، ولما بيتوضى ما فيش نقطة بتقع منه على الأرض. فالعباس يقول له ولو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. أيوة، ما هو الحب كده، الحب كله امتثال واتباع وتقدير واحترام. هو أنا إزاي أكون بحب حد وبقى مش قادر أبذل مجهود في أن أنا أسمع كلامه؟ أنا أصلا بحبه، بحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عرفني على ربنا، وبعدين كان بيخدم كل واحد فيهم. لو تبص في سيرة النبي خدمهم أكتر ما خدموه، وبعدين كان حنين علينا، بعدين كان سند ودعم، بعدين كان بيضحي بنفسه وبقرايبه وبماله قبل ما يطلب حاجة من حد. هو في كمال أحلى من كده؟ هم حبوه عشان كل حاجة حواليه منورة. فبيقولوا ده ملك كبير، له مش ملك، دي النبوة. نبوة. عشان كده أبو سفيان لما بص لجيش النبي عليه الصلاة والسلام بص لناس امتثالهم طالع من المحبة والإيمان إن النجاة معاك يا سيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شافوا إنسان كامل كل كلمة بتطلع منه لينا، مش طالب حاجة لنفسه، وبالتالي كان الحب كبير قوي، وده الملك الحقيقي. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. كنت أتحدث معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان مهم: كيف تألف وتؤلف. الإنسان في هذه الحياة محتاج أن يحب ومحتاج أن يحب، والحب واحدة من الحاجات النفسية للإنسان. فالحلقات هذه، الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي إن شاء الله تعالى، معنية كيف تألف وتؤلف. وسبق في الحلقة الماضية أن الناس الذين يتمتعون بصلات أسرية جيدة، بصلات اجتماعية جيدة، يتماثلون للشفاء بأسرع من الناس الذين علاقاتهم الأسرية ليست جيدة، مفككة. وسبق أن النساء الحوامل من شريحة 29 سنة أجريت عليهم دراسة، فوجدوا بأنهن يتماثلن للشفاء والعافية والقوة والنشاط مع أولادهن وهن حوامل بأسرع من النساء اللواتي لا يتمتعن بهذه الصلات الأسرية والترابط العائلي الجيد. يحب الإنسان أن يحب، ويحب الإنسان أن يحب. الآن أربعة أمور أقدمها لك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي تساعدك على أن تألف وتؤلف. الأمر الأول وهو مادة الحلقة الماضية: الإحسان إلى الآخرين. أما مادة حلقة اليوم: لكي تألف وتؤلف، كن إيجابيا، افعل أفعالا إيجابية. انظر إلى الناس وإلى المجتمع وإلى الحياة نظرة إيجابية، وإليك هذه الحادثة. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يعس في المدينة. شرطة العسس طبعا هي الشرطة التي تتفقد الناس في الليل. شاهد عمر في فناء من أفنية المدينة خباء مضروبا لم يجده بالأمس. اقترب من الخباء فشاهد رجلا كبيرا، سلم عليه: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من الرجل؟ قال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين عمر أطلب رفده. والرجل لا يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكله. سمع عمر من داخل الخباء أنين امرأة، صوت أنين امرأة. عمر قال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: إليك عني يا رجل. قال: لا بأس، أنا سأنصرف، لكن ما هذا الصوت؟ قال: امرأتي تمخض، ليس عندها أحد. قال: ما عندها أحد من النساء يكون معها؟ قال: لا. ذهب عمر إلى بيته، قال لزوجته: هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم إن شئت. وماذا؟ قال: امرأة من العرب تمخض، ليس عندها أحد من النساء، فقومي لتكوني معها. قال: فقامت. فقال لها: خذي من الخرق والدهن ما يصلح المرأة، وأتيني ببرمة وقمح وشحم لأصنع للرجل طعاما. حمل عمر البرمة والأغراض ومشى مع امرأته باتجاه الخباء. وصل عمر إلى فم الخباء، دخلت المرأة إلى المرأة، وجلس عمر مع الرجل. قال عمر للرجل: اجمع لي نارا. بالفعل الرجل جمع حطبا ليصير نارا. جاء عمر بالبرمة وضع على النار بعد أن أوقدها، ووضع الماء ووضع الشحم ووضع القمح، وبدأ يصنع طعاما.

عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع طعاما لرجل من عامة الناس. كن إيجابيا. كان بإمكان عمر أن يقول: ما شأني بالرجل؟ ما حاجتي فيه؟ لأرسل له أحدا يساعده. أما وإنه يريد أن يكون إيجابيا، قام بفعل هذا الأمر بنفسه مبادرة منه وبدون سؤال. صنع عمر طعاما للرجل، وبينما الطعام قد نضج نادت امرأة عمر من داخل الخباء: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. الرجل جاءه ولد. لما سمع الرجل قولها أمير المؤمنين خاف وجعل يتنحى. قال له عمر: مكان

ثم حمل عمر البرمة وذهب بها إلى فم الخباء ووضعها على فم الخباء وقال لامرأته خذي أطعميها. دخلت المرأة وأطعمت المرأة ثم انتهت فخرجت. أخذ عمر زوجته ومضى وقال للرجل إذا كان من الغد فتعال إلينا حتى نكرمك. كن إيجابيا. في صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مهما بذلت للآخرين من فوائد من خيرات من معونات فأنت ستزداد محبة للناس وسيحبك الناس. تسمعون أيها الإخوة وأسمع مرارا عن رجال كرام وعن نساء كريمات يبادرن لخدمة الناس، يبادرن لإزداء المعروف للناس، يبادرن لإزداء النصح للناس، يبادرن لتقديم المعونات للناس، يلقين ويلقون الحياة بتفاؤل وبانشراح صدر وبهمة وببذل وبعطاء. وربما كان أحدهم فقيرا وربما كان أحدهم مسكينا لكنهم يريدون أن يساعدوا الناس. لكن بالمقابل لا تؤاخذوني أيها الإخوة، هناك كلمات الآن انتشرت سلبية بين الناس تدل على سلبية كبيرة وعلى أنانية فظيعة. بيقول لك يا أخي فخار يكسر بعضه، يعني يجعل الناس يكسر بعضهم بعضا. يقول لك يا أخي ما في أمل من الإصلاح، خلاص الأمور كلها في خراب في خراب، أنا لن أفعل شيئا. يقول يا أخي لا تعذب حالك. بعض الناس مسلم يقول يا أخي هذا آخر الوقت، خلاص قامت القيامة، ما عاد تحرك شيئا أنت وقد قامت القيامة. واحد يقول لك ما إلنا علاقة بهذا الشيء، واحد يقول لك لا يخصنا كل هذا الشيء، واحد يقول لك كل عنزة معلقة بكرعوبة، واحد يقول لك أهل حمد تندب حمد، وهكذا وهكذا، كلها كلمات سلبية. واحد يقول لك يا أخي take it easy، خلاص خلي الأمور يعني هيك سهلة ولا شيء بدون حراك أبدا. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، خذ الأمر بجد بعناية باهتمام ببذل بعطاء، حاول أن تصلح، حاول أن تنفع الآخرين، حاول أن تقدم خدمة، لأن الله عز وجل سيسألك عن فعلك أنت ولن يسألك عن إصلاح الكون كله. إذا قدمت خدمات للناس فأنت سترتفع معنوياتك وأنت ستحب الناس أكثر وأنت سيحبك الناس أكثر وأنت ستنطلق في حياتك انطلاقة بانشراح وبراحة. والله يا إخواننا يا جماعة يا أيتها الأخوات يا أيها الرجال يا أيها الشباب، أعرف موظفا في أحد من المطارات مرة سقطت بنت في المطار فيعني أصيبت بجروح شديدة، رق لها في قلبه، أخذت إسعاف إلى المشفى. في نهاية الدوام هو فقير الرجل، أخذ هيك شيئا من الورد بسيط وذهب إلى المشفى، سأل أين هذه الفتاة ودخل سلم على أهلها وقال أنا أحببت أن أقدم لكم هذه الورود وأسأل الله أن يعافي ابنتكم. عجب الأهل، قالوا له من أين تعرفنا؟ قال أنا ما أعرفكم لكن رأيتها في المطار قد سقطت وأحببت أن أطمئن عليها. قالوا ممكن نأخذ رقم الهاتف عندك؟ أخذوا رقم الهاتف. بعد حين رن هاتفه. نعم. قالوا فلان الفلاني؟ قال نعم. قالوا نحن الذين رأيناك في المطار، ابنتنا مرضت من أشهر والحمد لله عافاها الله عز وجل ونحن الآن في بلدنا. قال أهلا وسهلا. قالوا نحن نريد مندوبا لنا يكون في البلد الذي تقيم به، ممكن أن تكون أنت هذا المندوب وتتقاضى راتبا عاليا؟ ووافق بالفعل والآن صار من الميسورين. كان السبب أنه كان إيجابيا في إزداء الخدمة للناس. الآن في ختام هذه الحلقة، ما فوائد تقديم خدمات للناس؟ ما فوائد أن تكون إيجابيا؟ ما فوائد أن تترك أنت السلبية؟ الحقيقة تقديم الخدمات للناس والإيجابية رقم واحد تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك. رقم اثنين الأفعال الإيجابية
تجعلك تشعر بسعادة وتجعلك تشعر بانطلاق نحو هذه الحياة. رقم ثلاثة، إذا قدمت خدمات للناس فإن الله تعالى سوف يحبك وسوف يقضي حاجتك وسوف يرفعك في منزلة عالية. يا أيها الإخوة، هذا هو الجزء الثاني في كيف تألف وتؤلف. بقي لكم عندي جزء ثالث أحدثكم به في زيادة أمور كيف تألف وتؤلف. كان الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، وكان الأمر الثاني كن إيجابيا. أسعدكم.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس. ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة يعتقد هؤلاء الناس بأنه هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون، فيجلس هذا الإنسان ويسأل لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عاملوا الله من خلال خلقه، ما تنطروا الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها. فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي، أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان، أرشدني املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك،
1: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا. ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
2: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو كنت مقصرا بين جمال أشواق المقصرين وجمال اعترافهم والله سبحانه وتعالى وجماله في تقبل تقصير المقصر، نعود للحديث عن يلا يا جماعة المقصرين، نتشارك هذه القسمة التي قسمت لنا في الحياة حتى نسعى بها إلى الاكتمال إن شاء الله. لأن يقولوا أجمل أنواع النقص، النقص في الطريق إلى الاكتمال، يحصل به الاكتمال إن شاء الله تعالى. اليوم معاشر الذين يحسون بالتقصير اعترافا ليرتقوا بهذا الاعتراف، يا أحباب نريد أن نبدأ عبد الرحمن بمناجاة للواعظ الزاهد الكبير أحد أعلامنا وأسلافنا الصالحين يحيى بن معاذ الرازي، الذي أعطانا بعدا جديدا في معاني التقصير من خلال دعاء جميل. ماذا يقول فيه عبد الرحمن؟
4: اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك.
3: يا سلام، لا لازم دائما كل مناجاة في طريق الاعتراف بالتقصير نحتاج نسمعها مرة أخرى. اللهم
4: اللهم إني أسألك خوف العالمين بك
3: يا الله
4: وعلم الخائفين منك
3: وعلم الخائفين منك. احنا نحتاج نقول لمخرجنا الإذاعي إنه صوت الموسيقى عالي شوية عشان يخفضها يكون معانا على الخط، سيلا نخفض شوية يا مخرجنا. الله يسعدك إن شاء الله تعالى. طيب نعود الآن إلى التقصير. في هذه الحلقة يا عبد الرحمن الحديث في ولو كنت مقصرا حيكون إنه ليس كل التقصير مثل بعضه. يعني التقصير إيش؟ أنواع تقصير، أنواع. أول شيء أنت موافق على هذه الفكرة أن التقصير أنواع؟
4: طبعا.
3: ليش؟ طبعا يعني ليش
4: هو التقصير هو نفس التقصير بس اللي يختلف على حسب تعاملنا معه كده.
3: يعني الاختلاف على حسب مو نوع التقصير الواقع إنما على حسب تعامل الشخص مع تقصيره. هذه فكرة ذكية ألهمتني، إنه بعض الناس يظن التقصير أنواع هو عبارة عن أنواع التقصيرات اللي تقع من الشخص. لا، هي المشكلة الأكبر في إحساسك وتعاملك مع تقصيرك، هذه مشكلة كمان.
4: ممكن يكون تقصير صغير لكن تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة، ممكن تقصير كبير تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة إيجابية عظيمة.
3: يحصل هذا نوع من الفهم، نوع من الفهم الحسن. طيب إذا نعود إلى ليس كل التقصير إيش؟ تقصيرا. جميل. التقصير يمكننا أن نصنفه إلى نوعين. النوع الأول التقصير في اللغة يأتي من معنى التفريط، يأتي من معنى إيش؟ التفريط. وهذا هو المعنى اللي فيه الإشكال. وفي معنى ثاني في اللغة يأتي بمعنى جيد، معنى مناسب، معنى رائع. فالتقصير بمعنى التفريط، لما تتبعت وبحثت في تحليل الكلمة لغويا وصلت إلى أن التقصير يمر بمراحل. لما يفهم الإنسان يستطيع أن يعرف في أي مرحلة هو، فيرجع خطوة إلى الوراء حتى لا يتمادى في التقصير. فالسؤال هو دائما حدد أين موقعك من التقصير من خلال الخطوات اللي سأبينها في تسلسل التقصير. نواصل؟
4: نواصل
3: نواصل. أول شيء قلنا التقصير هو في اللغة يأتي بمعنى التفريط. التفريط يبدأ من أين؟ من معاني التقصير في اللغة التساهل، اللي هي عادي مشي، يعني خلاص حصل، كل هذه الكلمات التساهل. إذا استمر الإنسان يتساهل يبدأ ينتقل تقصير التفريط إلى أي شيء؟ إلى خطوة ثانية خطيرة. العلماء يقول ينتقل من تساهل إلى قصر، يبدأ يحصل إيش؟ التقصير. التساهل شيء من التفويت،
4: جميل.
3: التقصير هو التفويت، إذا الإنسان يفوت، إنه يبدأ يدخل في حالة الاعتياد. وأكبر مشكلة في أخطائنا هي الاعتياد، ليس أننا نخطئ، مركب النقص فينا، الإشكال في أننا إيش؟ نتساهل فيما نخطئ، فنستمر ننزل، ما نحاول نقف لنصعد.
4: الضمير وقتها يكون في أي حالة هنا؟ الضمير
3: ما يزال نوعا ما في حالة من الصحو نوعا ما، إلا أنه يخذلك أحيانا في تلك اللحظة. إذا ننتقل في سياق الكلام عن التقصير اللي هو بمعنى التفريط، إنه يبدأ التساهل ثم يظهر التقصير، ثم يظهر شيء يسموه قالوا قصر بمعنى أهمل، يبدأ إيش؟ الإهمال، اللي يسموه زيادة الاعتياد على التقصير الذي هو في الأساس تساهل. الإلف لما تألف شيء إيش يصير؟ تعتاد عليه خلاص. فتعرف لما سيدنا محمد يبين اللهم صل وسلم وبارك عليه أن من أشراط الساعة أن يرى الإنسان المعروفة منكرا والمنكر معروفا، الفكرة هي إيش؟ الاعتياد، الاعتياد لدرجة الاعتياد. الخطوة اللي بعدها يقولوا يأتي معنى قصر بمعنى إيش؟ من أضاع، يقول لك قصر في الشيء أي أضاعه، فيبدأ الضياع. الضياع اللي هو يظهر في ثلاث صور. شوف الإنسان سبحان الله من حكمة الله يا عبد الرحمن يتسلسل في التقصير وحالاته، يعني مو من ليس من أول مرة يفعل ينخفض وتنزل مرتبته ويتدلى، إنما يمهل يمهل يمهل، إذا تمادى يصير يخرج عن الانتباه لهذه المهلة. بينما في الخير والترقي يرفع مباشرة، يرفع مباشرة. فقلنا إذن الإنسان في التقصير الذي يأتي بمعنى التفريط يمر بسلسلة تنازلات انخفاضات، يبدأ متساهل يدخل في التقصير، ثم يذهب إلى الإهمال، ثم يدخل في فجوة الضياع. من ضاع وأضاع، ضاع لها أيضا ثلاثة معاني. رحت قلت خليني أبحث في اللغة أضاع الشيء، يعني الأول أتلف.
4: أتلف
3: من أول متضرر حين يقصر؟
4: المقصر.
3: المقصر، وإيش أكثر شيء برأيك يتضرر في المقصر؟ هل الذي يتضرر إرادته ولا ضميره ولا سكينته ولا اطمئنانه ولا صفاء ذهنه ولا كل هذه الأشياء؟
4: ضميره، لأنه مع حالة تغيير الضمير ممكن يكون في سكينة هو ما هو داري أنه يسوي مصايب.
3: طب لماذا ليس الجميع، ليس الجميع متأثرا؟ وإذا في جانب أكثر من جانب
4: بالضبط.
3: طيب يصير إذن ضيع، إيش معناها في الأول؟ أتلفة، كلمة خطيرة، شوف حتى الكلمات مؤلمة، الجرس حق الكلمة مؤلم. أتلف. بعدين يذهب يقول لك من التلف إلى أهدر، يقول لك أضاع الشيء أي أهدره، يدخل في داخل دوامة الهدر. ترى والإنسان المهدور يحاسب حساب كبير، لأنه الهدر من أعظم صور ظلم النفس. إيش معنى الهدر؟ أن يكون لديك قدرة على أن تقول لا ولا تفعل. لذلك الواحد يقول اللهم علمني كيف أقول لا، ثم علمني متى أقول لا، ثم علمني أين أقول لا، ثم علمني كيف أقولها. يعني الترقي في فكرة لا، أنت من حقك أن تقول لا ونعم، أنت لا بيدك ونعم بيدك، والله أعطاك فرصة إيش؟ الاختيار. جيد؟
4: جميل.
3: فإذا خرج من في الضياع، من انتقل من التلف إلى الهدر، يقول لك يدخل في أزمة اسمها فقد. ضاع الشيء أي فقدت الشيء. وأسوأ ما في الفقد إيش يا عبد الرحمن؟ لما تفقد شيء من الأشياء، إيش أسوأ شيء في الفقد؟ هل المفقود ولا أنك فقدته؟
4: إني ما أكون متجرد من البداية، فلما أفقده أشعر كذا لأنه في شيء من ذاتي نقص، هذا دليل أنه ما كنت متجرد منه.
3: صحيح. يبقى أنه ألم الفقد فين يظهر؟ أنا أعتقد أن ألم الفقد يظهر في الاثنين، فيما فقدت وفي إحساسك بأنك فقدته، فاجتمع عليك ألمين. لاحظت؟ يعني لماذا يعظم الألم في آخر خطوة بالذات اللي هي حقة الفقد بعد كل الخطوات اللي راحت حقة التقصير؟ لأن الإنسان كان عنده فرصة في كل منحنى أن يرجع، أن يرجع، أن ينتبه، أن يصحو، أن ينتبه من سكرته، يعني من غفلته. لما تمادى التراكم أورثه أنه صارت خسارة مضاعفة. رغم هذا يقال لا خسارة مع الله،
4: يا الله.
3: العلماء يقولوا لا فوت مع الله.
4: سلام.
3: لذلك تأتي العنايات للمقصر. شوف الحديث هذا أنا يذهلني، لما العبد يقول ربي ربي إني ظلمت نفسي. الظلم يعني مر على التساهل والتقصير والإهمال والضياع والتلف والهدرة، وصل إلى الفقد. رغم هذا كله وبشاعة المرور على هذه الخطوات، لأنه كان عندك إمكانية العودة، يقول ربي إني ظلمت نفسي، فيقول الله تعالى عبدي قد عذرناك.
4: يا الله.
3: علم، شوف الحديث، علم أن له ربا يغفر الذنب. علم، علم أن له ربا. لذلك أحيانا التقصير وإن كان فظيعا إلا أنه يأتي بفرج خاص، يأتي بفرج خاص. الآن هذا كان هو التقصير من المنظور أيت، من أي منظور؟ المنظور المؤلم. من هناك التقصير من منظور جمالي.
4: ولو كنت مقصرا،
3: ولو كنت مقصرا من منظور جمالي. خليني أسألك، إيش تتوقع يا عبد الرحمن التقصير الجمالي ما هو؟ أنت لو سألتك هل عندك نوع من التقصير الجمالي في حياتك؟ هو التقصير لما يكون شديد وتعود إلى صوابك وتفوق تصحو، يأتيك حالة الانتباه، هو مكسب. إلا أن السؤال برأيك متى يكون في التقصير تقصير جمالي؟ وهل نحتاجه؟
4: لا، في بالي التقصير في عدم التقصير.
3: هذه يبغى لها شرح. هذه يسموها عبد الرحمن التقصير في صورته الجمالية. صحيح، التقصير في عدم التقصير، بمعنى يأتي هناك نوع من الإحساس بالتقصير وأنت تعمل وأنت على أفضل أحوالك. نحن أدمننا البقاء في التقصير الذي يؤدي إلى التفريط والانخفاض والرداءة، وحرمنا كثير من حلاوة التقصير في الاتجاه المقابل
4: اللي هو المحفز
3: طبعا. الذي قال عنه العلماء التقصير واحدة من معانيه في اللغة العجز عن الوفاء.
4: يا الله.
3: سي ما عبدناك حق عبادتك، يا ليت هذا الذي عملت يليق بك.
4: يا الله.
3: اللهم إني دون الدون،
4: يعني ونعم التقصير والله.
3: نعم، هذا هو اللي نقول عليه، ونعم التقصير. العجز عن إيش؟ عن الوفاء. يا الله. لذلك يصح نقول إنه هذا الحديث هو عبارة عن دعوة للتقصير.
4: السلام.
3: دعوة للتقصير من هذا الاتجاه اللي هو العجز عن الوفاء. من يستطيع أن يوفي المنعم حقه؟
4: سبحان.
3: من يستطيع أن يوفي من سترك وهو قد راك على مخالفة؟ ما يعني هذا الإحساس، هذا العجز، هذا من أجمل ما يكون. لذلك نحتاج أن نتواجد في دوائر التقصير الحق اللي هو العجز عن إيش؟ عن الوفاء. إذا قال العلماء الإقرار بالعجز هنا كمال، لأن الإنسان في هذا العجز يصبح مثله مثل الملائكة عليهم السلام. الملائكة دائما دعواهم سبحانك اللهم، اللي هي ما عبدناك حق عبادتك ومن ذا الذي يرقى. ولذلك من هذا المنظور كان سيد المتجملين في هذا المعنى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إيش كان يقول؟ لا أحصي ثناء عليك. هذا نوع من الاعتراف بالتقصير في محل الاكتمال. فأرجوكم أنه نحتاج هكذا أن ندخل في هذا النوع من التقصير، ولا نبقى فقط في النوع الآخر الذي هو من التفريط. هنا نستطيع أن ندخل على كلمة قالها بعض العارفين بالله في بيان إشكالية الناس عند الإقرار بالتقصير. بعض الناس لما يقصر يبعد، وبعض الناس لما يقصر إيش يسوي؟
4: يقترب.
3: لماذا؟ عبد الرحمن ماذا قال هذا العارف؟
4: الخوف على نوعين، خوف رهبة وخوف خشية. صاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف، وأما صاحب الخشية فيلتجئ إلى ربه إذا خاف.
3: يعني كن في لحظة الخوف راغبا راهبا، ولا في خشية. الرهبة هي أن يتسيدك الخوف لذات الخوف، لكن الفرصة تأتي إنك إذا خفت فاهرب من الله إلى إيش؟
4: إلى الله.
3: ولو كنت مقصرا. نراك على خير.
2: ولو كنت مقصرا،
1: ولو كنت مقصرا،
2: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
1: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياءه.

0: التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية، أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيري، ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهبا. برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسان بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: مين بسمة؟ يا ميت هلا ومرحب، وين هيك؟
3: حبيبتي يما، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
2: الله يرضى عليكي، وين هيك؟
3: والله إلي أسبوع بحكي لعبد الله، مشتاقة لأمي، بدي أروح أزورها، فحكالي اليوم عندي شغل مداوم في الليل، فحكالي

0: والحمد لله. والله يما ما بقصر معهم أي حاجة.
1: أيوة يما، إحنا بدنا نعيش وننستر.
0: الحمد لله، والله عايشة أحلى عيشة يما.
2: وين يا أبو بدر؟
3: حبيبي يا عم أبو حسام.
2: وين؟ بشوفك ناتع طرية على كتفك، وين رايح؟
3: والله بدي أروح أساعد علوش.
2: وإيش بدك تساعده في هالليل بهالطرية؟
3: والله رايح على علوش، له أكتر من 12 يوم فيش عنده مية.
2: في بيته يعني؟
3: في المحل تبع الراديوهات. بدنا نشوف إذا خطه خربان بدنا نظبط له إياه، وإذا الخط الأصلي تبعه بجيبش مية بدنا ننقله.
2: وإنت يعني ما شاء الله عليك خبير مية؟
3: وإنت مش عارفني يا عم أبو حسام؟ أنا بعرف كل شيء وبدبر حالي والحمد لله.
2: طيب أخذتوا إذن من البلدية؟
3: إذن مين يا عم أبو حسام؟ والراجل عامل اشتراكه جائز، الشغلة مش سرقة.
2: مش سرقة ورايح للساعة 11:30 في الليل، هو تقول لي مش سرقة؟
3: كل الناس يا عم أبو حسام لما بتكون عندهم مشكلة في المية بفحروا بشوفوه.
2: يلا ماشي يعطيك العافية.
3: عندك مشكلة في المية بدي أفحر لك؟
2: والله بصراحة أنا محتاجك من زمان، لأنه عندي في 4 متر اللي ورا بدنا نفحر ونعمل شغل. وأنا جربتك يا أبو بدر أيام ما جيت رفعت قلان الزيت والسكر.
3: وبدك تخليني أفحر عندك من صباحية الله لآخر الليل عشان أفتق، وكل شوية تقعد تقول لي يلا هانت هانت.
2: من كلامك بدينك، كل شوية كنت تقول لي بدك مني إشي يا عم أبو حسام، طبخت مخي.
3: طيب ماشي، بس أنا هلقيت ما قلتش بدك مني إشي.
2: براحتك يا أبو بدر، وقتيش بتقولها أنا جاهز أضبطك وشغلك.
3: حبيبي حبيبي يا عم أبو حسام، سلام عليكم.
2: مع السلامة، الله يسهل عليك.
3: بدك مني إشي يا عم أبو؟ لا لا لا خلص خلص.
2: كنت بدك تقع في شر أعمالك، الجيات أكتر من الريحات، بوقعك.
4: وين يا أسامة؟ وين هالغيبة يا راجل؟
5: حبيبي كيف حالك يا هاني؟ والله هينا في هالدنيا.
4: طيب ما احنا كلنا في هالدنيا، بس انت بتبينش في المنطقة.
5: انا اللي ببينش؟ والله انت اللي بتبينش، بشوفكاش في المسجد بالمرة.
4: اي انت عارفني انا تبع جوامع.
5: وليش مثلا ما تيجي على الجوامع؟ هي الجوامع للناس ما الجوامع لربنا.
4: ونعم بالله، بس يعني انا قصدي انه يعني انت بلا مؤاخذة صرت تمشي مع المشايخ وتغيرت 180 درجة. بدك الصراحة أنا ماليش في المود هذا.
5: طب جرب تعال اقعد معايا في المسجد وشوف كيف المود.
4: وبنفعش نقعد برا يعني؟
5: أي ما أنت 24 ساعة قاعد برا، تعال يوم بس اقعد معايا في المسجد لو نص ساعة وشوف كيف.
4: خلص ولا يهمك بحاول.
6: مالك تأخرت يا أبو بدر؟ الله أكبر، 12:15 الساعة.
3: والله كنت عامل حسابي اجي عندك 11:15، بس والله تاخرت عند عم ابو حسام.
6: طيب ماشي يلا، ايش شايف جايب طريتك معاك؟
3: ما هي الطريه اللي عندك انا ما بعرفش افحر فيها، هذا طريتي انا ممكنها ومظبطها.
6: طيب يلا على بركه الله بدنا نسكر المحل عشان نبلش.
3: طب انت هلقيت قول لي انت خطك من وين؟
6: على حفه الرصيف بالضبط، بدك تضلك تخلع عبين ما تطوله.
3: ليش؟ هو انا بدي اشتغل لحالي؟
6: ابو بدير حرزقك وحظبطك، أنا ماليش في قصة الفحر كلها.
3: أها طيب ماشي.
7: يابا ماله أبو بدر إيش بده؟
2: أنت كيف شفته؟
7: شفته فوق بغرفتي بالكاميرات. كان عندك؟
2: كان جاي بدي يفحر خط مية لعلوش.
7: خط مية؟
2: يابا، بقول لعلوش فيش عنده مية في المحل والخط عنده خربان، وراح بده يساعده حامل الطرية على كتافه.
7: طب هو هذا شغله ولا شغل البلدية؟
2: يا بني الدنيا سايبة، روح شوف اللي بسرقوا المية واللي بسرقوا الكهرب.
3: علوش بشوف في سلوك وبرابيش وحاجات زي هيك، أنا خايف أخبط عليهم أقطعهم.
6: سلوك إيش؟
3: في برابيش مية وفي سلوك وفي كوابل، أنا مش عارف إيش هدول.
6: كوابل؟ كوابل ايش؟
3: مش عارف، حتى هاي في زي سلوك التلفون تحت الارض.
6: عادي يا بدر احنا مناش فيه، نحن لنا في خط المية.
3: هاي وصلت خط المية يا علوش.
6: كيف الوضع؟
3: والله يا علوش بدك مفة جديدة وبدك خط جديد، لانه الخط هذا تبعك بدخلش مية.
6: طيب خلاص يا بدر مش مشكلة.

0: بحكي للبلدية وهم بيجي يعملوه.
1: طب يلا يلا خلينا أنا وأنت نطم الجورة.
0: لا خلص أبو بدر أنت تعبت، خلص أنا بطمها بالراحة. أنت أبو بدر الله يسهل عليك، الله يعطيك العافية. الساعة صارت 1:30.
1: طب أنت بدك تضلك لحالك في الشارع تشغل للساعة 1:30؟
0: بديش أتعبك يا أبو بدر، أنا بشويش بسكرها.
1: هي لا يا علوش بتطلعش مني.
0: أنت أبو بدر خايف على الأجرة عارفك، خد هاي 50 شيكل.
1: لا والله مش قصدي.
0: توكل على الله يا بدر.
1: حبيبي حبيبي إذا بدك إشي تاني أنا بجيك بكرة.
0: ولا يهمك أبو بدر، بشوف كيف.
2: كابتن في تلفون مهم جدا جدا جدا من العميل رقم 32.
3: أعطيني أعطيني بسرعة. ألو. يا أخوي طمني. نعم ممتاز ممتاز، هلقيت بتروع النقطة اللي إخنا متفقين عليها. هتلاقي في كرتونة صغيرة في قلبها جهاز، بتاخدها وبترجع مكانك. اسمعني بس، أنا جيت في الكلام، اسمعني بس اسمعني، وبعد ما تروح وتأمن حالك تعطيني غنة واحدة بس، وأنا بعديها بخمس دقايق بكون بعت لك الفيديو على الواتساب، بتشوف كيف الشكفة بتتركب وبتركبها زي ما هي مركبة في الفيديو بالضبط. ما تقلق ما تقلق، أنا واثق إنه أنت راح تزبط الموضوع لأنه أنت إلك في الإلكترونيات. وبعد ما تجهزها وتركبها بتعطينا ألو. إذا أنجزت هذا العمل إلك جائزة كبيرة جدا.
2: طمني كابتن.
3: بقدر أقول لك يا عزرة إنه إحنا بلشنا نخترق شبكة اتصالات المقاومة، وكل كلمة بحكوها راح تكون مسجلة عنا، وإن شاء الله بنمسك طرف خيط بخصوص الجنود الأربعة.
1: وين يا عم أبو لؤي؟ والله وألف سلام عليك
4: حبيبنا أبو بدر، الله يسعدك.
1: والله يا راجل انت عارف انا مصدوم اني شايفك جوا السجن.
4: الدنيا دوارة يا ابو بدر، لا بتخلي الواقف واقف ولا الماشي ماشي.
1: طب ايش قصتك؟ ليش حبسينك؟
4: اتقتلت انا واحد عشان ريسيفر وقدم فيه بلاغ وحبسني.
1: علشان ريسيفر تنحبس؟ طب اشتري لك واحد يجيد اقول له خده وريح راسك.
4: هات ناس محترمة تتعامل معها وترضى.
1: طب ايش بده ما دامه بدوش ريسيفر جديد؟
4: عين يا ابو بدر، حقد وحسد، خلص بدوش اللي يحبسني.
1: طب انت هلقيت قديش محكوم انت؟
4: والله ما انا عارف ابو بدر، لسه ما جتش المحكمه. المهم طمني بتروح المحل؟
1: والله امبارح كنت في المحل وضليت عنده للساعه 1:15.
4: ايش الدعوه؟ طب احنا بنطولش لهلقيت هالوقت هذا يعني.
1: لا ما هو احنا كنا نكشف على خط الميه تبع المحل.
4: خط ميه؟
1: ما هو علوش قال لي الميه إلها 12 يوم ما جتش في المحل.
4: واحنا ايش دخلنا في خطوط الميه؟ مالناش خط ميه يا عم، احنا بناخذ من العماره نفسها، يعني من الخط اللي نازل من السطح.
1: والله هذا كلام علوش، يمكن علشان فيش ميه بده يمد خط جديد.
4: انا عارف بعين الله.
5: يما ايش بدي اقول؟
6: قول يما.
5: والله لي كم من يوم بدي افاتحك في موضوع هيك شويه شخصي.
6: وحد مانعك يما؟
5: لا لا هو فيش حد منعني، بس أنا حاسس إنه الوضع هيك مش مناسب، بس يلا مش مشكلة.
6: أكيد بدك تتجوز يما، ما هي مواضيعك
5: بصراحة. يما.
6: طيب مش هو اللي بده يتجوز يما بده يكون مالي إيده؟
5: صحيح.
6: وإنت قديش محوش يما؟ كل اللي محوشهم 750 دولار، هدول لإيش؟ للشقة ولا للعروسة ولا للعرس؟
5: ما هم يما المشايخ اللي في الجامع قالوا لي وقتيش بتفكر في الموضوع إحنا راح نساعدك.
6: كيف يعني مساعدة؟ مش فاهمة.
5: يعني كيف يما بدها تكون المساعدة بدهم يقفوا معاي؟ هم يعني مش عارفين إنه الزواج بده مصاري كتير؟
6: ما هو يما الله يرضى عليك بدنا نفهم، بدهم يقفوا معاك ويساعدوك يعني بدهم يعملوا لك الشقة ويدفعوا لك المهر وتكاليف العرس، ولا بدهم يعطوك قرشين وقولوا لك دبر حالك؟
5: هم يما بدهم يعطوني قرشين، بس القرشين كويسات يعني. وبخصوص الشقة يما، أنا حتجوز عندك وحسكن عندك، ولما الله يفرجها علينا بنبني فوق.
6: يا ريت منايا تسكن عندي، ما انت شايف فيش حدا عندي.
5: لا يما ان شاء الله الامور حتكون تمام، ما عليك انت الا هلقيت تنطلقي انت واختي وتشوفوا لي بنت حلال.
6: ولا يهمك يما، ان شاء الله ربنا بيكرمنا في بنت حلال تسعدك وتسعدنا.
7: ايش الدعوة يا حسام؟ ايش في بتقول لي في موضوع ضروري وبنفعش احكي على الجوال؟ ايش القصة؟
8: المشكلة انه صار تشويش على الخط الامن في المنطقة تبعتنا.
7: كيف يعني تشويش؟ مش فاهم.
8: هذه القصة يا اما زرع جهاز او عطل فني، والاخوة مستعجلين على الامر هذا.
7: ماشي ماشي ولا همك.
8: في ملحوظة بس.
7: تفضل.
8: قبل يومين علوش تبع الراديوهات فحر جورة جنب المقسم تبع الخط الآمن الموجود في الأرض.
7: وليش فحر؟ وكيف سمحتوا له يفحر؟
8: كان هو واحد من المنطقة وقالوا بدنا نمد خط مية. هل جيت بعد ما احنا سألنا ليش هذا فحر؟ قالوا عشان فيش عنده مية. بعد ما تحرينا عنه كويس لقينا انه المحل ملوش خط مية، المحل بوخذ من خزانات الزلم المتأجر منه. ومن بعد ما فحر وطم بلش التشويش.
7: ايش اسمه هذا؟
8: علوش.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر يا من تبارك لليهود بأرضنا الله أكبر بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين بيني وبينك شامخا قبر الشهيد يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل بيني وبينك كل ثورات الشعوب يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل
بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها، بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة، بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين، بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي، بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا، بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب، بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود، بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول، بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكثر قاسم، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته، بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس، بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا، بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل، بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع، بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية، بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع، بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.

متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحياناً إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحاناً له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقاً أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال، وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته، لا أن يكون عبداً للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكل أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك 1 مليار، معك 1000 مليار، لا تملك غير هالوجبة هي. هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكن غنيا تنام على سرير واحد وتركب مركبة واحدة وتأكل طعاما محدودا، أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله، والقرب منه والسعادة بجواره. وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود، فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ، لأنه هدفه أكبر من إمكاناته. فهي والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج تزوج، مركبة هي مركبة، الحياة ما لها معنى. الآن نفسر لماذا يلجأ بعض كبار الأغنياء إلى القمار. ممكن إنسان يقامر بثروته، ممكن يدفع ملايين الدولارات بساعة واحدة، ملل. حتى الانحرافات الجنسية، يعني مل من المرأة انتقل إلى الشذوذ. الانحرافات سببها والملل سببه أنه اختار هدف محدود، أحاط به، استوعبه، مله. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيخ أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي، وكان في التسعين منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل ما هذه الصحة يا سيدي، يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة، بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد أخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة، ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرذمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال كلا. كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع، كلا. إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس، الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. بتلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون. أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد. هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك، سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة، ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط ملخص الملخص. أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله. لكن قد لا تفهم حكمة الله، هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام. ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: وحين تركد الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

آله وأصحابه أجمعين، أسعد الله أوقاتكم جميعا. وهذه مجموعة جديدة من الأسئلة والاستفسارات الشرعية التي وصلتنا منكم. يقول في السؤال الأول: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. يقول: ما هذا القول وما المراد منه؟ في الجواب أقول: ورد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. والغضب نوعان: غضب محمود وغضب مذموم. فالغضب المحمود هو الغضب لله تبارك وتعالى، وذلك كما إذا انتهكت حرمات الله تعالى، وكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. من ذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، أي بسبب فلان، مما يطيل بنا. قال الرابي: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، يقصد الإمام، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. أما الغضب المذموم فهو غضب الطائش الذي فيه حب الانتقام للنفس الأمارة بالسوء، هو الغضب لأمور تافهة في الحياة الدنيا. ومن هذا المنطلق أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم الغضب. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وفي حديث آخر: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يغلب الناس بالمصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه. إذن من استغضب ولم يغضب فهو حمار، هذا كلام منسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو محمول على الغضب المحمود المطلوب شرعا من المسلم، وذلك بأن يكون الغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: من راقب الناس مات غما أو مات هما كما يحفظه عامة الناس. يقول: ما معنى هذا الحديث؟ هو الحديث يقول: من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور. وهذا حديث لا أصل له، لكن روى الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. وهذا حديث ضعيف، قال بالعمل به في فضائل الأعمال بعض العلماء، لكن في الحقيقة أن من راقب الناس مات هما هو ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيح. فالسعيد من شغله عيبه عن عيوب الآخرين، والله تعالى أعلم. في السؤال الثالث: هل صحيح أنه يجب ألا نجيب من كلمنا حتى يبدأ كلامه بإلقاء السلام؟ هذا ورد في حديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط، في المعجم الأوسط، ورواه ابن السني وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه. والحقيقة أن هذا أيضا حديث ضعيف، ضعفه الإمام أبو زرعة. ومما لا شك فيه أن الأولى والأفضل أن يكون السلام قبل الكلام، لما روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير. جاء

0: ذهب.
1: فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنعم صباحا يا محمد، وهي تحية العرب في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلنا الله خيرا منها، يقصد السلام. وعند الإمام الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: السلام قبل الكلام. وهذا أيضا حديث ضعيف، ولكن رغم ضعف هذه النصوص يبقى تذكير من لم يسلم سنة قائمة وأمرا بالمعروف، والله تعالى أعلم. ولكن الأمر لا يستدعي أن تفتعل مشكلة مع من لم يلقي عليك السلام أو تخاصمه لأنه لم يبدأ كلامه بالسلام، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: لما توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد أصحابه بالنزول إلى قبرها مع أنه ليس محرما عليها، هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا، هل يجوز في أيامنا أن يدفن المرأة رجل أجنبي عنها؟ أقول: أخرج الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. ما هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأل. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري فهو صحيح، وفيه فوائد، منها أنه لا يشترط في من ينزل المرأة في قبرها أن يكون محرما لها، هذا حكم شرعي لا علاقة له بالعادات الاجتماعية. قد نحترم العادات الاجتماعية، ولكن لا بد من بيان الأحكام الشرعية وتقديمها عليها. ومن الفوائد في هذا الحديث أيضا كما ذكر غير واحد من العلماء أنه يستحب أن ينزل المرأة في قبرها رجل لم يقترف إثما الليلة السابقة، وكذلك يستحب أن ينزلها في قبرها رجل لم يكن جامع أهله في تلك الليلة، والعلة في ذلك أن يكون بعيد العهد عن الملاذ والشهوات عند دفن الميت. واختلف شراح الحديث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ بعضهم قال لم يقارف إثما، وبعضهم قال لم يقارف أي لم يجامع أهله لأنه بعيد عن الأهواء واللذات. وعلى كل حال، المقصود من الحديث ومما يعتبر منه أنه لا حرج من أن ينزل المرأة في قبرها رجل أجنبي عنها، والأحق في إنزالها رجل من محارمها، فإن لم يوجد فرجل أجنبي، ويستحب أن لا يكون مقارفا إثما ولا أتى أهله تلك الليلة. وهنا يمكن أن يقول عنه، يمكن أن يقال عنه إنه من صلاح قومه أو ممن عرف بالتقوى والصلاح، والله تعالى أعلم. في السؤال الأخير في هذه الحلقة: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك على نسائه بتمرة ليوهمهن أنه يحبهن؟ وهل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا؟ أقول: سألت السيدة عائشة رضي الله عنها، لأن السائل أظن أنه يشير إلى هذا الحديث، سأذكر الحديث ثم أعلق عليه. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر واحدة تحبها بين زوجاتك يا رسول الله؟ قال لها: أنت يا عائشة. قالت: إذن أخرج عليهن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها تمرة، وقال لها: في الليل أجمعهن وأخبرهن ولا تخبري أحدا أني أعطيتك تمرة، وانصرف ومر على كل واحدة من زوجاته وسألها عن أحوالها، وأعطى كل واحدة منهن تمرة وأخبرها ألا تخبر أحدا. في الليل اجتمعنا وسألته عائشة: أي من زوجاتك تحب أكثر؟ فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: صاحبة التمرة هي التي أحبها أكثر. فابتسمنا وفرحنا بداخلهن، وكل واحدة فرحت لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. الحقيقة أيها الإخوة والمستمعون الكرام والمتابعون، هذا الحديث باطل، لا أصل له ولا صحة له، ولا يجوز أن ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، نلتقي في حلقات قادمة إن أذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرنامج.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، مع خلق عظيم ندرسه سوية، الكبر. هذا الخلق السيء يقابله خلق حسن هو التواضع. والكبر لفظ مستمد من اسم الله تعالى المتكبر، والتخلق به هو بأن تتذكر دوما أن التكبر لله تعالى وحده ولا يصح لغيره، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وله الكمال وحده، وأنت مخلوق لا تملك من أمرك شيئا، صفتك النقص والحاجة لربك، فعليك أن تتواضع لكبريائه وتخضع لحكمه وقضائه، وتذكر دائما أنك مفتقر إليه على الدوام في كل شيء، وتذكر أن كل خير عندك من جمال أو مال أو جاه أو علم أو ذكاء أو فهم أو عبادة أو صلاح أو هداية هو منه سبحانه وتعالى بإمداده وفضله، وقد يسلبك الله عطاياه في أي لحظة. كيف ينسب الإنسان شيئا إلى نفسه وهو ليس له؟ أو كيف يدعي الفضل على الآخرين وهو ليس بأفضل منهم؟ بل كل ما عنده هو من فضل الله تعالى وتوفيقه. من هو ذا الذي يمتلك الجرأة كي يتكبر على الناس؟ ثم كيف لا تعظم آفته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا ترى نفسك خيرا من غيرك، بل تواضع بين أبناء جنسك، ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره، ومن رفع نفسه وضعه الله، ومن تكبر قسمه الله. الكبر هو شعور خادع بالاستعلاء على الناس، مصحوب باحتقارهم والترفع عليهم، هو من الأمراض الدفينة التي لا يشعر بها صاحبها، فهو لا يرى إلا نفسه، والنفس إذا تزينت بالهوى قد تصل إلى ادعاء الربوبية كما ادعى في القرآن فرعون. قال تعالى: فقال أنا ربكم الأعلى. وكل منا له من صنم الأنا نصيب على قدر سلوكه، ولو أعطيت النفس هواها لقالت أنا ربكم الأعلى. لذلك علينا أن نلجمها بلجام العقل والنور، ونستعين بالأذكار. وهنا نداء للمربين، فالتربية على التواضع حاجة في المجتمع، وهي من صلب الدين ومقاصده. إذا سيطرت النفس على الإنسان لا يستطيع أن يأخذ قرارات سليمة، فهو يعرف الحق ولا يقدم عليه، مثله مثل فعل إبليس، فقد منعه الكبر أن يؤمن مع علمه أن الله حق. وكما فعل كفار قريش، فقد عرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، ولكن الكبر منعهم من الإيمان والإذعان. فالكبر داء وله آثار وخيمة ومدمرة، ومنها بطر الحق أي عدم قبوله، وغمط الناس أي بخس الناس مكانتهم وازدراؤهم، فلا ترى إلا الجدال في الباطل. أيها الأحبة، على الإنسان أن يمتحن نفسه ليرى إن كان متكبرا، فإذا وجد من أقرانه من يتكلم بكلام في موضوع اختصاصه، دين، طب أو علوم أخرى، وكان كلام هذا الأخير حقا أو أفضل من كلامه، انتابه عندها قلق وانزعاج، وهذا يعني أنه مصاب بداء التكبر. فهو انزعج لأن نفسه لم تتحمل أن يخرج الكلام الجميل والحق السليم
من أحد أقرانه وليس منه. كم من موظف قد يطرح أفكارا جديدة ومبدعة ولكن لا يصوت عليها بسبب تكبر وتعجر في بعض المديرين في الشركة التي يعمل فيها، وذلك لأن هذه الأفكار ليست من بنات أفكارهم، بل هي مقترحات بعض الموظفين الذين هم دونهم في المنصب. فالكبر إذا حل في القلب أنقص العقل، لذا كان المتكبر خفيف العقل يبخس الناس أشياءهم ويتصرف عكس مصلحته، وهذا فقط لأن الأنا عنده تأبى الرضوخ لصوت الحق وفكرة العقل. أخيرا، علاج الكبر عندما تسمع من أقرانك كلاما جميلا فتشعر بانزعاج، وهذا على سبيل المثال للحصر، فإن عليك أولا السكوت، وهذا أضعف الإيمان، وتاليا أن تستغفر الله تعالى وتسأله أن يصلح قلبك، ثم عليك الاعتراف والإقرار بصحة الكلام مع الدعاء لصاحبه وإظهار الامتنان على جميل صنعه وقوله، فتقول: بارك الله بك، جزاك الله خيرا، كلامك صحيح وفي محله، فكرتك ممتازة وربما لم أسمع بها من قبل، لقد أكرمك الله بأمر لم أكن أعلمه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. ليلة ثانية من العدوان الأمريكي على الجنوب الإيراني، ترد عليه القوات المسلحة في إيران باستهداف نحو 18 هدفا عسكريا أمريكيا في الخليج بحسب ما أكدت بيانات القوات المسلحة تباعا. في الأثناء أغلق حرس الثورة مضيق هرمز بالكامل إثر غارات أمريكية استهدفت سفنا في المنطقة وأدت إحداها إلى مقتل بحارة هنود. وتتهم طهران واشنطن بتجريد المفاوضات من معناها. أما كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التواصل مع المسؤولين الإيرانيين فتؤكد طهران أنه عار من الصحة، وأن النص الذي جرى التأكيد عليه سابقا من قبل الجانب الإيراني لا يزال يمثل أساسا لمواقف طهران. هذه التطورات إذن مشاهدينا وغيرها نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستديو الخبير في الشؤون الأمريكية السيد محمد مهدي عباسي، أهلا ومرحبا بك، ومع محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية محمد فرج، أهلا بك محمد. ولكن البداية مع الصحفي عارف نيش لنطلع منه على آخر التطورات، خصوصا علي أننا اليوم أمام تصريحات وتهديدات مستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار تهديد باستمرار الضربات وأيضا السيطرة على جزيرة خارق والمنشآت النفطية كما قال. كيف تتعاطى إيران مع هذه التهديدات؟
1: نعم، أهلا بكم. بالفعل ترامب يهدد مجددا، يتوعد إيران بقصفها بشدة كما ذكرتم، ويتوعد في جديد وعوده أو وعيده ما يتعلق بجزيرة خارق والبنى النفطية في الجنوب الإيراني. هذا التهديد ليس جديدا على ترامب، هو بالتأكيد يحاول تغيير بعض الوقائع في ظل عدم قدرته على إحداث أي متغيرات تتعلق حاليا أو اليوم في الميدان. نتحدث اليوم عن ترامب الذي يقول إن أمر إيران انتهى. هذا القول يعيدنا إلى خطابه الأول بعد بدء العدوان قبل 104 أيام، وكل خطاباته فيما يتعلق بنهاية إيران ونهاية قواتها العسكرية ونهاية قواتها البحرية والأسطول البحري وغيرها. شاهدنا الأمس مباشرة الرد الإيراني. إيران اليوم لا تقف بموقع المتلقي أبدا، لديها استراتيجية حازمة واضحة تعتمد على الرد التكتيكي المباشر على أي عدوان، بدءا من القواعد التي تنطلق منها هذا القصف أو هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، وما يتعلق ببعض الأهداف الاستراتيجية ما ذكر حول استهداف طائرات باهظة الثمن خلال الليلة أو فجر اليوم في العمليات الإيرانية. هذا موقف ترامب الجديد المتعلق برفع سقف التهديدات أو الحديث عن قوات برية وغير ذلك شاهدناه طيلة حرب 40 يوما. هو ليس جديدا، ولكنه بهذا المستوى وهذا المنسوب هو الأول تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار أو فترة الهدنة. بكل الأحوال ننتظر دائما هذه التطورات فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي على إيران. ولا شك أن إيران كما تقول دائما لديها أوراقها، لديها الكثير من الأوراق التي لم تستخدمها فيما يتعلق بهذه المواجهة، وهي بدأت خلال ردها قبل يومين بالكشف أو باستخدام مسيرات جديدة في الهجوم الذي شنته على القواعد الأمريكية في الأردن والبحرين والكويت، وما يتعلق بالترسانة الصاروخية التي طورتها ولا تزال تحتفظ بها خلال هذه المواجهة.
0: السيد الصحفي علي فنيش، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. نرحب بك من جديد سيد عباسي معنا هنا في الاستديو. واليوم في ظل هذه التهديدات الأمريكية المتواصلة، وحتى السقف ارتفع كما قال ترامب بأنه يريد السيطرة أو يمكن في الأيام المقبلة السيطرة على جزيرة خرق والمنشآت النفطية، بالتالي كيف تنظر إيران إلى هذه التهديدات؟ كيف ستتعاطى معها انطلاقا من الضربات التي يبدو أن ترامب يريد أن تكون يومية باتجاه إيران؟
2: بله، خب دونالد ترامب چیزی که ما در دولت دومش دیدیم،
3: ما شاهدناه في الرئاسة الثانية لدونالد ترامپ هو تغيير النهج الذي يعتمده إزاء إيران. وفي الواقع نتحدث هنا عن الأسواق العالمية، حيث إنه كان هناك استخدام لعبارة تاكو ترامب التي تشير إلى أن دونالد ترامب يتراجع بشكل متواصل، فإنه دائما ما يهدد وبعد ذلك يتراجع عن هذه التهديدات. والآن هناك سببين أساسيين يمكن أن نشير إليهما حول هذا الإعلان من قبل دونالد ترامب ولدحض هذا الإعلان. وفي السابق دونالد ترامب قال إنه قد عرض نتنياهو لكي يقوم بشن الهجوم، والآن ربما هناك تقرير يشير إلى موضوع الأباتشي التي أسقطت. إلى جانب ذلك، فإن أكسيوس يبين أن دونالد ترامب بالاستناد إلى الاستشارة التي تلقاها من صقور الحرب مثل ماركو روبيو، مثل رئيس CIA، وأيضا مثل بيت هيكسس وغيرهم من الأشخاص ومن الشخصيات التي تعد من الصقور، قد أسفرت عن تغيير النهج من أجل فرض مزيد من الضغوط على إيران لكي تنخرط في الاتفاق. وهذا ما أعلن عنه في السابق، ويعلن اليوم أنه سوف يقوم بشن الهجمات على إيران من أجل أن يتيح لواشنطن مزيدا من المناورة ضد إيران في المفاوضات، ومن أجل أن يجر إيران نحو تقديم مزيد من التنازلات على طاولة المفاوضات. ولكن في المقابل نشهد نهجا مختلفا ومغيرا من إيران، فإن ترامب ينبغي أن يعلم أنه ليس هناك مجال للمفاوضات والدبلوماسية بشكل متواصل، فينبغي على واشنطن أن تحترم بعض الأطر، وينبغي على واشنطن أن تعلم أن بوابة الدبلوماسية ليست مفتوحة دائما، وإنه إذا ما كان هناك توتر بشكل متواصل فإن هذه البوابة سوف تكون مغلقة بشكل متواصل أيضا.
0: زميل محمد فرج، أيضا نرحب بك من جديد. نتحدث عن هذه التهديدات المستمرة من قبل ترامب، ولكن اليوم كما قلنا اللافت التهديد بالسيطرة على خرق والمنشآت النفطية، بالتالي هل يمكن تقييم هذه الاعتداءات الأمريكية التي يريدها على ما يبدو ترامب يومية للضغط على إيران، أنها تأتي أيضا في سياق محاولة فتح المجال أمام توسيع هجمات واشنطن على إيران، وبالتالي محاولة السيطرة بالفعل على هذه الجزر؟
4: تحية طيبة لك حسين والضيف الكريم للمشاهدين. بداية، هنالك مجموعة من الملاحظات يمكن المرور عليها. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية تعيد الاستثمار الفاشل في الفرضيات التي فشلت أصلا. واحدة من هذه الفرضيات هي محاولات الضغط عبر الميدان للوصول إلى نتائج تفاوضية مختلفة. حدث ذلك من خلال العدوان نفسه، حدث ذلك من خلال المهن الزمنية المكررة، حدث ذلك من خلال الحصار البحري، وهو يحدث الآن بشكل آخر. ولكن النتيجة التي كانت حاضرة دائما في الميدان هي العجز عن إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية في أي شكل من الأشكال دفع إيران عن ثوابتها التفاوضية. هذا في الجانب الأول. في الجانب الثاني، فيما يتعلق بأي مآلات للعملية التفاوضية وتبادل الرسائل حتى في وقت لاحق بالمناسبة، ترامب سوف يسعى إلى تكريس مسألتين قبل الوصول إلى أي اتفاق إن حدث ذلك. الجانب الأول هو محاولة تصدير لغة على مستوى اللغة الخطابية بشكل عالي أن تسبق أي اتفاق، والجانب الآخر عدوان ميداني يكون حاضرا على أساس أنه هو المسبب الأساسي في الوصول إلى هذا الاتفاق. هذه الذهنية سوف تبقى مستمرة بصرف النظر عن وصول الاتفاق أو عدم الوصول للاتفاق. أما في جانب الضغط الميداني من باب الوصول إلى نتيجة تفاوضية ما، طبعا في إعادة إنتاج هذه الفرضيات الفاشلة هنالك مشكلة كبيرة عنوانها توتير المنطقة، لأنه لا يوجد أي شيء يسبب التوتر لنظام إقليمي في أي مكان في العالم بحجم الإنكار وإعادة إنتاج الفرضيات الفاشلة، وهذا ما تذهب إليه الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالعنوان النفطي، هذا يعيدنا إلى جانب في غاية الأهمية، بأن هذا العنوان حاضر في الذهن الأمريكي منذ بداية العدوان وقبل العدوان وإلى هذه اللحظة، على الرغم من كل الفشل الميداني الذي أمنيت به الولايات المتحدة الأمريكية وتعرضت له. ولكن هذا العنوان أساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا؟ لأنه الجسر الوحيد للوصول إلى صيغة إنعاش لنظام البترودولار في العالم. ولماذا نظام البترودولار متورط في العالم؟ لأن هنالك اقتصادات طاقوية كبيرة خرجت من دائرة التعامل بالدولار فيه، روسيا وهي اقتصاد طاقوي كبير، إيران أساسا، وأيضا فنزويلا التي تم إعادة يعني دونالد ترامب لفنزويلا في ميدان الطاقة على الشاكل التي يريدها من خلال اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو. لذلك كخلاصة حسين في هذا الاتجاه، العنوان الطاقوي حاضر، عنوان النفط حاضر على طول الخط حتى مع كل الفشل الميداني. ولنتذكر بأن العنوان النووي كان دائما عنوان إعلان حرب، وسوف يكون في المرحلة اللاحقة إذا تم الوصول إلى اتفاق عنوان البحث عن صيغة للخروج منها.
5: في السياق أيضا مشاهدين، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي أن الهجمات الأمريكية الجديدة تمثل انتهاكا يجعل وقف إطلاق النار عديم المعنى. وفي منشور عبر إكس، شدد غريب أبادي على أن القوات المسلحة الإيرانية ستقف في وجه أي عدوان وسترد بشكل قاطع، محملا الولايات المتحدة وكل طرف يشارك في هذه الهجمات أو يقدم المساعدة لتنفيذها التبعات الكاملة لهذه الممارسات غير القانونية. الخارجية الإيرانية أعلنت أن الإدارة الأمريكية تتحمل التبعات الخطرة للغاية الناجمة عن تأجيج الحرب، مشيرة إلى أن الهجمات غير القانونية جعلت وقف إطلاق النار عديم المعنى عمليا. وأوضحت الخارجية في بيان أن استمرار الجيش الأمريكي في استخدام أراضي بعض دول المنطقة منطلقا للعدوان يضع تلك الدول في خندق المعتدين، مؤكدة عزم طهران على تحييد منطلق أو ومصدر الهجمات العدوانية ضد إيران في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن النفس. سيد عباس، انطلاقا من هذه المواقف الإيرانية الواضحة اليوم، كيف يقيم الرد الإيراني على هذه الاعتداءات بتوسيع الضربات حتى باتجاه قواعد جديدة للجيش الأمريكي في المنطقة، وبالتالي عن أي مستقبل نتحدث خلال الأيام المقبلة في إطار التهديدات المستمرة بالضربات؟
2: ترامب إحدى
3: الهواجس من قبل ترامب من أجل تعزيز هذا التوتر والهروب المتواصل من الحرب يعود إلى هذا الأمر. نتحدث هنا عن أسواق الطاقة، حيث إن سعر كل جالون من البنزين في بعض الولايات في الولايات المتحدة قد تخطى عتبة $5 في شهر أبريل. وإلى جانب ذلك هناك ارتفاع في أسعار الوقود من أجل الطائرات والذي تخطى عتبت 100%. وإلى جانب ذلك هناك هواجس وشواغل حقيقية تتصل بالنفط وأسعار النفط عالميا. بالتالي إن ترامب أيضا إلى جانب انخفاض الشعبية حيث تشير الإحصاءات إلى أنها قد انخفضت بشكل كبير، كل ذلك يبين أن كل تعزيز للتوتر بالنسبة لترامب قد ينتهي بشكل باهظ الثمن عليه. بالتالي فإن الرد الذي ينبغي أن يتلقاه من إيران، وهو رد وينبغي أن يكون ردا صحيحا، هو أنه يتمحور حول النقطة التالية، إن أي عملية ينبغي أن يقوم بها فربما لن تنتهي بطريقة محدودة، وربما قد تجر إلى حرب تطال المنطقة برمتها، وهو الأمر الذي يخشاه ترامب بشكل كبير. نتحدث مثلا هنا عن جالون البنزين الذي يتخطى $6 و$5، وأيضا أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة والسلع الأساسية في الولايات المتحدة. والآن يبدو أن التضخم قد تخطى 4% في الولايات المتحدة، وهو رقم لم يكن موجودا قبل 4 أو 5 سنوات. بالتالي لا يمكن بطبيعة الحال أن يصل ترامب إلى هذا الانتصار السريع، وربما قد يكون هناك توتر كبير للولايات المتحدة، وقد نشهد مستنقعا لا يمكن للولايات المتحدة الخروج منه.
5: محمد فرج، ما الأبعاد الاستراتيجية اليوم لما يجري في المنطقة، خصوصا أننا قد نكون أمام جولات مقبلة ومع احتمال الذهاب نحو تصعيد شامل، عودة التصعيد الشامل ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وجبهة المقاومة من جهة أخرى؟
4: الاستراتيجية هو ما يحدث في الميدان. من الملاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنزع إلى تغيير منهجية الحرب التي بدأت بها. منهجية العدوان الأولى كانت قائمة على فكرة الاعتماد على التقديرات الاستخبارية، الاعتماد على مجموعة من القراءات الأولية، الاعتماد أيضا حتى على شكل من أشكال السيميوليشن أو الداتا جاذرينج، تجميع المعلومات، محاكاة النمط الذي يمكن أن يحدث به العدوان، ومن ثم إلقاء الحمولة كاملة في إطار السعي والبحث عن تحقيق نتائج مباشرة وفورية وسريعة وحاسمة. هذا كله لم يحدث، فبالتالي هنالك شكل من أشكال التحول ترانزيشن لدى السياسة الأمريكية في أن هذا كله يجب أن يحدث بالتقسيط ولا يمكن أن يحدث دفعة واحدة. لذلك هذه الموجات من العدوان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا تنطوي على عدة عناصر قائمة على فكرة بأنها لا تستطيع الاستمرار من دون التغذية الراجعة واستكشاف ما يمكن أن يحدث من وقائع ومعطيات الميدان. وهذا يحيلنا إلى عنوان آخر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بحالة من حالات عدم اليقين، uncertainty واضحة فيما يتعلق بإمكانية استكشاف ما لدى إيران، ليس فقط على المستوى الاستراتيجي، ليس فقط على مستوى القدرات الاستراتيجية، وأيضا على مستوى ما راكمته إيران من استعدادات وآليات في إطار مواجهة أي موجة جديدة من موجات تجديد العدوان. هذا أيضا سؤال كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا يسهل عليها في إطار عدم تقديم إجابة عليه الذهاب إلى موجة واسعة بشكل مباشر وبشكل فوري وبشكل سريع. ملاحظة ثالثة وأخيرة متعلقة في جانب الأرقام ولها علاقة بنفاذ المخزونات الاستراتيجية الأمريكية. دونالد ترامب قال بأن هنالك 49 صاروخ توماهوك تم إطلاقها الليلة الماضية، ولكن يمكن القول إذا انطلقنا من هذا الرقم فقط بأنه على امتداد 40 يوم من الحرب كانت الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت 850 صاروخ توماهوك من أصل 3000 مخزون استراتيجي تمتلكه على مستوى العالم كله. معدل الإنتاج السنوي لهذا الصاروخ 100 صاروخ. في ضمن هذه المعادلة، في ضمن هذه الأرقام، هل تسعف الإمكانات الكمية الأمريكية أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بناء على تراكم مؤشرات القوة الكمية؟ بالاعتقاد العام وما تذهب إليه مجموعة كبيرة من الدراسات والمواقع المتخصصة في التقديرات والتقارير العسكرية تقول لا، من الصعب الذهاب ضمن إطار نفاذ المخزون الاستراتيجي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. لذلك ربما يذهب وزير الحرب بيت هيكسيث ليتحدث عن تراجع قاعدة الإنتاج الصناعي الحربي في إيران، وهذه هي ليست الحالة، الحالة متعلقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من الواضح أننا أمام نمط إعلامي أمريكي يغطي على الأزمات الداخلية الأمريكية ويحاول تصديرها إلى الطرف الآخر.
5: هذا وتتوالى المواقف الإيرانية من التصعيد الأمريكي. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار العسكري لقائد الثورة اللواء محسن رضائي قال إن على واشنطن أن تختار بين قبول شروط إيران وخسارة ما تبقى من ماء وجهها وصدقيتها في العالم. وفي تصريح لوكالة تسنيم، رأى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أن مواقف ترامب وسلوكه الأخير ناجم عن عجزه عن تحقيق إنجاز في إيران بعد أكثر من 100 يوم من الحرب.
6: الرئيس الأمريكي المتوهم والمضطرب لديه سجل فارغ بعد مرور نحو 100 يوم على حرب رمضان، وليس لديه ما يقدمه بعدما خاض حربا وتكبد كل هذه الخسائر وفرت قواته من الخليج واستهدفت قواعده ودمرت، وهناك مضيق كان مفتوحا قبل الحرب قد أغلق الآن. من المؤكد أن هذا يدفعه للقيام بسلوكيات لا تتوافق مع أي من أصول الحوار والتفاوض.
5: سيد عباسي، اليوم هذا التصعيد أيضا الميداني ألا يعكس رغبة أمريكية في التوصل إلى اتفاق سريع نظرا للاستحقاقات في الولايات المتحدة؟ بالتالي كيف تقابل إيران هذا التصعيد على المسار الدبلوماسي؟
3: أجل، من الواضح أن دونالد ترامب يريد أن يحظى بمخرج من هذه الحرب، لأنه كما أشرنا فإن هذه الحرب كانت عبارة عن خسارة كبيرة للولايات المتحدة، خسارة استراتيجية الجميع يتحدثون عنها اليوم عندما ننظر إلى مقالات أتلانتيك والفورين بوليسي والفورين أفيرز ونشاهد كل ما يقولونه، فجميعهم يتحدثون عن خسارة ترامب وعدم إمكانية الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية في حربه ضد إيران. إلى جانب ذلك هناك الكثير من المستشارين السابقين لترامب مثل جون بولتون الذين يتحدثون عن مثل هذا الأمر، ولكن الملفت هو أن دونالد ترامب يريد أن يحقق أي مخرج من هذه الحرب، سواء كان ذلك عبر الهجوم العسكري مثلا مثل شن هجوم على المنشآت في إيران، أو مثلا الهجوم على المنشآت النفطية واحتلال بعض المناطق النفطية، وربما من خلال ذلك يستطيع أن ينخرط في المفاوضات والاتفاق مع إيران، وأن يكون هناك 60 أو 90 يوما كفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي، وكل ذلك يمثل ربما مخرجا بالنسبة لترامب. ونتحدث هنا عن كثير من المشاكل التي يعانيها، انخفاض شعبيته إلى جانب ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وأسعار النفط عالميا، وإلى جانب ذلك فنحن على عتبة الانتخابات النصفية، ويمكن أن نشير أيضا إلى أن المخزونات الاحتياطية الاستراتيجية للنفط في الولايات المتحدة أصبحت في أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، كل ذلك يفرض ضغوطا على ترامب، وترامب في الواقع يسعى بشكل كبير للوصول إلى اتفاق مع إيران، سواء من خلال اتفاق ثنائي أو من خلال مذكرة تفاهم أو من خلال الميدان، حيث يقوم بتوجيه ضربة قاسية، ولكن كل ذلك سوف يلاقى برد من قبل إيران، والرد الإيراني لن يسمح لترامب أن يخرج بكل سهولة من هذه المشكلة، وإن ترامب يرغب بالوصول إلى نصر سريع كما حصل في فنزويلا، ولكنه قد علق في هذا المستنقع، وهذا المستنقع سوف يكون مشكلة بالنسبة إليه سواء في الولايات المتحدة أو على الصعيد العالمي.
5: محمد فرج، أيضا في إطار تهديداته ترامب يقول أنه على إيران التوصل إلى اتفاق معنا، بالتالي في هذا المسار الدبلوماسي إلى أين وصل اليوم؟ هل يمكن بالفعل الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق من خلال يعني التنبؤ بخطوات ترامب نحو التصعيد بهذه الطريقة المتدرج، وحتى طريقة إبلاغه لإيران أو الحديث علنا عن أنه سيضرب إيران بإعلانه على موقعه على تروث سوشيال؟
4: فيما يتعلق باستشراف مسارات المستقبل، ربما أننا أمام حالة يعني أن الأبواب مفتوحة على احتمالات كثيرة، ولكن فيما يتعلق في هذا الجانب بالتحديد التحليل النقطوي لا يجدي كثيرا، يجب أن يكون التحليل دائما على مساحة زمنية واسعة، وهنا لابد من الإشارة بأنه لنأخذ الوضعية التي كانت قبل بدء هذا العدوان أو الأيام الأولى من العدوان وصولا إلى هذه اللحظة، الصيغة التي كانت تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية صيغة استسلام توارت تماما، بنود كثيرة لها علاقة بتغيير نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بند توارى تماما، الحديث عن القدرات العسكرية والبرنامج الصاروخي الإيراني أيضا توارى، كل هذا انتقل على خط الزمن على مدار أكثر من 100 يوم وصولا إلى صيغة مختلفة تماما، صيغة تبادل رسائل وتبادل أوراق وتفاوض وعملية تفاوضية ومحاولة الوصول إلى اتفاق ما. أقله هذا المسار على مدار أكثر من 100 يوم يكشف بأن مسار القوة أو الاعتماد على القوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية هذا المسار لا يعمل. حتى الحديث في البنود المتعلقة في الملف النووي، هذا العنوان كان مطليا ومحاطا بالصيغ المطلقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسليم هذا المخزون العالي التخصيب للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، تفكيك كل المنشآت، ولكن الآن يذهب ويتكوف ويلتقي مع المختصين ويتم البحث في المسائل التقنية والتفصيلية التي كانت إيران تقول في مفاوضات عام 2025 بأن هنالك قلة كفاءة من الفريق التفاوضي الأمريكي في معرفة التفاصيل التقنية، وكانت محقة في هذا الجانب، والآن يتم الحديث في هذه التفاصيل التقنية. هذا مسار زمني، تايم لاين، خط زمن يقول بأن هذا المسار المعتمد على القوة لا يمكن أن يسبب أو يوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في وضعية على مستوى النظام الدولي تضع على طاولة أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية التفكير الجدي في آلية صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن وضعيتها العسكرية كشفت العدوان على إيران والرد الإيراني الحاسم ما كشفته في سياق الوضعية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، والاقتصاد وعالم السياسة أيضا قال الكثير في هذا السياق.
7: ومن هذا المنطلق وفي آخر التطورات الميدانية مشاهدين، أفاد مراسل التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجار في منطقة سريك جنوبي إيران. وفي وقت سابق أفاد حاكم مقاطعة سريك لوكالة مهر بأن مقذوفا أمريكيا أصاب بارجة شحن إيرانية في خليج عمان في وقت مبكر من صباح اليوم، وأضاف أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم الخمسة. في سياق متصل، أعربت الخارجية الهندية عن احتجاجها على هجمات استهدفت 3 سفن نقل لبحارة هنود ما أسفر عن مقتل 3 منهم. ويأتي هذا التطور في أعقاب عدوان أمريكي ليلي على عدد من المناطق جنوبية إيران.
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
9: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أفينقص من رزقك شيء قدره الله؟ فقال الرجل: لا. فقال الإمام: أفينقص من أجلك

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: النجم القطبي بوصلة السماء.
1: من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضاً.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزهراء أم أبيها، أصغر أخواتها وأكثرهن شبها برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الوحيدة من بناته التي حضرت وفاته عليه أفضل الصلوات، وتوفيت بعده بستة أشهر فقط، أم الحسنين. طبعا كده عرفتم هنتكلم اليوم عن مين. اسمحوا لي ارحب بامي وحبيبتي الغاليه الدكتوره عبله الكحلاوي. السلام عليكم يا امي.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يسعدكم جميعا يا رب. احنا فعلا النهارده هنتكلم عن صغرى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، اخر ما تبقى من بناته، اخر ما تبقى من بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الحبيب يرى فيها أسرته بكاملها، فكان يحن عليها بمحبة أبنائه جميعا.
1: نعم.
2: فكان يرى فيها خديجة رضي الله عنها الزوجة والصاحب بالجنب، ويرى فيها أختها رقية وأم كلثوم
1: وزينب
2: بحننهم، ويرى فيها أيضا السعادة الغامرة التي كانت تعدها وتصنعها بعناية زينب ابنته. فجمعت فيها يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع في حبه لفاطمة بقلبه الملتاع على بناته الحب كله زي ما يقال.
1: نعم.
2: كان للسيدة فاطمة تعلق بها تعلق يفوق الحد،
1: لا لسبب غير لأنه هو افتقد الباقي،
2: افتقد الكل.
1: نعم.
2: البيت فضي، ما بقاش فيه غيرها.
1: نعم.
2: خلص انتهت الحياة كلها حواليه، ما بقاش فيه غيرها. وكانت أي زوجة لا يمكن أن تكون لها مكانة فاطمة، ولهذا تعجبي. كان لو آخر واحدة وهو مسافر لازم يمر عليها، وأول واحدة بعد ما يصلي ركعتين يدخل عليها يشوفها قبل ما يفوت على زوجاته، قبل ما يشوف حد. وكانت السيدة فاطمة يعني لديها شبه كبير من والدها، لدرجة أن أم سلمة كانت تتعجب لك حتى مشيتها مشيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يا بختها.
2: حتى وقفتها كانت وقفت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نفس الحكاية السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما رأيت أحدا أكثر شبها بالرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة
1: رضي الله عنها.
2: السيدة فاطمة رقيقة، دقيقة، ضعيفة، حانية، وولادتها كانت قصة غريبة وقصة عجيبة جدا، يمكن بتختلف عن إخواتها كلهم. السيدة فاطمة كانت الرابعة. شوفي بقى، كون أربع بنات لرجل من قريش يكرهون البنات ويأذون البنات.
1: نعم.
2: لكن تتخيلي إن كان دخولها على مكة أول ويوم ولادتها كان يوم عظيم، لأنه حقنت فيه الدماء، وحدث نوع من الجمع الشمل بين القبائل. إزاي؟
1: نعم.
2: اليوم ده اللي كانت الكعبة هدمت نتيجة سيل شديد، ويقال إن امرأة كانت تطوف وجمرت الكعبة، يعني كانت بتبخر الكعبة فمسكت النار بالكعبة، لكن الأصح أنه سيل شديد يعني طغى على الكعبة فهدمها. فهم بنوها وجم بقى عند الحجر، مين يضع الحجر؟ فبدأوا يختلفوا، أنا فبدأوا يحقنوا، خلاص حطوا الدم بتاع كده الوعاء وهيلعقوا قدام شغلانه بقى بتاعه العرب وهيبتدوا يحاربوا بعض مين اللي يضع الحجر. فرجل كبير من شايبه من الموجودين في الكعبه قال لهم طيب لا تختلفوا ولا حاجه، اول واحد يدخل الكعبه حكموه شوفوا هيقول ايه. مين اللي دخل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل الكعبة قالوا ده الصادق الأمين. شوفي بقى شوفي شهرته الصادق الأمين. طيب تعال وحكوا له القصة كلها. بعد ما سمع راح فرد عبيته وقال لهم كل واحد فيكم يمسك وحط الحجر في الوسط وقال لهم كل قبيلة تمسك جزء طرف من أطراف العباية. وجه عند الحجر وقربوا بقى طلعوا بيها فوق وراح هو تناولوا بيدي الشريفة وراح وضعوا مكان. خدي بالك ده اسمه الحجر الأسعد والحجر الأسود وقيل أنه الحجر الأبيض.
1: نعم.
2: وقيل أنه الذي أضاء المكان لآدم عليه السلام لأنه حجر من الجنة.
1: نعم.
2: اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم. هو ده اليوم اللي اتولدت فيه
2: اطمأنوا ورقب والحمد لله رقب الصدع تماما وخرج مستبشر فرح وراح البيت بشروه بفاطمة لقبها أو سماها فاطمة نسبة إلى الفواطم أم الإمام علي التي كان يحبها كأمه تماما.
1: نعم.
2: وفعلا كانت ريحانة والديها. ليه؟ السيدة خديجة تعجبت من هذا الشبه الكبير بينها وبين والدها، شبه غير طبيعي، فكانت كل ما تشوفها كأنها ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يغيب عنها في عبادته وفي اعتزاله للناس وكذا، لكنها ترى في فاطمة خير عون وخير عوض. الشاهد السيدة فاطمة شبت في هذا الجو، الوحيدة اللي ما راحتش، أو على عادة العرب كانوا بيسلموا أولادهم للمراضع، لكن السيدة فاطمة لم تترك لمرضعة وإنما أرضعتها السيدة خديجة
1: رضي الله عنها وأرضاها.
2: شبت السيدة فاطمة في هذا الجو الأسري الجميل وكانت تحب زينب حبا كبيرا، لأن السيدة زينب كانت متولية رعايتها، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت فعلا ريحانة في البيت، ود وحب وكلهم يحبوها، كلهم الصغيرة طبعا ويغدقوا عليها هذه المحبة، وكانت تكره الزواج اللي بياخد أخواتها منها، يعني ما كانتش تحب أبدا البيت ينقص منه فرد. أما السيدة زينب تزوجت زعلت وقعدت تبكي عشان السيدة زينب سابت البيت حتى لو زواج.
1: نعم.
2: وشاهدت بقى بهدوء كده الوحي في بيت أبوها وفي بيت والدها، وشافت إزاي يعني بتتغير أحوال كتيرة في البيت، وشافت القرآن الكريم بيمشي وبيسير أيامهم وبيسير حياتهم الآية والأخرى، وشافت أن أوامر هذا البيت أوامر سماوية ربانية يأتي بها جبريل عليه السلام، يعني ده احنا غير الأسر الأخرى. ولكن كان دفء الأسرة مديها نوع من الإحساس وهي صغيرة بكل هذا الحب.
1: نعم.
2: وإحساسها أنه حيضيع أو يعني مش هتعيشوا كتير معاهم أو الدنيا هتتغير، فكانت تتدثر في هذا الحب، وكانت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم تلتفت له تتعلم منه، حتى تشربته، تشربت أخلاقياته، تشربت تواضعه، تشربت محبة الناس ليه، على إزاي بيعمل وإزاي بيتصرف مع الناس، فكانت تنسجم تماما وهي تتحدث عن رسول الله، وحتى وهي تتحدث مع رسول الله وهي تمشي أمامه يضحك لأنها فعلا واخدة أشياء كثيرة منه. من وعندها 5 سنين وبدأت الأحوال تتغير، وبدأت تحس أن البيت المحمدي له ثقله وله أنواره وله عذاباته.
1: نعم.
2: وهناك من يحاول أن يتطاول على هذا البيت. السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أكبر من سنها، وكانت لديها القدرة على التعرف على الأشياء. ما هي هي بنت من؟ أمها مين؟ السيدة
1: خديجة. نساء العالمين.
2: وهي أم من؟ أم الحسن والحسين. وهي زوج من؟ علي بن أبي طالب، اللي قال عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم مدينة وعلي بابها. فكانت فعلا زي ما بيقولوا خلاصة رياحين البيت. الشاهد زي ما بقولك تشربت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تشربت الإيمان، وكانت تخلو بنفسها، وكانت تتهجد بالسعادة كما يفعل والدها، حتى وهي مش حاسة، حتى وهي مش فاهمة، لكن كانت تشعر أن هناك التقاء بالسماء من خلال هذا المعراج. الصلاة بتشوف يعني كيف يصلي الوالد، فتصلي كما يصلي، وكانت الصلاة أيامها ركعتين
1: فقط.
2: الشاهد أيضا كانت تنظر إلى أمها يعني بفرح وبسعادة أنها استطاعت أن تقدم للأسرة كل هذا الحب. ففعلا كانت الأسرة اللي احنا بنفتقدها النهاردة، المزام لبعضها.
1: نعم.
2: الأسرة المتحبة اللي كل واحد يفتقد الآخر. بنفتقد الكلام ده النهاردة
1: كتير.
2: بنفتقده قوي
1: كتير.
2: وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيدي بناته كل واحدة كل الحب، فتفتكر هي أحب بناته إليه. السيدة زينب كانت ترى أنها أحب بناته إليه. السيدة رقية نفس الشيء، السيدة أم كلثوم نفس الشيء، كل واحدة تقدم شيء. السيدة زينب كانت يعني لديها أسلوبها الظريف زي أبو العاص كده.
1: نعم.
2: يعني تلقي بعض النكات، تحكي قصص، تحكي مش، فكانت تشيع في البيت بهجة وسعادة. رقية وأم كلثوم كان لهم تصرفات كأنهم فعلا توائم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك من تصرفاتهم كأنهم واحد. يعني دي تخرج، تانية تعمل زيها، دي تقف مش عارف، نفس الحدوتة. وكانوا يفرحوا لما بيسعدوه ويخلوا يبتسم. السيدة فاطمة الزهراء الصغيرة كانت تحاول دائما أن تجمعهم، وتسعد دائما أن تجمعهم بجوار الرسول، وكأنها صلى الله عليه وسلم، وكأنها المسؤولة عن هذه الوحدة، وكانت شغوفة بوحدتهم وبقعدتهم ولمتهم زي أي أسرة حلوة بتحب اللمة الحلوة. لكن سبحان من له الدوام، ياما وياما وياما. الشاهد كانت بتقلد برضو مامتها وأمها في كيفية رعاية زوجها وكيفية التعامل مع البيت، وبدأت تتشرب إزاي تبقى زوجة صالحة، وإزاي تقدر تفيد ولادها، وإزاي تعلمهم، وإزاي تأكلهم، وإزاي كل ده يعني أصبح من مكونات خريطتها الإدراكية، عشان لما تبقى زوجة تعمل كذا، وعشان لما تبقى زوجة تعمل كذا. وتمر الأيام ويحدث ما حدث بعد الجهر بالدعوة، وتتناوب عليهم قريش إزاء واستهزاء، وترميهم بكل ما هو باطل، سواء تكذيب، سواء اتهامه بالجنون. وانتهى بهم الأمر إلى ما حدث من سفر رقية وهجرتها إلى الحبشة، وتشعر بقدر من القهر العظيم عندما تجد زينب لا تستطيع أن تأتي إلى البيت كما كانت تفعل من قبل، وأصبحت مستبعدة من نتيجة يعني
1: عدم إسلام زوجها.
2: فكانت تأتيهم سرا. جوزها أبو العاص اللي كان يجيبها، بس كان دايما عامل حساب، ما هو دول اللي أخذته العزة بالاسم. نعم. دايما عامل حساب
1: مقلمة.
2: لحسن يقوله، لحسن كذا. حست ان الاسرة بتتفرق وبتبعد، وحصلت بقى حادثة الحصار، وشافت امها وهي في رقدة طويلة لم تتحمل الحصار ولم تتحمل عذابات الحصار. الام حتى فاطمة مرضت في الحصار، وكان دور أم كلثوم دور قوي قوي كبير في أنها كانت تمرض السيدة خديجة وتمرض أيضا فاطمة. وانتهى الحصار بوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بعدما تفك الحصار. ثم ينتهي أو تنتهي هذه الحالة العالية من الحب في البيت، الحالة الحميمية الغير عادية في البيت. فجأة البيت يصفصف عليها وعلى أختها أم كلثوم وعلى والدها. وبعد أيام جالوا الأمر بالهجرة، فهاجر المهاجر العظيم. كانت بتشوفه كده وبتبص له، يا ترى هشوفك تاني، يا ترى هلتقي بيك تاني. ما هي السيدة خديجة رضي الله عنها يعني عانت ما عانت، وثم
1: انتقلت إلى رفيق الأعلى،
2: صعدت روحها إلى السماء، وحرمت من الأم وحرمت من أخواتها، فتلوز بأم كلثوم، تحتضن أختها أم كلثوم وترنو بعيدا في اتجاه المدينة طريق المهاجر العظيم، وتحلم بلقياه، هل ستلقاه حقا؟ وكانت لا تعرف، لا في بقى موبايل ولا في راديو ولا في ولا في بتاع ده تليفون ولا حاجة، لكنها عاشت بالتسليم، عاشت أيامها بالتسليم. البيت الكبير ده صفصف عليها هي وأختها أم كلثوم، وكانت بيستخبوا في بعض من الخوف، لكن كان إيمانهم بالله كبير، ويناجوا ربهم زي ما تعلموا، ولم يملكوا إلا التسليم والرضا بما قدر الله.
1: نعم.
2: إلى أن جاء وافد من المدينة ليحملهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت فرحتها كبيرة قوي إنها حتروح وتشوف حضرة النبي ثاني، وحتحتضن وتتعلق في رقبته. وبعدين تبص لأمها خديجة في مقابر الحجون وتقول طب ونسيبها إزاي؟ وأم كلثوم كانت متعلقة أيضا بأمها، فكانت تبكي على أمها، لكن البكاء لن يفيد. وفعلا خدهم هذا المرسال وركبوا الناقة هي وأختها، وهم في الطريق تبعهم أحد الأشقياء وطعن الناقة برمح فسقط من على الناقة وماتت الناقة. وخدوها مشي، فضلوا ماشيين
1: يا حبايبي
2: إلى أن وصل. تخيلي بقى طريق من مكة للمدينة
1: مثل الحر،
2: وماشيين على رجليهم، وكان كل شيء يهون بس تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وآله.
2: وبالفعل أول ما عينها جت في عين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها ردت إليها روحها وعانقته وطال العناق، وكان عناق، وكان نوع من التصبر، وكان نوع من التسليم، وكان رضا، وكان قناعة، ثم إيمان قوي يتذكر يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فكان يمسح دموعه ويقول لهم لينا دور أكبر وبشر الصابرين، وبدأ يديهم هذا الإحساس الجميل.
1: نعم.
2: واستقبلها أحلى وأجمل استقبال هي وأختها. وعاشت السيدة فاطمة رضي الله عنها بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأت تشب عن توقيعها. وحصل بقى الأحداث اللي مرت، وتزوجت أم كلثوم، وبدأ الخطاب يقول فاطمة، رسول صلى الله عليه وسلم كان عايز واحد بس، اتقدم لها كتير، لكن الرسول عايز علي بن أبي طالب. إلى أن تقدم الإمام علي بن أبي طالب
1: رضي الله عنه،
2: ومجرد ما كان خايف يتقدم لأنه لا يملك.
1: نعم.
2: فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحب، عرف أنه فيه إيه؟ استقبال،
1: في أمل،
2: وفي أمل.
1: نعم.
2: ووافق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج، وتمت الزيجة التي اطمأن فيها الحبيب على الحبيبة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
1: بعد إذنك يا أمي هنتوقف عند النهاية السعيدة دي، لكن هي مش نهاية قصة سيدة فاطمة، إن شاء الله هنستكملها في الحلقة القادمة، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان خطاب الله تعالى في القرآن الكريم خطاب تكليف للمؤمنين وخطاب دعوة للكافرين وخطاب وصف للمترددين بين الكفر والإيمان، فقد وضع الله تعالى تعريفا بالأصناف الثلاثة ووصفا لحالهم في مطلع سورة البقرة، ومعرفة أصناف الناس أساس للتعامل فيما بينهم. ولما كان المؤمنون بالله أشرف الناس وأقربهم إلى الله، فقد بدأ القرآن الكريم بوصف حالهم في القرآن والتعريف بهم من أجل أن يشكلوا نواة المجتمع الرباني، ومن أجل أن يتعاونوا فيما بينهم باعتبارهم أهل عقيدة واحدة ملتزمين بنظرة عقائدية وسلوكية تجعلهم أمة متميزة، بل خير أمة أخرجت للناس على وجه الأرض. ثم عرف القرآن الكريم بالكافرين.

الله لرغبتهم، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأخبر عن مصيرهم المحزن وهو العذاب الذي يعانونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ثم حدثنا القرآن الكريم عن صنف من الناس آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهو الصنف الذي أراد أن يعيش بوجهين وأن يتعامل مع الفئتين السابقتين انطلاقا من عقيدته التي تعتبر إرضاء الناس مقدما على رضا الله، فهي تفسد وتدعي الإصلاح، وتعتبر المؤمنين سفهاء لأنهم آمنوا بالغيب أما هم فقد كفروا به، ويعتبرون الكافرين أولياء لهم ولكنهم دونهم ذكاء، لأن الكافرين قد كشفوا للناس عن كفرهم. وقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن صفات هذا الصنف الثالث من المنافقين وعن مقولاتهم، وكان هذا ضمن خطة القرآن الكريم الذي يضع الحقائق بين أيدي الناس من أجل أن ينطلقوا لمعالجتها، وأمام المؤمنين من أجل أن يتدبروا أمرهم، وهم الذين سيحملون ميراث الأنبياء لدعوة الناس إلى الله. وبذلك يفقد العدو الكافر والمنافق عنصر المفاجأة في الفكر الإسلامي، والذي يتعامل منذ البداية مع الناس من منطلق الإحاطة بعقائدهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم. لقد لاحظنا كيف يستبق المؤمنون الأحداث ويفسرون الكثير من أسبابها على ضوء الرؤية القرآنية، لذلك فإنه يستحيل في نظر المؤمن المهتدي بنور القرآن أن يرجو خيرا من الكافرين ما داموا مصرين على كفرهم، فلا يتعاون معهم ولا يسلم لهم قيادته ولا يثق بوعودهم أو عهودهم، لأن القرآن الكريم قد أخبره بأن الكافرين بالله هم أعداء، وأن خطتهم محاربة المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، وأن الله قد حذر من اتخاذ أولياء أو مستشارين أو أوصياء من هذا الصنف الكافر أو المنافق من الناس، لأن طابع الأعداء العقائدي يؤدي إلى الكيد المتبادل، كما أن الصنف المنافق الذي أطنب القرآن في الحديث عنه لخطورته وكيده الدائم لا يمكن الوثوق به أو بدينه الظاهر، وبالتالي لا يمكن تحمله أي مسؤولية تؤدي إلى الفساد، فهو الطابور الخامس كما في التعريف الحديث، وهو الأشد كفرا والأشد نكاية وإجراما. لذلك جعل الله تعالى مكانه في الدرك الأسفل من النار، أبعد من درجات الكافرين. فإذا ما أراد المسلم أن يتعرف على إخوانه المسلمين المتقين أهل الصراط المستقيم، فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

0: ليس بعد تعريف الله تعالى تعريف بالمتقين والمفلحين من المؤمنين، وليس للفرق والطوائف أن تضع للإيمان وللكفر المعايير الطائفية أو الكلامية أو الفلسفية أو المذهبية. والإيمان بالغيب أول صفات المتقين، وهو الذي يميزهم عن الماديين العلمانيين والدهريين، أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويعتبرون المادة أصل الوجود. كما عليهم أن يقرأوا قول الله تعالى ليتعرفوا على الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا التوضيح لمن أراد أن يتعرف على الكافرين بأوجز عبارة. وتفصيل أخبار الكافرين في القرآن كثيرة، يصادفك في كل سورة من سوره. أما إن أردت التعرف على الصنف الثالث فابدأ من الآية 8 في سورة البقرة حتى الآية 20، ففي هذه الآيات تفصيل لحالهم. قال تعالى واضعا أمام المؤمنين عقائدهم وأقوالهم وأخلاقهم ومشاعرهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في عقيدتهم. أما في وصف حالهم وانحراف فطرتهم فيقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يشرح نظرتهم إلى المؤمنين، فهي نظرة ازدراء واحتقار لأهل الحق وتوقير لأهل الباطل. قال تعالى في شأنهم مع المؤمنين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنها الكلمة التي تفصح عن احتقارهم للإيمان واعتباره عقيدة السفهاء، وهم الضعفاء التفكير والسذج الذين يؤمنون بالغيبيات التي يكفر بها المنافقون. ولكن القرآن الكريم يرد عليهم ويصفهم بما وصفوا به المؤمنين، فهم أحق بهذا الوصف لأنهم عرفوا الظاهر وكفروا بما وراء ذلك. فيقول في حقهم سبحانه: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها قصة يريد الله تعالى لنا أن نقرأها في القرآن ونطبقها على الواقع. فإن حياتنا اليوم مملوءة بهذا الصنف الذين يقرون بالإيمان أمام المؤمنين ويجاهرون بالكفر أمام الكافرين. قال تعالى في قصتهم هذه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكن أخي المؤمن على صلة بالقرآن وعلى بصيرة من أمرك مع الناس، فلا يجوز أن تكون منافقا في علاقتك بمجتمعك المسلم، ولا تكن عدوا لأمتك من المؤمنين ولا ظهيرا للكافرين. وحذار أن تتولى من أعلن الكفر وتعادي من أعلن الإسلام والإيمان، فإنك بذلك تخسر الله وتخسر الناس وتحط من قدر نفسك وتهينها. فقد ورد في الأثر ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فلا تستهزئ بالمؤمنين ولا تشتري الضلالة بالهدى كما فعل المنافقون، فإنها تجارة خاسرة. فإذا ما رأيت الحق فسر على هديه، وتجنب ظلمات القلوب وضلالها، وكن سميعا بصيرا، ولا تكن من الصم العمي. فإذا ما قرأت الوحي في القرآن فاروي قلبك من هذا الغيب ومن هذا الفيض الإلهي. وإذا سمعت آيات النعيم فاطلب من الله تعالى أن يجعلك مع أوليائه من النبيين والصديقين. وإذا سمعت وعيده فاستعذ بالله من مصير الظالمين، وافتح مغاليق قلبك وسمعك وبصرك في حال الأمن والخوف، ولا تضع أصابعك في أذنيك، ولا تضع يديك على عينيك، إنه لا ينبغي لك أن تغمض عن أي آية تقرأها في القرآن أو تراها شاخصة في الكون. واصغ وأنت تسمع آيات التبشير والإنذار لتفرح بالبشارة، وتحذر وتتجنب ما يوجب عذاب الله وعقابه. تعرف على نفسك من القرآن، وقس حالك على الأصناف الثلاثة. فإن كنت من صنف المؤمنين المفلحين فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الكافرين فاسأل الله تعالى أن ينير قلبك بالإيمان، واستغفر من العناد والجحود، واطلب الحق، فإن الله تعالى يهدي من استهداه. وإن كنت لا قدر الله منافقا تريد إرضاء الناس في غضب الله، فحاول أن ترضي الناس في رضا الله، أو أن تسخطهم في رضا الله. فإن رضا الناس وسخط الناس في رضا الله يجعلك من أوليائه ومن الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعلك الله أخي المؤمن ثابتا على الحق، محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأبعد الله تعالى عنك صفات الكافرين والمنافقين، وأخذ بيدك لما فيه سعادة الدارين. ثم صل على محمد وآله والتابعين، واسأله أن يصبرك في هذه الأيام التي أعلن فيها الكفر العالمي حربه على المؤمنين والمسلمين، وجيش لذلك الجيوش للإحاطة بهم في كل مكان، واستعان بالكافرين والمنافقين من أمتنا، وتحالف مع جيوشنا وحكوماتنا إرضاء لفراعنة العصر الحديث، ولو في ذلك سخط الله، وتنكرا للظالمين، وتنكرا للمظلومين، وتحالفا مع الظالمين. واسأل الله أن يطهر قلوب المؤمنين من العصبيات القومية والوطنية والطائفية والحزبية، من أجل أن تسلم لهم أوطانهم بما يحفظ الله، ويحفظ أهلهم بما حفظوا أمر الله، وأن يجعل من الناس أمة واحدة مؤمنة تهتدي بهدى الله حتى يعم نور الله كل الأرض، ولنطهر ديننا دين الله تعالى من كل شائبة ولو كره المشركون. اسأله أخي المسلم أن يصبر المعذبين في سبيله، والمطرودين والمخرجين من ديارهم بغير حق. احفظ اللهم دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم بما حفظوا به كتابك وما شرعت فيه من أمر ونهي، حتى نلقاك في نهاية حياتنا وقد ختمت لنا بالإيمان. اللهم آمين، والحمد لك يا رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: يا دمعة في عين أحمد أشرقت

من يقوم لصفعة الجبناء أبي طه مكة هل ذكرت بلالنا أواهما أوفاك من فتحاء ويجوز شحنها.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: معلومة مقدسية. القدس عند المسيحيين.
1: مريم، عندك اسم كتاب مفيد بتنصحيني أقرأه؟
2: في كتاب مفيد جداً عم بقرأ فيه هاي الأيام، وبيحكي عن القدس في العقيدة المسيحية، وهو فعلاً كتاب قيم. يعني مثلاً منه عرفت إنه المسيحيين بيعتقدوا بأن كل مكان قد ثبت بأن المسيح قد دخله ومر منه فهو مكان مقدس عندهم.
1: إذن القدس أكيد رح تحتوي على الكثير من الأماكن المقدسة بدينهم، لأنه المسيح تواجد هناك كثير.
2: صحيح كلامك، فالقدس بتحتوي على كنيسة القيامة، وهي تعد أقدس مكان للمسيحيين على سطح الأرض، ناهيك عن كونها بنيت لتكون علامة للمكان اللي بيعتقد المسيحيين إنه عيسى عليه السلام دفن فيه بعد صلبه فقام وقهر الموت، ولذلك سميت بكنيسة القيامة، وبيقدس المسيحيين الطريق اللي مشي عليه سيدنا عيسى باعتقادهم قبل صلبه، وبيطلقوا عليه طريق الألم.
1: أها، الآن يا مريم، المسجد الأقصى بقع بالقدس، فهل هو مهم عندهم بناء على ما قرأتي؟
2: بالنسبة للمسجد الأقصى فالمسيحيين ما عندهم أي مكان مقدس فيه غير مكان واحد فقط، وهو باب في السور الشرقي للمسجد، وبيعرف بباب الرحمة أو كما يسمى الباب المذهب أو الذهبي، فهم بيقدسوه لأنهم بيعتقدوا بأن المسيح دخل منه إلى مدينة القدس، وأنه لما يرجع في آخر الزمان رح يدخل من ذات الباب.
1: شكرا يا مريم، يبدو أن الكتاب قيم ومفيد، وأنا قررت أني أقرأه لأستفيد منه مثلك.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.
3: فقرة
4: فقرة فقرة
3: سطور المجد من تاريخنا. واهتف
4: واهتف واهتف
3: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل. لم يرجع القدس التفاوض مرة.
4: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
5: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
3: القدس
4: القدس
5: القدس
4: القدس
3: القدس يرجعها قنا
4: يرجعها قنا
3: وقنابل
5: وقنابل وقنابل.
3: لم يرجع القدس التفاوض مرة، يرجعها قنا وقنابل.
6: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

لم يكن خاليا، كان المدى يتعلم الإعراب من قم فأنذر. لم يدثر عينه نوم ودثر عاريا ومصابا حاف، وما من حبة في مكة لم يحتمل عنها دما وعذابا. عار عن الدنيا وأول كل بسم الله يفتح في المعارج بابا. الأسودان

ليلا ومن أدناه من قوس الجلالة قابا وارتد من أعلى ليحصف نعله ويطاعم الفقراء والأصحاب. سبحان من أسرى به ليلا ومن أدناه من قوس الجلالة قابا وارتد من أعلى ليخصف نعله ويطاعم الفقراء والأصحاب. خلق

القلوب، فكلما بانت سعاد وجدت قلبك ذابا. كان الطريق مطوقا بحمامة،

عظم دولة ولا صالح السيف الصقيل قرابا. جملت شعري حين لم أختر له

0: النجم القطبي بوصلة السماء.
1: من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضاً.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: إن من الأمور التي أجرمنا بها في حق القرآن حين جعلناه كتابا لمضاعفة عداد الحسنات أو لتصفير عداد السيئات، ونفس الشيء فعلناه مع الفاتحة حين جعلناها دلالة على الموت والخاتمة لا نتذكرها إلا في المقابر وعند الأموات، ونسينا أنها فاتحة قبل أن تكون خاتمة.
1: علمتنا الفاتحة أن البسملة ليست مجرد ألفاظ دون معاني أو استهلال دون مقصد، بل هي الضوء الأخضر الذي تبدأ به كل أعمالك باسم الذي استعملك، وأن العمل ينبغي أن يكون مربوطا بالرحمة. وعلمتنا أن الحمد هو الدافع إلى العمل والإنجاز رغم المصائب والمآسي، وأن الله رب العالمين هو العالم والمطلع على عباده، وأن أهم ما أعطانا في هذه الدنيا هو هذا الوقت الذي نقضيه، وأن العبادة الحق لا تكون إلا بالله، والاستعانة الحق لا تكون إلا به سبحانه وتعالى. علمتنا الفاتحة أن الهداية لن تأتينا إلا إذا بحثنا عنها وذهبنا إليها، وأن الصراط المستقيم لا يعني أنك معصوم من الخطأ. كل ما في الفاتحة مبثوث ومتناثر في باقي السور، كما أن القرآن هو خريطة للإنسان، فإن الفاتحة هي خريطة للقرآن.
0: تلك بعض معالم الملتقى في سورة الفاتحة، وتلك بعض رسالاتها، إنما تتحقق حكمتها لمن كابدها، إذ لا حظ من الحكمة ولا من التخلق لقارئها بغير مكابدة ومعاناة. فهذه مسالك العمل واضحة بين يديك، وهذه حجة الله قائمة أبدا علي وعليك، وهذا العمر من اللحظة تلو اللحظة، فالبدار البدار قبل وقوع الخسارة.
2: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. في الفترة ما بين 78 و500 للهجرة و14 و600 للهجرة حدثت مجموعة من المعارك بين المسلمين وبين جيوش الإفرنج، وكان الموحدون هم الذين يديرون شؤون الأندلس في هذه الفترة. هذه المعارك خلفت آثارا نفسية عند المسلمين، فقد كانت الجيوش الإسلامية تهزم في بعضها وكانت تنتصر في البعض الآخر، ولكن المسألة لم تكن تحسم. لكن من بين أهم المعارك في هذه الفترة معركة وقعت في منطقة اسمها حصن العقاب. هذه أعد الإفرنج بقيادة الفونسو الثامن جيشا عرمرما كما يقولون، وأعد الخليفة الموحد الناصر جيشا لمواجهة الجيش الإفرنجي بقيادة الفونسو الثامن. وتمت المعركة واللقاء بين الجيشين في حصن العقاب، وكانت معركة حامية الوطيس كما يقولون، وهزم فيها مع الأسف المسلمون هزيمة نكراء. وكان أيضا أعمل جيش الفونسو الثامن في المسلمين السيف قتلا وتمثيلا، وأيضا هرب عدد كبير من الجيش الإسلامي. وكان من نتيجة هذه المعركة أن الخليفة الموحدي الناصر قد أصيب بضيق في صدره لما حدث، وتألم ألما شديدا حتى كان من حوله يحاول أن يخفف عليه وقع الهزيمة ولكنه لم يستطع، فقد كان يردد كما يقولون وهو في شبه غيبوبة أو غياب للعقل، كيف يهزم المسلمون على يدي؟ كيف تتحقق هذه الآمال التي كان يبنيها الفونسو الثامن وجيشه على يدي؟ فكان يردد أمثال هذا الكلام وظل على ذلك حتى توفي عام 10 و600 للهجرة، ويجمع جميع المؤرخين ومن كان حوله أنه توفي كمدا على هذه الهزيمة النكراء التي حدثت في عهده. لم تدم دولة الموحدين بعد هذه المعركة طويلا، فبعد مرور 10 سنوات من الصراع بين المسلمين وبين الإفرنج ومن تضعضع أوضاع الدولة الإسلامية في الأندلس، 10 سنوات من عام 10 و600 للهجرة إلى 20 و600 للهجرة، حيث هنا سقطت دولة الموحدين في المغرب العربي. ما دامت سقطت دولة الموحدين في المغرب العربي فمن الطبيعي أن تسقط دولتهم في الأندلس، خاصة وأن هزيمة معركة حصن العقاب ما تزال أصداؤها موجودة في أجواء الأندلس وأجواء المغرب العربي. سقطت هذه الدولة وسقطت معها

كيانتهم ودولتهم في الأندلس. هنا تجرأ النصارى والجيش الصليبي على ما تبقى وأخذوا يستولون على المدن الإسلامية واحدة تلو الأخرى. سقطت قرطبة، سقطت أشبيلية، سقطت سرقسطة، سقطت جميع سبتة ومليلة وكل المدن التي كانت في أيدي المسلمين واحدة تلو الأخرى. والسبب في ذلك ما نعلم أن الجو أصبح مهيئا ولم يعد للمسلمين قوة تحرص على أن توحد كلمتهم في مواجهة النصارى. هنا جاء محمد بن يوسف بن نصر وهو من بني الأحمر إلى غرناطة وحاول أن يجمع فلول المسلمين فيها. استقر في غرناطة واستطاع أن يبني فيها قلعة وتسمى قلعة دمشق. وتجمع لما سمع به المسلمون تجمع عليه عدد كبير من المسلمون، أتوا فارين من المدن التي كانت تسقط في أيدي النصارى حتى تكونت له قوة يمكن أن يكون لها دورها في الدفاع عن غرناطة التي لم يتبقى إلا هي. حاول محمد بن يوسف بن نصر كما تقول الروايات أن يكون له دور في البناء، وقد فرح بتجمع المسلمين عنده في غرناطة وعد نفسه في هذه الحالة قد وجد قوة لم يكن يتوقعها، فهو كان يريد أن يحتمي بحصون غرناطة من جيوش الإفرنج. في هذه المرحلة حاول أن يواجه جيوش الإفرنج ولكنه لم يستطع. لماذا؟ لأن الإفرنج قد سلكوا طريقهم إلى النصر خاصة بعد معركة حصن العقاب والمعارك الأخرى التي انتصروا فيها، فلم يعد هنالك قدرة لدى أحد من المسلمين أن يواجههم. محاولات محمد بن يوسف بن نصر في البدايات يعني كانت المحاولات لم تنجح، وهو قد أسس لملك بني الأحمر في غرناطة، فما كان أمام محمد بن يوسف بن نصر إلا أن يخضع لملك قشتالة فرناندو الثامن، وذلك في عام 43 و600 للهجرة. وكتبت معاهدة تعتبر من المعاهدات التي فيها ذل للمسلمين، ولكن لم يكن أمامه إلا هذا الأمر. وهنا انطوى على نفسه في مملكة غرناطة وبدأ يكون ملكه الذي كان حريصا فيه على أن يكون له أبهة الملك. وكانت المعاهدة التي جرت بينه وبين ملك الإفرنج ملك قشتالة فرصة له أن يعيد ترتيب نفسه، وبدأ يجنح إلى الراحة وإلى الهدوء. كان من ضمن شروط تلك المعاهدة التي تعد عارا على المسلمين أن يدفع محمد بن نصر للملك قشتالة 150,000 دينار ذهبا كل عام، وهذه جزية كما نعلم. أيضا كان من الشروط التي فيها ذلة وفيها خيانة وقبل بها أن يكون مع جيش الإفرنج ضد من يقاتله من المسلمين، وحدث ذلك في معركة كانت في أشبيلية، فقد حاول حكام أشبيلية أن يصدوا عنهم جيش ملك قشتالة، فاستعان وفق المعاهدة بملوك بني الأحمر وفعلا ساعدوا الملك قشتالة ودخلوا أشبيلية في مقدمة الجيش. يعني أول من أسقط أشبيلية في أيدي الإفرنج هم ملوك بني الأحمر وفق المعاهدة التي جرت بينهم وبين ملك قشتالة. وهنا بدأت الصراعات تكبر في ما تبقى من مدن الأندلس. استقرت مملكة غرناطة ولهذا استمرت بعد ذلك 200 عام مملكة غرناطة. والسبب فيها أن المملكة بعد محاولات للمواجهة لم تستطع، فجرت بينها وبين الإفرنج هذه المعاهدة التي تعد من المعاهدات المخزية في التاريخ، ولكن هذا ما حصل. فبقوا في غرناطة واستقروا فيها في ترف ولهو ومجون. وهنا تحولت مملكة غرناطة وملوك بني الأحمر إلى مضرب مثل في التاريخ الإسلامي في الأندلس لكل ما يمت إلى الترف والبذخ والمظاهر واللهو والمجون بصلة. وأصبحت المقصدة المغنين ومقصدة شعراء المجون وكانت
فيها حدائق مخصصة لهذا الغرض، وهنا كانت تحمل مملكة غرناطة وهي لا تشعر عوامل سقوطها في داخلها، وإنما كان استمرارها لهذا السبب أنها أجرت معاهدة مع ملوك الإفرنج فأقروها في مكانها حتى يأتي الوقت المناسب لإسقاطها، وهذا ما حدث فيما بعد. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: مع حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لا تهاب السجون من أجل حق، إن عز الرجال في الأصفاد، أو تظن المحراب يصمت ذلا، كان صمت المحراب للإعداد. يا سرايا الجهاد أنتم رماحي ودروعي وعدتي وعتادي، فانهضوا اليوم واستثيروا المنايا، لتردوا بالنار كيد الأعادي. كتب الله أن تكونوا رجالا، مذ عرفتم طريق الاستشهاد. إن قومي صيد كرام، ولكن أنتم النور في ضحى أولادي.

0: من هنا
1: من هنا
0: وراية التوحيد
2: الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضينا
1: وللمستقبل قد مضينا
0: خلي عدوك يولي معكم
1: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبدالله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيري، ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهبا. برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسن بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
2: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو كنت مقصرا بين جمال أشواق المقصرين وجمال اعترافهم والله سبحانه وتعالى وجماله في تقبل تقصير المقصر، نعود للحديث عن يلا يا جماعة المقصرين، نتشارك هذه القسمة التي قسمت لنا في الحياة حتى نسعى بها إلى الاكتمال إن شاء الله. لأنه يقولوا أجمل أنواع النقص، النقص في الطريق إلى الاكتمال، يحصل به الاكتمال إن شاء الله تعالى. اليوم معاشر الذين يحسون بالتقصير اعترافا ليرتقوا بهذا الاعتراف، يا أحباب نريد أن نبدأ عبد الرحمن بمناجاة للواعظ الزاهد الكبير أحد أعلامنا وأسلافنا الصالحين يحيى بن معاذ الرازي، الذي أعطانا بعدا جديدا في معاني التقصير من خلال دعاء جميل. ماذا يقول فيه عبد الرحمن؟
4: اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك.
3: يا سلام، لا لازم دائما كل مناجاة في طريق الاعتراف بالتقصير نحتاج نسمعها مرة أخرى. اللهم
4: إني أسألك خوف العالمين بك
3: يا الله
4: وعلم الخائفين منك.
3: وعلم الخائفين منك. احنا نحتاج نقول لمخرجنا الإذاعي انه صوت الموسيقى عالي شوية عشان يخفضها يكون معانا على الخط، سيلو نخفضه شوية يا مخرجنا. الله يسعدك ان شاء الله تعالى. طيب نعود الآن إلى التقصير. في هذه الحلقة يا عبد الرحمن الحديث في ولو كنت مقصرا حيكون انه ليس كل التقصير مثل بعضه. يعني التقصير ايش؟ انواع التقصير، انواع. أول شيء أنت موافق على هذه الفكرة أن التقصير أنواع؟
5: طبعا.
3: ليش؟ طبعا يعني ليش
5: هو التقصير هو نفس التقصير بس اللي يختلف على حسب تعاملنا معه كده.
3: يعني الاختلاف على حسب مو نوع التقصير الواقع إنما على حسب تعامل الشخص مع تقصيره. هذه فكرة ذكية ألهمتني، إنه بعض الناس يظن التقصير أنواع هو عبارة عن أنواع التقصيرات اللي تقع من الشخص. لا، هي المشكلة الأكبر في إحساسك وتعاملك مع تقصيرك، هذه مشكلة. بالضبط. كمان
5: ممكن يكون تقصير صغير لكن تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة، ممكن تقصير كبير تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة إيجابية عظيمة.
3: يحصل هذا نوع من الفهم، نوع من الفهم الحسن. طيب إذا نعود إلى ليس كل التقصير إيش؟ تقصيرا. جميل. التقصير يمكننا أن نصنفه إلى نوعين. النوع الأول التقصير في اللغة يأتي من معنى التفريط، يأتي من معنى إيش؟ التفريط. وهذا هو المعنى اللي فيه الإشكال. وفي معنى ثاني في اللغة يأتي بمعنى جيد، معنى مناسب، معنى رائع. فالتقصير بمعنى التفريط، لما تتبعت وبحثت في تحليل الكلمة لغويا وصلت إلى أن التقصير يمر بمراحل. لما يفهم الإنسان يستطيع أن يعرف في أي مرحلة هو، فيرجع خطوة إلى الوراء حتى لا يتمادى في التقصير. فالسؤال هو دائما حدد أين موقعك من التقصير من خلال الخطوات اللي سأبينها في تسلسل التقصير. نواصل؟
5: نواصل
3: نواصل. أول شيء قلنا التقصير هو في اللغة يأتي بمعنى التفريط. التفريط يبدأ من أين؟ من معاني التقصير في اللغة التساهل، اللي هي عدي مشي يعني خلاص حصل، كل هذه الكلمات التساهل. إذا استمر الإنسان يتساهل يبدأ ينتقل تقصير التفريط إلى أي شيء، إلى خطوة ثانية خطيرة. العلماء يقول ينتقل من تساهل إلى قصر، يبدأ يحصل إيش؟ التقصير. التساهل شيء من التفويت، التقصير هو التفويت. إذا الإنسان يفوت، إنه يبدأ يدخل في حالة الاعتياد. وأكبر مشكلة في أخطائنا هي الاعتياد، ليس أننا نخطئ، مركب النقص فينا، الإشكال في أننا إيش؟ نتساهل فيما نخطئ، فنستمر ننزل، ما نحاول نقف لنصعد.
5: الضمير وقتها يكون في أي حالة هنا؟ الضمير
3: ما يزال نوعا ما في حالة من الصحو نوعا ما، إلا أنه يخذلك أحيانا في تلك اللحظة.
5: جميل.
3: إذا ننتقل في سياق الكلام عن التقصير اللي هو بمعنى التفريط، إنه يبدأ التساهل ثم يظهر التقصير، ثم يظهر شيء يسموه قالوا قصر بمعنى أهمل، يبدأ إيش؟ الإهمال، اللي يسموه زيادة الاعتياد على التقصير الذي هو في الأساس تساهل. الإلف لما تألف شيء إيش يصير؟ تعتاد عليه خلاص. فتعرف لما سيدنا محمد يبين اللهم صل وسلم وبارك عليه أن من أشراط الساعة أن يرى الإنسان المعروف منكرا والمنكر معروفا، الفكرة هي إيش؟ الاعتياد، الاعتياد لدرجة الاعتياد. الخطوة اللي بعدها يقولوا يأتي معنى قصر بمعنى إيش؟ من أضاع، يقول لك قصر في الشيء أي أضاعه، فيبدأ الضياع. الضياع اللي هو يظهر في ثلاث صور. شوف الإنسان سبحان الله من حكمة الله يا عبد الرحمن يتسلسل في التقصير وحالاته، يعني مو من ليس من أول مرة يفعل ينخفض وتنزل مرتبته ويتدلى، إنما يمهل يمهل يمهل
5: إذا تمادى
3: يصير يخرج عن الانتباه لهذه المهلة، بينما في الخير والترقي يرفع مباشرة.
5: سلام.
3: يرفع مباشرة. فقلنا إذن الإنسان في التقصير الذي يأتي بمعنى التفريط يمر بسلسلة تنازلات انخفاضات، يبدأ متساهل يدخل في التقصير، ثم يذهب إلى الإهمال، ثم يدخل في فجوة الضياع. من ضاع وأضاع، ضاع لها أيضا ثلاثة معاني. رحت قلت خليني أبحث في اللغة. أضاع الشيء يعني الأول أتلف.
5: أتلف.
3: من أول متضرر حين يقصر؟
5: المقصر.
3: المقصر. وإيش أكثر شيء برأيك يتضرر في المقصر؟ هل الذي يتضرر إرادته ولا ضميره ولا سكينته ولا اطمئنانه ولا صفاء ذهنه ولا كل هذه الأشياء؟
5: ضميره، لأنه مع حالة تغيير الضمير ممكن يكون في سكينة، هو ما هو داري أنه يسوي مصائب.
3: طب لماذا ليس الجميع متأثرا؟ وإذا في جانب أكثر من جانب.
5: بالضبط.
3: طيب يصير إذن ضيع، إيش معناها في الأول؟ أتلفة، كلمة خطيرة. شوف حتى الكلمات مؤلمة، الجرس حق الكلمة مؤلم. أتلف. بعدين يذهب بيقول لك من التلف إلى أهدر، يقول لك أضاع الشيء أي أهدره، يدخل في داخل دوامة الهدر. ترى والإنسان المهدور يحاسب حساب كبير، لأنه الهدر من أعظم صور ظلم النفس. إيش معنى الهدر؟ أن يكون لديك قدرة على أن تقول لا ولا تفعل. لذلك الواحد يقول اللهم علمني كيف أقول لا، ثم علمني متى أقول لا، ثم علمني أين أقول لا،
5: يا رب،
3: ثم علمني كيف أقولها. يعني الترقي في فكرة لا، أنت من حقك أن تقول لا ونعم، أنت لا بيدك ونعم بيدك، والله أعطاك فرصة إيش؟ الاختيار. جيد.
5: جميل.
3: فإذا خرج من في الضياع، من انتقل من التلف إلى الهدر، يقول لك يدخل في أزمة اسمها فقد. ضاع الشيء أي فقدت الشيء، وأسوأ ما في الفقد إيش يا عبد الرحمن؟ لما تفقد شيء من الأشياء، إيش أسوأ شيء في الفقد؟ هل المفقود ولا أنك فقدته؟
5: إني ما أكون متجرد من البداية، فلما أفقده أشعر كده لأنه في شيء من ذاتي نقص، هذا دليل أنه ما كنت متجرد منه.
3: صحيح. يبقى أنه ألم الفقد فين يظهر؟ أنا أعتقد أن ألم الفقد يظهر في الاثنين، فيما فقدت وفي إحساسك بأنك فقدته، فاجتمع عليك ألمين. لاحظت يعني لماذا يعظم الألم في آخر خطوة بالذات اللي هي حقة الفقد بعد كل الخطوات اللي راحت حقة التقصير؟ لأن الإنسان كان عنده فرصة في كل منحنى أن يرجع، أن يرجع، أن ينتبه، أن يصحو، أن ينتبه من سكرته، يعني من غفلته. لما تمادى التراكم أورثه أنه صارت خسارة مضاعفة. رغم هذا يقال لا خسارة مع الله،
5: يا الله.
3: العلماء يقولوا لا فوت مع الله. لذلك تأتي العنايات للمقصر. شوفوا الحديث هذا أنا يذهلني، لما العبد يقول ربي ربي إني ظلمت نفسي. الظلم يعني مر على التساهل والتقصير والإهمال والضياع والتلف والهدرة، وصل إلى الفقد. رغم هذا كله وبشاعة المرور على هذه الخطوات، لأن كان عندك إمكانية العودة، يقول ربي إني ظلمت نفسي، فيقول الله تعالى عبدي قد عذرناك. علم، شوف الحديث، علم أن له ربا يغفر الذنب. علم، علم أن له ربا. لذلك أحيانا التقصير وإن كان فظيعا إلا أنه يأتي بفرج خاص، يأتي بفرج خاص. الآن هذا كان هو التقصير من المنظور أي منظور؟ المنظور المؤلم. من هناك التقصير من منظور جمالي،
5: ولو كنت مقصرا،
3: ولو كنت مقصرا من منظور جمالي. خليني أسألك، إيش تتوقع يا عبد الرحمن التقصير الجمالي؟ ما هو؟ أنت لو سألتك هل عندك نوع من التقصير الجمالي في حياتك؟ هو التقصير لما يكون شديد وتعود إلى صوابك وتفوق تصحو، يأتيك حالة الانتباه، هو مكسب. إلا أن السؤال برأيك متى يكون في التقصير تقصير جمالي؟ وهل نحتاجه؟
5: لا، في بالي التقصير في عدم التقصير.
3: هذه يبغى لها شرح. هذه يسموها عبد الرحمن التقصير في صورته الجمالية. صحيح، التقصير في عدم التقصير، بمعنى يأتي هناك نوع من الإحساس بالتقصير وأنت تعمل وأنت على أفضل أحوالك. نحن أدمننا البقاء في التقصير الذي يؤدي إلى التفريط والانخفاض والرداءة، وحرمنا كثير من حلاوة التقصير في الاتجاه المقابل
5: اللي هو المحفز
3: طبعا. الذي قال عنه العلماء التقصير واحدة من معانيه في اللغة العجز عن الوفاء.
5: يا الله.
3: سي ما عبدناك حق عبادتك، يا ليت هذا الذي عملت يليق بك.
5: يا الله.
3: اللهم إني دون الدون،
5: يعني ونعم التقصير والله.
3: نعم، هذا هو اللي نقول عليه، ونعم التقصير. العجز عن إيش؟ عن الوفاء يا الله. لذلك يصح نقول إنه هذا الحديث هو عبارة عن دعوة للتقصير.
5: سلام.
3: دعوة للتقصير من هذا الاتجاه اللي هو العجز عن الوفاء. من يستطيع أن يوفي المنعم حقه؟
5: سبحان.
3: من يستطيع أن يوفي من سترك وهو قد راك على مخالفة؟ ما يعني هذا الإحساس، هذا العجز، هذا من أجمل ما يكون. لذلك نحتاج أن نتواجد في دوائر التقصير الحق اللي هو العجز عن إيش؟ عن الوفاء. لذلك قال العلماء الإقرار بالعجز هنا كمال، لأن الإنسان في هذا العجز يصبح مثله مثل الملائكة عليهم السلام. لأن الملائكة دائما دعواهم سبحانك اللهم، اللي هي ما عبدناك حق عبادتك ومن ذا الذي يرقى. ولذلك من هذا المنظور كان سيد المتجملين في هذا المعنى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إيش كان يقول؟ لا أحصي ثناء عليك. هذا نوع من الاعتراف بالتقصير في محل الاكتمال. فأرجوكم أنه نحتاج هكذا أن ندخل في هذا النوع من التقصير، ولا نبقى فقط في النوع الآخر الذي هو من التفريط. هنا نستطيع أن ندخل على كلمة قالها بعض العارفين بالله في بيان إشكالية الناس عند الإقرار بالتقصير. بعض الناس لما يقصر يبعد، وبعض الناس لما يقصر إيش يسوي؟
5: يقترب.
3: لماذا؟ عبد الرحمن ماذا قال هذا العارف؟
5: الخوف على نوعين، خوف رهبة وخوف خشية.
4: صاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف، وأما صاحب الخشية فيلتجئ إلى ربه إذا خاف.
3: يعني كن في لحظة الخوف راغبا راهبا ولا في خشية. الرهبة هي أن يتسيدك الخوف لذات الخوف، لكن الفرصة تأتي إنك إذا خفت فاهرب من الله إلى إيش؟
6: إلى الله.
3: ولو كنت مقصرا. نراك على خير.
2: ولو كنت مقصرا،
7: ولو كنت مقصرا،
2: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار، أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا العباس بن عبد المطلب شاف أبو سفيان وهو طالع برا مكة عشان يشوف مين صاحب النار العظيمة دي، القبيلة الضخمة دي، فقال له تعالى يا أبو سفيان اركب وراي على بغلة النبي علشان نخش بيها معسكر المسلمين وتطلب الأمان لقريش من رسول الله، أنتم نقضتم العهد. فركب ورا سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي، ركب وراء أبو سفيان وهم داخلين على المعسكر كده. فالمسلمين بصوا لقوا بغلة النبي وعليها العباس فعدى، لكن وهم معديين سيدنا عمر كان قاعد. فقال أبو سفيان عدو الله أمكننا الله منك بلا عهد ولا ذمة، انتوا نقضتوا، تعالى. فطلع يجري وراء البغلة علشان يمسك أبو سفيان، فأمجاري سيدنا العباس قال فسبقت عمر بن الخطاب بالبغلة كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. هو بيجري وانا بجري بس الدابة هي اللي سبقته. فأول ما وصلنا عند سيدنا النبي عليه السلام قال يا رسول الله، عمر بيقول يا رسول الله دعني أضرب عنق أبو سفيان، بقاله 20 سنة بيحاربنا، أضرب عنق أبو سفيان فليس بيننا وبينه عهد. قال اصبر يا عمر. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف سيدنا النبي فكرش إلا في هداية الخلق. فقال أبو سفيان والله ما أكرمك وما أحلمك وما أصبرك علينا، والله لو كان في الدنيا إله مع إلهك لأغنى عنا ما نحن فيه. يبدو أن إلهك يا محمد هو الحق هو الناصر سبحانه وتعالى، ولكن يا محمد هذه في القلب منها شيء، يعني الموضوع بتاع لا إله إلا الله محمد رسول الله ده لسه مش قادر عليه قوي يعني. فأم العباس قال له يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك. هو العباس اللي قال له كده. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس هو لما قالها لسه هتشوف القصة يبدو أنها ما كانتش إيه طلع من القلب قوي يعني، وهو قال هو نفسه قال بعد كده. وبعدين سيدنا العباس قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطيه شيئا، حب يخش مكة كده في موضوع عمله وفي أخبار حلوة. فقال صلى الله عليه وسلم قل له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. وإحنا داخلين مكة اللي غدرت بينا اللي هيبقى في بيته يبقى آمن، واللي هيبقى في بيت أبو سفيان شوف يعني ساوى بيوت الناس كلها بيت أبو سفيان. وبعدين شوية والأذان أدن فبدأ الصحابة يتوضوا والنبي يتوضى. فلما النبي بيتوضى كانت عادة الصحابة لما النبي يتوضى وهو الحب كده، واللي يعيش مع النبي يدوق ده، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف، معاني يعرفها اللي شافها النبي اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا توضأ لم يتركوا قطرة منه لتسقط على الأرض، إنما يأخذوها فيدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. فقال أبو سفيان للعباس لقد ظهر ملك ابن أخيك يا عباس. قال يا أبا سفيان ليس ملكا إنها النبوة. وبعدين شوية في دخلة مين؟ دخلة بديل بن ورقاء، كل دول كانوا مشركين، وحكيم بن حزام اللي السيدة خديجة عمته. داخلين يعملوا ايه دول؟ سادات مكة قريش داخلين يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا النبي، لان هم ادركوا بعد السنين الطويلة دي مين الحق. بل اقول لك هم مدركين من الاول، لكن عناد الشرك هو اللي كان بيصد كتير من المشركين اللي هيسلموا النهاردة. فأسلموا وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام. شوية وأقيمت الصلاة فقام الناس، فشاف أبو سفيان كده النبي يقول الله أكبر فالكل يركع وراه، سمع الله لمن حمده، يتحركوا مع حركة جسم النبي، الله أكبر يسجدوا. فقال أبو سفيان إنهم يطيعونه في كل ما يقول. فأم العباس قال له ووالله لو أمرهم أن يدعوا الطعام والشراب لا أطاعوا. أنت ما تعرفش الناس دي بتحب النبي إزاي. ولما سيدنا النبي خلص الصلاة وحب بقى يتحرك بالجيش في اتجاه مكة، أم قال لسيدنا العباس خليك أنت وأبو سفيان في مضيق الوادي، يعني في حتة كده تشرف تبص كده على الجيش ومعدي. فأبو سفيان بيبص على الجيش 10,000 مقاتل، من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه قبيلة مزينة. قال ومالي ومزينة، من هؤلاء؟ دول سليم. ومالي ولسليم، من هؤلاء؟ قبيلة كذا. ومالي وقبيلة كذا. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء يلبسون الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، يعني عيونهم بس. فقال ومن هؤلاء يا عباس؟ هؤلاء وحدهم لا طاقة لنا بهم. قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان ليس ملكا، إنها النبوة. برضو أبو سفيان مش فاهم طبيعة النبوة لسه، فبيقول للعباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، يقول له إنها النبوة. ملك إيه بس؟ لو الملك الحقيقي ملك القلوب. بيقول له أبو سفيان ده قام يتوضى، كله قام يتوضى معاه، ولما بيتوضى ما فيش نقطة بتقع منه على الأرض. فالعباس يقول له ولو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. أيوة، ما هو الحب كده، الحب كله امتثال واتباع وتقدير واحترام. هو أنا إزاي أكون بحب حد وبقى مش قادر أبذل مجهود في أن أنا أسمع كلامه؟ أنا أصلا بحبه، بحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عرفني على ربنا، وبعدين كان بيخدم كل واحد فيهم. لو تبص في سيرة النبي خدمهم أكتر ما خدموه، وبعدين كان حنين علينا، بعدين كان سند ودعم، بعدين كان بيضحي بنفسه وبقريبه وبماله قبل ما يطلب حاجة من حد. هو في كمال أحلى من كده؟ هم حبوه عشان كل حاجة حواليه منورة. فبيقولوا ده ملك كبير، له مش ملك، دي النبوة. نبوة. عشان كده أبو سفيان لما بص لجيش النبي عليه الصلاة والسلام بص لناس امتثالهم طالع من المحبة والإيمان إن النجاة معاك يا سيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شافوا إنسان كامل كل كلمة بتطلع منه لينا، مش طالب حاجة لنفسه، وبالتالي كان الحب كبير قوي، وده الملك الحقيقي. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف وجاء فيها توجيهات ربنا سبحانه وتعالى وتوجيهات نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام خلق المداراة. فما معنى المداراة؟ المداراة أيها الأحبة هي خفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ في القول. يقول ابن حجر رحمه الله في تعريف المداراة: هو الدفع برفق، بمعنى أن يكون الإنسان حذقا في التعامل مع الآخرين وبالأخص بمن يجمعهم به مصالح، فيكون التوجيه لهم ويكون التعامل معهم برفق. وهذه المداراة أيها الأحبة تعتبر من الأمور التي دعا إليها ديننا الحنيف، وفي الحقيقة أنها مهمة في الحياة. فمهما كان الإنسان في حياته لابد أن يعاشر الناس ويجلس معهم ويخالطهم، فإذا لم يكن عنده مداراة للآخرين فإنه في الحقيقة سيخسر أشياء كثيرة، وربما تكون النتائج عليه في حياته وخيمة. فكما يقال: من لم يدار الناس ملوه، بمعنى تركوه ولم يخالطوه، لأنه يعيش عالما ربما يكون مثاليا أو مثاليا في نفسه. فالعاقل الواجب عليه مداراة الناس، وذلك كالرجل السابح في الماء. فالسابح في الماء يواجه أشياء كثيرة في سباحته، كذلك الذي يعاشر الناس ويخالطهم يواجه أشياء ترضيه وأشياء لا ترضيه، أشياء تناسبه وأشياء لا تناسبه. فلا بد أن يتعايش مع هذا الواقع لكي يستطيع أن يؤثر فيهم ويستطيع أيضا أن يتعايش معهم. ولا سبيل أيها الأفاضل لصفو الود إلا بقبول الآخرين كما هم، والتغاضي عنهم ومساعدتهم على ما هم عليه، إلا أن يكون فيه مأثما ويكون فيه ذنبا. فالإنسان يخالط غيره فيما هو مرضاة لله عز وجل، وفي الصفات التي لا يكون فيها إثما. وأيضا من صور المداراة أن يغض طرفه عن زلات الصديق، ولا يناقش السيء على عثراته، ويكون مداريا للآخرين ومداريا لمن هم تحت يده ولمن هو يقابلهم في حياته، وذلك لكسبهم، وكذلك لمن كان به شر كثير أن يحذر منه ويدفع الشر عن نفسه. وكما يقال أن الإنسان إذا رأى أمرا لا يعجبه ورأى شرا في أو خلقا في إنسان، مثل حدة في الطبع، فإذا قابله بحدة فإن هذا في الغالب يكون فيه دفع شر بشر. والحقيقة أن هذا لا يطفأ، الشر بشر لا يطفأ، وإنما الخير هو الذي يطفئ الشر، كالنار بالنار، لا يمكن أن تطفئ أحدهما الأخرى، فيكون الماء هو الذي يطفئ هذه النار. كذلك الأخلاق الطيبة والمدارة هي التي تطفئ هذا الأمر. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب في ذلك أمثلة. من ذلك أنه أذن له في رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فقالت، فحينما جاء ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام دار وألان له في الكلام، فحينما خرج سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنك قلت له هذا الأمر؟ فقال أن يعني قلت له قبل أن يدخل وداريته حينما دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من الناس من تركه الناس اتقاء شره، وذلك لفحش كلامه، لحدة طبعه، فتتعامل معه بما هو يدفع عنك الشر. أيضا الآيات الكريمة في هذا المعنى، في معنى المدارات، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، وذلك في سورة مريم. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى نهاية الآيات. كان يتلطف معه في العبارة، يقول يا أبتي، وهذا يدل على أنه كان يداريه، كان يريد أن يرجع معه إلى الحق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المداراة أنه كان يقول: مدارات الناس صدقة، مدارات الناس صدقة، ففيها أجر وفيها ثواب. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كان يقول لزوجته: إذا رأيتيني غضبانا فرضيني، وإذا رأيتك غضبانة رضيتك، لكي يدوم المحبة. وهذا في الحقيقة يعتبر من المداراة. فالمداراة تعتبر كما يقول الإمام الحسن البصري: المداراة هي العقل كله. من فوائدها أيها الأحبة أنها من أخلاق المؤمنين، ومن أقوى أسباب الألفة فيما بينهم، وأيضا فيها دوام العشرة مع الأخيار واتقاء الأشرار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. كنت أتحدث معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان مهم: كيف تألف وتؤلف. الإنسان في هذه الحياة محتاج أن يحب ومحتاج أن يحب، والحب واحدة من الحاجات النفسية للإنسان. فالحلقات هذه، الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي إن شاء الله تعالى، معنية كيف تألف وتؤلف. وسبق في الحلقة الماضية أن الناس الذين يتمتعون بصلات أسرية جيدة، بصلات اجتماعية جيدة، يتماثلون للشفاء بأسرع من الناس الذين علاقاتهم الأسرية ليست جيدة، مفككة. وسبق أن النساء الحوامل من شريحة 29 سنة أجريت عليهم دراسة فوجدوا بأنهن يتماثلن للشفاء والعافية والقوة والنشاط مع أولادهن وهن حوامل بأسرع من النساء اللواتي لا يتمتعن بهذه الصلات الأسرية والترابط العائلي الجيد. يحب الإنسان أن يحب، ويحب الإنسان أن يحب. الآن أربعة أمور أقدمها لك في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة التي تلي تساعدك على أن تألف وتؤلف. الأمر الأول وهو مادة الحلقة الماضية: الإحسان إلى الآخرين. أما مادة حلقة اليوم: لكي تألف وتؤلف، كن إيجابيا، افعل أفعالا إيجابية. انظر إلى الناس وإلى المجتمع وإلى الحياة نظرة إيجابية، وإليك هذه الحادثة. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يعس في المدينة. شرطة العسس طبعا هي الشرطة التي تتفقد الناس في الليل. شاهد عمر في فناء من أفنية المدينة خباء مضروبا لم يجده بالأمس. اقترب من الخباء فشاهد رجلا كبيرا، سلم عليه: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من الرجل؟ قال: رجل من أهل البادية، جئت أمير المؤمنين عمر أطلب رفده. والرجل لا يعرف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشكله. سمع عمر من داخل الخباء أنين امرأة، صوت أنين امرأة. عمر قال: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: إليك عني يا رجل. قال: لا بأس، أنا سأنصرف، لكن ما هذا الصوت؟ قال: امرأتي تمخض، ليس عندها أحد. قال: ما عندها أحد من النساء يكون معها؟ قال: لا. ذهب عمر إلى بيته، قال لزوجته: هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم إن شئت. وماذا؟ قال: امرأة من العرب تمخض، ليس عندها أحد من النساء، فقومي لتكوني معها. قال: فقامت. فقال لها: خذي من الخرق والدهن ما يصلح المرأة، وأتيني ببرمة وقمح وشحم لأصنع للرجل طعاما. حمل عمر البرمة والأغراض ومشى مع امرأته باتجاه الخباء. وصل عمر إلى فم الخباء، دخلت المرأة إلى المرأة، وجلس عمر مع الرجل. قال عمر للرجل: اجمع لي نارا. بالفعل الرجل جمع حطبا ليصير نارا. جاء عمر بالبرمة وضع على النار بعد أن أوقدها، ووضع الماء ووضع الشحم ووضع القمح، وبدأ يصنع طعاما. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع طعاما لرجل من عامة الناس. كن إيجابيا. كان بإمكان عمر أن يقول: ما شأني بالرجل؟

ثم حمل عمر البرمة وذهب بها إلى فم الخباء ووضعها على فم الخباء وقال لامرأته خذي أطعميها. دخلت المرأة وأطعمت المرأة ثم انتهت فخرجت. أخذ عمر زوجته ومضى وقال للرجل إذا كان من الغد فتعال إلينا حتى نكرمك. كن إيجابيا. في صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مهما بذلت للآخرين من فوائد من خيرات من معونات فأنت ستزداد محبة للناس وسيحبك الناس. تسمعون أيها الإخوة وأسمع مرارا عن رجال كرام وعن نساء كريمات يبادرن لخدمة الناس، يبادرن لإزداء المعروف للناس، يبادرن لإزداء النصح للناس، يبادرن لتقديم المعونات للناس، يلقين ويلقون الحياة بتفاؤل وبانشراح صدر وبهمة وببذل وبعطاء. وربما كان أحدهم فقيرا وربما كان أحدهم مسكينا لكنهم يريدون أن يساعدوا الناس. لكن بالمقابل لا تؤاخذوني أيها الإخوة، هناك كلمات الآن انتشرت سلبية بين الناس تدل على سلبية كبيرة وعلى أنانية فظيعة. بيقول لك يا أخي فخار يكسر بعضه، يعني يجعل الناس يكسر بعضهم بعضا. يقول لك يا أخي ما في أمل من الإصلاح، خلاص الأمور كلها في خراب في خراب، أنا لن أفعل شيئا. يقول يا أخي لا تعذب حالك. بعض الناس مسلم يقول يا أخي هذا آخر الوقت، خلاص قامت القيامة، ما عاد تحرك شيئا أنت وقد قامت القيامة. واحد يقول لك ما إلنا علاقة بهذا الشيء، واحد يقول لك لا يخصنا كل هذا الشيء، واحد يقول لك كل عنزة معلقة بكرعوبة، واحد يقول لك أهل حمد تندب حمد، وهكذا وهكذا، كلها كلمات سلبية. واحد يقول لك يا أخي تك إت إيزي، خلاص خلي الأمور يعني هيك سهلة ولا شيء بدون حراك أبدا. لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، خذ الأمر بجد بعناية باهتمام ببذل بعطاء، حاول أن تصلح، حاول أن تنفع الآخرين، حاول أن تقدم خدمة، لأن الله عز وجل سيسألك عن فعلك أنت ولن يسألك عن إصلاح الكون كله. إذا قدمت خدمات للناس فأنت سترتفع معنوياتك وأنت ستحب الناس أكثر وأنت سيحبك الناس أكثر وأنت ستنطلق في حياتك انطلاقة بانشراح وبراحة. والله يا إخواننا يا جماعة يا أيتها الأخوات يا أيها الرجال يا أيها الشباب، أعرف موظفا في أحد من المطارات مرة سقطت بنت في المطار فيعني أصيبت بجروح شديدة، رق لها في قلبه، أخذت إسعاف إلى المشفى. في نهاية الدوام هو فقير الرجل، أخذ هيك شيئا من الورد بسيط وذهب إلى المشفى، سأل أين هذه الفتاة ودخل سلم على أهلها وقال أنا أحببت أن أقدم لكم هذه الورود وأسأل الله أن يعافي ابنتكم. عجب الأهل، قالوا له من أين تعرفنا؟ قال أنا ما أعرفكم لكن رأيتها في المطار قد سقطت وأحببت أن أطمئن عليها. قالوا ممكن نأخذ رقم الهاتف عندك؟ أخذوا رقم الهاتف. بعد حين رن هاتفه. نعم. قالوا فلان الفلاني؟ قال نعم. قالوا نحن الذين رأيناك في المطار، ابنتنا مرضت من أشهر والحمد لله عافاها الله عز وجل ونحن الآن في بلدنا. قال أهلا وسهلا. قالوا نحن نريد مندوبا لنا يكون في البلد الذي تقيم به، ممكن أن تكون أنت هذا المندوب وتتقاضى راتبا عاليا؟ ووافق بالفعل والآن صار من الميسورين. كان السبب أنه كان إيجابيا في إزداء الخدمة للناس. الآن في ختام هذه الحلقة، ما فوائد تقديم خدمات للناس؟ ما فوائد أن تكون إيجابيا؟ ما فوائد أن تترك أنت

السلبية. الحقيقة تقديم الخدمات للناس والإيجابية رقم واحد تحببك إلى الناس وتحبب الناس إليك. رقم اثنين الأفعال الإيجابية تجعلك تشعر بسعادة وتجعلك تشعر بانطلاق نحو هذه الحياة. رقم ثلاثة إذا قدمت خدمات للناس فإن الله تعالى سوف يحبك وسوف يقضي حاجتك وسوف يرفعك في منزلة عالية. يا أيها الإخوة، هذا هو الجزء الثاني في كيف تألف وتؤلف. بقي لكم عندي جزء ثالث أحدثكم به في زيادة أمور كيف تألف وتؤلف. كان الأمر الأول الإحسان إلى الآخرين، وكان الأمر الثاني كن إيجابيا. أسعد كلما ألقاكم، لكن هكذا الوقت تنتهي الحلقات. السلام عليكم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النجم القطبي بوصلة السماء.
1: من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات والحيوانات، حتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي. لقد سخر الله لهذا النجم مسارا محددا يتوافق مع حركة دوران الأرض. إن النجم يقع على محور دوران الأرض، وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مثل بقية النجوم، بل نراه ثابتا، مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم. وقد اختار الله له المسافة الصحيحة عن الأرض ليرى بوضوح في الليل، واختار له حجما مناسبا وقوة إشعاع مناسبة، ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين. كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون الاتجاهات، وبخاصة أثناء السفر في البحر. وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى، ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضاً.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

سيف الوقت. الوقت من أغلى ما يملك الإنسان، إنه خلاصة الحياة برمتها، كما أنه يوضع في نصاب الدرجات أو السيئات عند المولى عز وجل، الذي يستغل وقته. وإنسان ذو شخصية تفيض بالمحاسن، ويده مجدة لا تكل العمل ولا تمله، وعرقه يسري فيه دم الصلاح. هذا الإنسان لم يشغل خلوته في الدنيا فقط، بل اقتبس ضياء من مصباح الثواب في الآخرة، وملأ حياته وآخرته بأريج كل ما هو مفيد في فراغه. استغلوا أيها الإخوة هذه الساعات التي تضيع فيما ليس مفيدا، ووظفوها فيما هو طيب وحسن.

بعض الناس يتكلم دائما في نومه، ربما لأن زوجته لم تترك له مجالا للكلام أثناء اليوم. يقول أحدهم: أنا أمشي دائما في النوم، بل جاءت فترة صرت أربط نفسي بالسرير. ومنهم من يخرج من البيت ويدور ثم يعود وينام وهو لا يدري. ومنهم من يحدثك وتحدثه وربما أجاب إجابات صحيحة ثم لا يذكر ما

أحيانا يقول القائد لجنوده: أوامري تسري على الجميع. والفعل تسري في العبارة السابقة معناه تنفذ، وهذا خطأ، لأن من معاني هذا الفعل السير ليلا. قال تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن معانيه أيضا تزول وتذهب. قال تعالى في سورة الفجر: والليل إذا يسر، أي إذا ذهب ومضى. وصواب العبارة السابقة هو: أوامري تنفذ أو تمضي على الجميع، وليس أوامري تسري على الجميع.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: إن من الأمور التي أجرمنا بها في حق القرآن حين جعلناه كتابا لمضاعفة عداد الحسنات أو لتصفير عداد السيئات، ونفس الشيء فعلناه مع الفاتحة حين جعلناها دلالة على الموت والخاتمة لا نتذكرها إلا في المقابر وعند الأموات، ونسينا أنها فاتحة قبل أن تكون خاتمة.
1: علمتنا الفاتحة أن البسملة ليست مجرد ألفاظ دون معاني أو استهلال دون مقصد، بل هي الضوء الأخضر الذي تبدأ به كل أعمالك باسم الذي استعملك، وأن العمل ينبغي أن يكون مربوطا بالرحمة. وعلمتنا أن الحمد هو الدافع إلى العمل والإنجاز رغم المصائب والمآسي، وأن الله رب العالمين هو العالم والمطلع على عباده، وأن أهم ما أعطانا في هذه الدنيا هو هذا الوقت الذي نقضيه، وأن العبادة الحق لا تكون إلا بالله، والاستعانة الحق لا تكون إلا به سبحانه وتعالى. علمتنا الفاتحة أن الهداية لن تأتينا إلا إذا بحثنا عنها وذهبنا إليها، وأن الصراط المستقيم لا يعني أنك معصوم من الخطأ. كل ما في الفاتحة مبثوث ومتناثر في باقي السور، كما أن القرآن هو خريطة للإنسان، فإن الفاتحة هي خريطة للقرآن.
0: تلك بعض معالم الملتقى في سورة الفاتحة، وتلك بعض رسالاتها، إنما تتحقق حكمتها لمن كابدها، إذ لا حظ من الحكمة ولا من التخلق لقارئها بغير مكابدة ومعاناة. فهذه مسالك العمل واضحة بين يديك، وهذه حجة الله قائمة أبدا علي وعليك، وهذا العمر من اللحظة تلو اللحظة، فالبدار البدار قبل وقوع الخسارة.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: نحوك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأسلام.

السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس. ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف إنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأن هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون، فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة: لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عامل الله من خلال خلقه. ما تنطر الإحسان من الناس وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها. فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم. بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازما لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحياناً إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحاناً له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقاً أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال، وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته، لا أن يكون عبداً للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكون له أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك مليار، معك ألف مليار، لا تملك غير هالوجبة هي. هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكن غنيا تنام على سرير واحد، وتركب مركبة واحدة، وتأكل طعاما محدودا. أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله، والقرب منه والسعادة بجواره. وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود، فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ، لأنه هدفه أكبر من إمكاناته. فهي والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج يتزوج، مركبة هي مركبة، الحياة ما لها معنى. الآن نفسر لماذا يلجأ بعض كبار الأغنياء إلى القمار. ممكن إنسان يقامر بثروته، ممكن يدفع ملايين الدولارات بساعة واحدة، ملل. حتى الانحرافات الجنسية، يعني مل من المرأة انتقل إلى الشذوذ. الانحرافات سببها والملل سببه أنه اختار هدف محدود، أحاط به، استوعبه، مله. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيخ أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق: كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. وكان في التسعين منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل: ما هذه الصحة يا سيدي؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة، بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد إخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا: إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرزمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال: كلا. كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع، كلا إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس، الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. تلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون. أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد. هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس. بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل، أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك. سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة: ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط. ملخص الملخص، أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا، في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخوانا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله. لكن قد لا تفهم حكمة الله، هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام. ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: مين بسمة؟ يا ميت هلا ومرحب، وين هيك
3: حبيبتي؟ يما كيف حالك؟

0: بس أهم حاجة يما تكون كويسة معاهم وتخدميهم بحبات عينيكي.
1: والله يما بروح على المطبخ تبع حماتي وباخد الأواني من إيديها عشان أجل بدالها، بس هي بتضلها تحلف مليون يمين عشان ما تخلينيش أعمل، والحمد لله والله يما ما بقصر معهم أي حاجة.
0: أيوة يما إحنا بدنا نعيش وننستر.
1: الحمد لله والله عايشة أحلى عيشة يما.
2: وين يا أبو بدر؟
3: حبيبي يا عم أبو حسام.
2: وين؟ بشوفك نايت عطورية على كتفك، وين رايح؟
3: والله بدي أروح أساعد علوش.
2: وإيش بدك تساعده في هالليل بهالطورية؟
3: والله رايح على علوش، له أكتر من 12 يوم فيش عنده مية.
2: في بيته يعني؟
3: في المحل تبع الراديوهات. بدنا نشوف إذا خطه خربان بدنا نظبط له إياه، وإذا الخط الأصلي تبعه بجيبش مية بدنا ننقله.
2: وإنت يعني ما شاء الله عليك خبير مية؟
3: وإنت مش عارفني عم أبو حسام؟ أنا بعرف كل شيء وبدبر حالي والحمد لله.
2: طيب أخذتوا إذن من البلدية؟
3: إذن مين يا عم أبو حسام؟ والراجل عامل اشتراكه جاهز، هي الشغلة مش سرقة.
2: مش سرقة ورايح للساعة 11 ونص في الليل هو تقولي مش سرقة؟
3: كل الناس يا عم أبو حسام لما بتكون عندهم مشكلة في المية بفحروا بشوفوه.
2: يلا ماشي يعطيك العافية.
3: عندك مشكلة في المية بدي أفحر لك؟
2: والله بصراحة أنا محتاجك من زمان، لأنه عندي في الأربع متر اللي ورا بدنا نفحر ونعمل شغل، وأنا جربتك يا أبو بدر أيام ما جيت رفعت قلان الزيت والسكر.
3: وبدك تخليني أفحر عندك من صباحية الله لآخر الليل عشان أفتق، وكل شوية تقعد تقول لي يلا هانت هانت.
2: من كلامك بدينك، كل شوية كنت تقول لي بدك مني إشي يا عم أبو حسام، طبخت مخي.
3: طيب ماشي، بس أنا هلقيت ما قلتش بدك مني إشي.
2: براحتك يا أبو بدر، وقتيش بتقولها أنا جاهز أزبطك وشغلك.
3: حبيبي حبيبي يا عم أبو حسام، سلام عليكم.
2: مع السلامة، الله يسهل عليك.
3: بدك مني إشي يا عم أبو؟ لا لا لا خلص خلص.
2: كنت بدك تقع في شر أعمالك، الجيات أكتر من الريحات، بوقعك.
4: وين يا أسامة؟ وين هالغيبة يا راجل؟
5: حبيبي كيف حالك يا هاني؟ والله هينا في هالدنيا.
4: طيب ما احنا كنا في هالدنيا، بس انت بتبينش في المنطقة.
5: انا اللي ببينش؟ والله انت اللي بتبينش، بشوفكش في المسجد بالمرة.
4: اي انت عارفنا انا تبع جوامع.
5: وليش مثلا ما تيجي على الجوامع؟ هي الجوامع للناس ما الجوامع لربنا.
4: ونعم بالله، بس يعني انا قصدي انه يعني انت بلا مؤاخذة صرت تمشي مع المشايخ وتغيرت 180 درجة. بدك الصراحة أنا مليش في المود هذا.
5: طب جرب تعال اقعد معايا في المسجد وشوف كيف المود.
4: وبنفعش نقعد برا يعني؟
5: أي ما أنت 24 ساعة قاعد برا، تعال يوم بس اقعد معايا في المسجد لو نص ساعة وشوف كيف.
4: خلص ولا يهمك، بحاول.
6: مالك تأخرت يا أبو بدر؟ الله أكبر، 12 إلا ربع الساعة.
3: والله كنت عامل حسابي اجي عندك 11 الا ربع، بس والله تاخرت عند عم ابو حسام.
6: طيب ماشي يلا، ايش شايف جايب طريتك معاك؟
3: محي الطريه اللي عندك انا ما بعرفش افحر فيها، هذا طريتي انا ممكنهم زبطها.
6: طيب يلا على بركه الله بدنا نسكر المحل عشان نبلش.
3: طب انت هلقيت قول لي انت خطك من وين؟
6: على حفه الرصيف بالضبط، بدك تضلك تخلع عبين ما تطوله.
3: ليش؟ هو انا بدي اشتغل لحالي؟
6: ابو بدير حرزقك وحظبطك، أنا ماليش في قصة الفحر كلها.
3: أها طيب ماشي.
7: يابا ماله أبو بدر إيش بده؟
2: أنت كيف شفته؟
7: شفته فوق بغرفتي بالكاميرات. كان عندك؟
2: كان جاي بدي يفحر خط مية لعلوش.
7: خط مية؟
2: يابا بقول لعلوش فيش عنده مية في المحل والخط عنده خربان، وراح بده يساعده حامل الطرية على كتافه.
7: طب هو هذا شغله ولا شغل البلدية؟
2: يا بني الدنيا سايبة، روح شوف اللي بسرقوا المية واللي بسرقوا الكهرب.
3: علوش بشوف في سلوك وبرابيش وحاجات زي هيك، أنا خايف أخبط عليهم أقطعهم.
6: سلوك إيش؟
3: في برابيش مية وفي سلوك وفي كوابل، أنا مش عارف إيش هدول.
6: كوابل؟ كوابل ايش؟
3: مش عارف، حتى هي في زي سلوك التلفون تحت الارض.
6: عادي.

0: يا بدر احنا مناش فيه، نحن لنا في خط المية.
1: هين وصلت خط المية يا علوش؟
0: كيف الوضع؟
1: والله يا علوش بدك مفة جديدة وبدك خط جديد، لانه الخط هذا تبعك بدخلش مية.
0: طيب خلاص يا بدر مش مشكلة، خليها يوم تاني، بحكي للبلدية وهم بيجي يعملوه.
1: طب يلا خلينا انا وانت نطم الجورة.
0: لا خلاص ابو بدر انت تعبت، خلاص انا بطمها بالراحة. انت يا بدر الله يسهل عليك، الله يعطيك العافية. الساعة صارت 1:30.
1: طب انت بدك تضلك لحالك في الشارع تشتغل الساعة 1:30؟
0: بديش اتعبك يا ابو بدر، انا بشويش بسكرها.
1: هي لا يا علوش بتطلعش مني.
0: انت ابو بدر خايف على الاجرة، عارفك، خد هاي 50 شيكل.
1: لا والله مش قصدي.
0: توكل على الله يا بدر.
1: حبيبي اذا بدك اشي تاني انا بجيك بكرة.
0: ولا يهمك ابو بدر، بشوف كيف.
2: كابتن في تلفون مهم جدا جدا جدا من العميل رقم 32.
3: اعطيني بسرعة. الو. يا اخويا طمني. نعم. ممتاز هلقيت بتوع النقطة اللي احنا متفقين عليها. هتلاقي في كرتونة صغيرة في قلبها جهاز، بتاخدها وبترجع مكانك. اسمعني بس، انا جيت في الكلام، اسمعني وبعد ما تروح وتأمن حالك تعطيني غنة واحدة بس، وانا بعديها بخمس دقايق بكون بعت لك الفيديو على الواتساب، بتشوف كيف الشكفة بتتركب وبتركبها زي ما هي مركبة في الفيديو بالضبط. ما تقلق انا واثق انه انت راح تزبط الموضوع، لانه انت الك في الالكترونيات. وبعد ما تجهزها وتركبها بتعطينا الو. اذا انجزت هذا العمل الك جائزة كبيرة جدا.
2: طمني كابتن.
3: بقدر اقول لك يا عزرا انه احنا بلشنا نخترق شبكة اتصالات المقاومة، وكل كلمة بحكوها راح تكون مسجلة عنا، وان شاء الله بنمسك طرف خيط بخصوص الجنود الاربعة.
1: وين يا عم ابو لؤي؟ والله والف سلام عليك
4: حبيبنا ابو بدر، الله يسعدك.
1: والله يا راجل انت عارف انا مصدوم اني شافك جوا السجن.
4: الدنيا دواره يا ابو بدر، لا بتخلي الواقف واقف ولا الماشي ماشي.
1: طب ايش قصتك؟ ليش حبسينك؟
4: اتقتلت انا واحد عشان ريسيفر، وقدم فيها بلاغ وحبسني.
1: علشان ريسيفر تنحبس؟ طب اشتري لك واحد جديد وقول له خده وريح راسك.
4: هات ناس محترمه تتعامل معها وترضى.
1: طب ايش بده ما دام بدوش ريسيفر جديد؟
4: عين يا ابو بدر، حقد وحسد، خلص بدوش اللي يحبسني.
1: طب انت هلقيت قديش محكوم انت؟
4: والله ما انا عارف ابو بدر، لسه ما جتش المحكمه. المهم طمني، بتروح المحل؟
1: والله امبارح كنت في المحل وضليت عنده للساعه 1:15.
4: ايش الدعوه؟ طب احنا بنطولش لهلقيت هالوقت هذا يعني.
1: لا ما هو احنا كنا نكشف على خط الميه تبع المحل.
4: خط ميه؟
1: ما هو علوش قال لي المية إلها 12 يوم ما جاتش في المحل.
4: وإحنا إيش دخلنا في خطوط المية؟ ما لناش خط مية يا عم، إحنا بناخد من العمارة نفسها، يعني من الخط اللي نازل من السطح.
1: والله هذا كلام علوش، يمكن علشان فيش مية بده يمد خط جديد.
4: أنا عارف بعين الله.
5: يما إيش بدي أقول؟
6: قول يما.
5: والله لي كم من يوم بدي أفاتحك في موضوع هيك شوية شخصي.
6: وحد مانعك يما؟
5: لا هو فيش حد مانعني، بس أنا حاسس إنه الوضع هيك مش مناسب، بس يلا مش مشكلة.
6: أكيد بدك تتجوز يما، ما هي مواضيعك
5: بصراحة. يما.
6: طيب مش هو اللي بده يتجوز يما بده يكون مالي إيده؟
5: صحيح.
6: وإنت قديش محوش يما؟ كل اللي محوشهم 750 دولار، هدول لإيش؟ للشقة؟ ولا للعروسة ولا للعرس؟
5: ما هم يما المشايخ اللي في الجامع قالوا لي وقتيش بتفكر في الموضوع احنا راح نساعدك.
6: كيف يعني مساعدة؟ مش فاهمة.
5: يعني كيف يما بدها تكون المساعدة؟ بدهم يقفوا معاي. هم يعني مش عارفين انه الزواج بده مصاري كتير؟
6: ما هو يما الله يرضى عليك بدنا نفهم، بدهم يقفوا معاك ويساعدوك يعني بدهم يعملوا لك الشقة ويدفعوا لك المهر وتكاليف العرس، ولا بدهم يعطوك قرشين ويقولوا لك دبر حالك؟
5: هم يما بدهم يعطوني قرشين، بس القرشين كويسات يعني. وبخصوص الشقة يما، أنا حتجوز عندك وحسكن عندك، ولما الله يفرجها علينا بنبني فوق.
6: يا ريت منايا تسكن عندي، ما انت شايف فيش حدا عندي.
5: لا يما ان شاء الله الامور حتكون تمام، ما عليك انت الا هلقيت تنطلقي انت واختي وتشوفوا لي بنت حلال.
6: ولا يهمك يما، ان شاء الله ربنا بيكرمنا في بنت حلال تسعدك وتسعدنا.
7: ايش الدعوة يا حسام؟ ايش في بتقول لي في موضوع ضروري وبنفعش احكي على الجوال؟ ايش القصة؟
8: المشكلة انه صار تشويش على الخط الامن في المنطقة تبعتنا.
7: كيف يعني تشويش؟ مش فاهم.
8: هذه القصة يا اما زرع جهاز او عطل فني، والاخوة مستعجلين على الامر هذا.
7: ماشي ماشي ولا يهمك.
8: في ملحوظة بس.
7: تفضل.
8: قبل يومين علوش تبع الراديوهات فحر جورة جنب المقسم تبع الخط الآمن الموجود في الأرض.
7: وليش فحر؟ وكيف سمحتوا له يفحر؟
8: كان هو واحد من المنطقة وقالوا بدنا نمد خط مية. هلقيت بعد ما احنا سألنا ليش هذا فحر، قالوا عشان فيش عنده مية. بعد ما تحرينا عنه كويس لقينا انه المحل ملوش خط مية، المحل بوغد من خزانات الزلم المتأجر منه. ومن بعد ما فحر وطم بلش التشويش.
7: ايش اسمه هذا؟
8: علوش.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن الزهراء أم أبيها، أصغر أخواتها وأكثرهن شبها برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الوحيدة من بناته التي حضرت وفاته عليه أفضل الصلوات، وتوفيت بعده بستة أشهر فقط، أم الحسنين. طبعا كده عرفتم هنتكلم اليوم عن مين. اسمحوا لي ارحب بامي وحبيبتي الغاليه الدكتوره عبلة الكحلاوي. السلام عليكم يا امي.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يسعدكم جميعا يا رب. احنا فعلا النهارده هنتكلم عن صغرى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، اخر ما تبقى من بناته، اخر ما تبقى من بنات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الحبيب يرى فيها أسرته بكاملها، فكان يحنو عليها بمحبة أبنائه جميعا.
1: نعم.
2: فكان يرى فيها خديجة رضي الله عنها الزوجة والصاحب بالجنب، ويرى فيها أختها رقية وأم كلثوم
1: وزينب
2: بحنانهم، ويرى فيها أيضا السعادة الغامرة التي كانت تعدها وتصنعها بعناية زينب ابنته. فجمعت فيها يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع في حبه لفاطمة بقلبه الملتاع على بناته الحب كله زي ما يقال.
1: نعم.
2: كان للسيدة فاطمة تعلق بها تعلق يفوق الحد،
1: لا لا لا لسبب غير لأنه هو افتقد الباقي،
2: افتقد الكل.
1: نعم.
2: البيت فضي ما بقاش فيه غيرها.
1: نعم.
2: خالص انتهت الحياة كلها حواليه، ما بقاش فيه غيرها. وكانت أي زوجة لا يمكن أن تكون لها مكانة فاطمة، ولهذا تعجبي. كان لو آخر واحدة وهو مسافر لازم يمر عليها، وأول واحدة بعد ما يصلي ركعتين يدخل عليها يشوفها قبل ما يفوت على زوجاته، قبل ما يشوف حد. وكانت السيدة فاطمة يعني لديها شبه كبير من والدها، لدرجة أن أم سلمة كانت تتعجب لك حتى مشيتها مشيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم يا بختها،
2: حتى وقفتها كانت وقفت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نفس الحكاية السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما رأيت أحدا أكثر شبها بالرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة
1: رضي الله عنها.
2: السيدة فاطمة رقيقة دقيقة ضعيفة حانية، وولادتها كانت قصة غريبة وقصة عجيبة جدا، يمكن بتختلف عن إخواتها كلهم. السيدة فاطمة كانت الرابعة. شوفي بقى، كون أربع بنات لرجل من قريش يكرهون البنات ويأيدون البنات.
1: نعم.
2: لكن تتخيلي إن كان دخولها على مكة أو يوم ولادتها كان يوم عظيم، لأنه حقنت فيه الدماء، وحدث نوع من الجمع الشمل بين القبائل. إزاي؟
1: نعم.
2: اليوم ده اللي كانت الكعبة هدمت نتيجة سيل شديد، ويقال إن امرأة كانت تطوف وجمرت الكعبة، يعني كانت بتبخر الكعبة فمسكت النار بالكعبة، لكن الأصح إنه سيل شديد يعني طغى على الكعبة فهدمها. فهم بنوها وجم بقى عند الحجر، مين يضع الحجر؟ فبدأوا يختلفوا، أنا فبدأوا يحقنوا، خلاص حطوا الدم بتاع كده الوعاء وهيلعقوا ده مش شغلنا بقى بتاعت العرب وهيبتدوا حاربوا بعض مين اللي يضع الحجر. فرجل كبير من شايبة من الموجودين في الكعبة قال لهم طيب لا تختلفوا ولا حاجة، أول واحد يدخل الكعبة حكموه شوفوا هيقول إيه. مين اللي دخل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وآله وسلم
2: أول ما دخل الكعبة قالوا ده الصادق الأمين. شوفي بقى شوفي شهرته الصادق الأمين. طيب تعال وحكوله القصة كلها. بعد ما سمع راح فرد عبيته وقال لهم كل واحد فيكم يمسك وحط الحجر في الوسط، وقال لهم كل قبيلة تمسك جزء طرف من أطراف العباية. وجه عند الحجر وقربوا بقى طلعوا بيها فوق، وراح هو بتناوله بيدي الشريفة وراح وضعه مكان. خدي بالك ده اسمه الحجر الأسعد والحجر الأسود، وقيل أنه الحجر الأبيض، وقيل أنه الذي أضاء المكان لآدم عليه السلام لأنه حجر من الجنة. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم. هو ده اليوم اللي اتولدت فيه،
2: اطمأنوا ورأب والحمد لله رؤب الصدع تماما وخرج مستبشر فرح وراح البيت بشروه بفاطمة، لقبها أو سماها فاطمة نسبة إلى الفواطم أم الإمام علي التي كان يحبها كأمه تماما. وفعلا كانت ريحانة والديها. ليه؟ السيدة خديجة تعجبت من هذا الشبه الكبير بينها وبين والدها، شبه غير طبيعي، فكانت كل ما تشوفها كأنها ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يغيب عنها في عبادته وفي اعتزاله للناس وكذا، لكنها ترى في فاطمة خير عون وخير عوض. الشاهد السيدة فاطمة شبت في هذا الجو، الوحيدة اللي ما راحتش، أو على عادة العرب كانوا بيسلموا أولادهم للمراضع، لكن السيدة فاطمة لم تترك لمرضعة، وإنما أرضعتها السيدة خديجة
1: رضي الله عنها وأرضاها.
2: رضي الله عنها وأرضاها. شبت السيدة فاطمة في هذا الجو الأسري الجميل، وكانت تحب زينب حبا كبيرا، لأن السيدة زينب كانت متولية رعايتها، زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت فعلا ريحانة في البيت، ود وحب وكلهم يحبوها، كلهم الصغيرة طبعا ويغدقوا عليها هذه المحبة، وكانت تكره الزواج اللي بياخد أخواتها منها، يعني ما كانتش تحب أبدا البيت ينقص منه فرد. أما السيدة زينب تزوجت زعلت وقعدت تبكي عشان السيدة زينب سابت البيت حتى لو زواج. وشاهدت بقى بهدوء كده الوحي في بيت أبوها وفي بيت والدها، وشافت إزاي يعني بتتغير أحوال كتيرة في البيت، وشافت القرآن الكريم بيمشي وبيسير أيامهم وبيسير حياتهم الآية والأخرى، وشافت أن أوامر هذا البيت أوامر سماوية ربانية يأتي بها جبريل عليه السلام، يعني ده احنا غير الأسر الأخرى. ولكن كان دفء الأسرة مديها نوع من الإحساس وهي صغيرة بكل هذا الحب. وإحساسها أنه حيضيع أو يعني مش هتعيشوا كتير معاهم أو الدنيا هتتغير، فكانت تتدثر في هذا الحب، وكانت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم تلتفت له تتعلم منه، حتى تشربته، تشربت أخلاقياته، تشربت تواضعه، تشربت محبة الناس ليه، على إزاي بيعمل وإزاي بيتصرف مع الناس، فكانت تنسجم تماما وهي تتحدث عن رسول الله، وحتى وهي تتحدث مع رسول الله وهي تمشي أمامه يضحك لأنها فعلا واخدة أشياء كثيرة منه. من وعندها 5 سنين وبدأت الأحوال تتغير، وبدأت تحس أن البيت المحمدي له ثقله وله أنواره وله عذباته. وهناك من يحاول أن يتطاول على هذا البيت. السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أكبر من سنها، وكانت لديها القدرة على التعرف على الأشياء. ما هي هي بنت من؟ أمها مين؟ سيدة
1: نساء العالمين.
2: وهي أم من؟ أم الحسن والحسين. وهي زوج من؟ علي بن أبي طالب، اللي قال عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم مدينة وعلي بابها. فكانت فعلا زي ما بيقولوا خلاصة رياحين البيت. الشاهد زي ما بقولك تشربت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تشربت الإيمان، وكانت تخلو بنفسها، وكانت تتهجد بالسعادة كما يفعل والدها، حتى وهي مش حاسة، حتى وهي مش فاهمة، لكن كانت تشعر أن هناك التقاء بالسماء من خلال هذا المعراج. الصلاة بتشوف يعني كيف يصلي الوالد فتصلي كما يصلي، وكانت الصلاة أيامها ركعتين فقط. الشاهد أيضا كانت تنظر إلى أمها يعني بفرح وبسعادة أنها استطاعت أن تقدم للأسرة كل هذا الحب. فعلا كانت الأسرة اللي احنا بنفتقدها النهاردة، المزاملة بعضها. الأسرة المتحبة اللي كل واحد يفتقد الآخر، بنفتقد الكلام ده النهاردة، بنفتقده قوي
1: كتير.
2: وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيدي بناته كل واحدة كل الحب، فتفتكر هي أحب بناته إليه. السيدة زينب كانت ترى أنها أحب بناته إليه، السيدة رقية نفس الشيء، السيدة أم كلثوم نفس الشيء، كل واحدة تقدم شيء. السيدة زينب كانت يعني لديها أسلوبها الظريف زي أبو العاص كده، يعني تلقي بعض النكات، تحكي قصص، تحكي مش، فكانت تشيع في البيت بهجة وسعادة. رقية وأم كلثوم كان لهم تصرفات كأنهم فعلا توائم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك من تصرفاتهم كأنهم واحد، يعني دي تخرج تانية تعمل زيها، دي تقف مش عارف، نفس الحدوتة، وكانوا يفرحوا لما بيسعدوه ويخلوا يبتسم. السيدة فاطمة الزهراء الصغيرة كانت تحاول دائما أن تجمعهم، وتسعد دائما أن تجمعهم بجوار الرسول، وكأنها صلى الله عليه وسلم وكأنها المسؤولة عن هذه الوحدة، وكانت شغوفة بوحدتهم وبقعدتهم ولمتهم زي أي أسرة حلوة بتحب اللمة الحلوة. لكن سبحان من له الدوام، ياما وياما وياما. الشاهد كانت بتقلد برضو مامتها وأمها في كيفية رعاية زوجها وكيفية التعامل مع البيت، وبدأت تتشرب إزاي تبقى زوجة صالحة، وإزاي تقدر تفيد ولادها، وإزاي تعلمهم، وإزاي تأكلهم، وإزاي كل ده يعني أصبح من مكونات خريطتها الإدراكية، عشان لما تبقى زوجة تعمل كذا، وعشان لما تبقى زوجة تعمل كذا. وتمر الأيام ويحدث ما حدث بعد الجهر بالدعوة، وتتناوب عليهم قريش إزاء واستهزاء، وترميهم بكل ما هو باطل، سواء تكذيب، سواء اتهامه بالجنون. وانتهى بهم الأمر إلى ما حدث من سفر رقية وهجرتها إلى الحبشة، وتشعر بقدر من القهر العظيم عندما تجد زينب لا تستطيع أن تأتي إلى البيت كما كانت تفعل من قبل، وأصبحت مستبعدة من نتيجة يعني
1: عدم إسلام زوجها.
2: فكانت تأتيهم سرا، جوزها أبو العاص اللي كان يجيبها، بس كان دايما عامل حساب، ما هو دول اللي أخذته العزة بالاسم، دايما عامل حساب لحسن يقوله لحسن كذا. حست ان الاسره بتتفرق وبتبعد، وحصلت بقى حادثه الحصار، وشافت امها وهي في رقده طويله لم تتحمل الحصار ولم تتحمل عذابات الحصار. الام حتى فاطمه مرضت في الحصار، وكان دور أم كلثوم دور قوي قوي كبير في أنها كانت تمرد سيدة خديجة وتمرد أيضا فاطمة. وانتهى الحصار بوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بعدما تفك الحصار، ثم ينتهي أو تنتهي هذه الحالة العالية من الحب في البيت، حالة الحميمية الغير عادية في البيت. فجأة البيت يصفصف عليها وعلى أختها أم كلثوم وعلى والدها، وبعد أيام جالوا الأمر بالهجرة، فهاجر المهاجر العظيم. كانت بتشوفه كده وبتبص له، يا ترى هشوفك تاني، يا ترى هلتقي بيك تاني. ما هي السيدة خديجة رضي الله عنها يعني عانت ما عانت، وثم
1: انتقلت إلى الرفيق الأعلى،
2: صعدت روحها إلى السماء، وحرمت من الأم وحرمت من أخواتها، فتلوذ بأم كلثوم، تحتضن أختها أم كلثوم وترنو بعيدا في اتجاه المدينة طريق المهاجر العظيم، وتحلم بلقياه، هل ستلقاه حقا؟ وكانت لا تعرف، لا في بقى موبايل ولا في راديو ولا في بتاع ده تليفون ولا حاجة، لكنها عاشت بالتسليم، عاشت أيامها بالتسليم. البيت الكبير ده صفصف عليها هي وأختها أم كلثوم، وكانت بيستخبوا في بعض من الخوف، لكن كان إيمانهم بالله كبير، ويناجوا ربهم زي ما تعلموا، ولم يملكوا إلا التسليم والرضا بما قدر الله.
1: نعم.
2: إلى أن جاء وافد من المدينة ليحملهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وكانت فرحتها كبيرة قوي إنها حتروح وتشوف حضرة النبي ثاني، وحتحتضن وتتعلق في رقبته. بعدين تبص لأمها خديجة في مقابر الحجون وتقول طب ونسيبها إزاي؟ وأم كلثوم كانت متعلقة أيضا بأمها، فكانت تبكي على أمها، لكن البكاء لن يفيد. وفعلا خدهم هذا المرسال وركبوا الناقة هي وأختها، وهم في الطريق تبعهم أحد الأشقياء وطعن الناقة برمح فسقط من على الناقة وماتت الناقة، وخدوها مشي، فضلوا ماشيين
1: يا حبيبي
2: إلى أن وصل. تخيلي بقى طريق من مكة للمدينة
1: وفي الحر
2: وماشيين على رجليهم، وكان كل شيء يهون بس يشوف تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله.
2: وبالفعل أول ما عينها جت في عين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها ردت إليها روحها وعانقته وطال العناق، وكان عناق وكان نوع من التصبر وكان نوع من التسليم وكان رضا وكان قناعة ثم إيمان قوي. يتذكر يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فكان يمسح دموعه ويقول لهم لينا دور أكبر وبشر الصابرين، وبدأ يديهم هذا الإحساس الجميل.
1: نعم.
2: واستقبلها أحلى وأجمل استقبال هي وأختها، وعاشت السيدة فاطمة رضي الله عنها بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وبدأت تشب عن توقيها، وحصل بقى الأحداث اللي مرت، وتزوجت أم كلثوم، وبدأ الخطاب يقول فاطمة. رسول صلى الله عليه وسلم كان عايز واحد بس، اتقدم لها كتير، لكن الرسول عايز علي بن أبي طالب. إلى أن تقدم الإمام علي بن أبي طالب
1: رضي الله عنه،
2: ومجرد ما كان خايف يتقدم لأنه لا يملك.
1: نعم.
2: فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرحب، عرف انه في ايه استقبال
1: في أمل.
2: وفي امل.
1: نعم.
2: ووافق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج، وتمت الزيجة التي اطمأن فيها الحبيب على الحبيبة فاطمة رضي الله عنها وأرضها.
1: بعد إذنك يا أمي هنتوقف عند النهاية السعيدة دي، لكن هي مش نهاية قصة سيدة فاطمة، إن شاء الله هنستكملها في الحلقة القادمة، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.
5: حقوق العباد وأموال العباد حرم لا يجوز أن يخترقه أحد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر للحاج كل الذنوب إلا الدين، إلا حقوق العباد. إن لو صليت فإن الصلاة لا تسقط حقوق العباد، وإن حجيت فالحج من حج يرجع كيوم ولدته أمه، إلا حقوق العباد لا تسقط. لذلك شدد الله تعالى على قضية الحقوق، وهذه الحقوق اليوم مضيعة في أكثر الناس. أكثر الناس إذا استطاع أن يأكل أموال الناس بالباطل يأكله، وكل دين قديم يأكله الناس، وكل بيع فيه غرر أو فيه غش يمضيه الناس. كل هذه الأمور تكشف لك عن ضعف إيمان الناس بأمر الله سبحانه وتعالى. ولقد جربنا الناس في الدين فأكلوه. من أجل هذا يقول تعالى منبها، لأنه سبحانه وتعالى يعلم كم يحب الناس أكل الدين أو أكل المال أو أكل الحقوق. حتى الميراث أحيانا يأكل الأخ ميراث أخته، أو يأكل الأخ ميراث أخيه، أو يوصي الميت قبل أن يموت يوصي لفريق من أولاده ويحرم الآخرين، مع أن الحرمان ممنوع في الإسلام إلا إذا خرج الولد من دين الله. إذا غير دينه لا يرث، أما ما دام على دينه فالمعصية لا تمنع الميراث. فالمعصية يحاسب الله تعالى عليها، وعلى الأب أن لا يحرم أولاده من الميراث الذي قسمه الله تعالى بينهم. ولا تأكل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل مكسب غير مشروع يعتبر باطلا. الربا من المكاسب المحرمة، السرقة من المكاسب المحرمة، كما قلنا أكل الدين، أكل إيجار البيوت والمساكن، أو إعطاء أقل من الحق بكثير يعتبر غبنا، والغبن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة يجب أن تكون بالمواد المباحة لا بالمواد المحرمة. فالتجارة بما حرم الله لا تجوز، ولا يجوز أكل المكاسب في الخمور والمكاسب من الرشاوة التي يرتشي بها القضاة والحكام. لا يجوز فرض إثاوة أو ضريبة على الناس غير شرعية، كالذين
6: يشترطون من أجل أن يتمموا معاملات البيع والشراء أن تدفع لهم غير الحق الذي فرضه الشرع أو القانون. كل هذه مداخيل محرمة، والناس كثيرا ما يأكلونها، لا تذهب إلى دائرة من دوائر الدولة فيمضون لك معاملة إلا إذا دفعت للموظف فريضة هو فرضها عليك ولم يفرضها عليك القانون ولا العرف ولا الشرع. كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة مكسبها حلال ما دامت السلعة حلالا. وهناك بيان للتجارة المباحة، التجارة بالرقيق لا تجوز لأنه لا رقيق اليوم. التجارة بأصوات الناس، يتاجر الإنسان بأصوات الناس أحيانا، الناس يؤيدونه ويدفع أموال ويشتري بها أصوات الناس، هذه تجارة، هذا كسب حرام، كسب حرام على من أكل وعلى من أعطى لأنه رشوة. يقول أنا أعطيك صوتي بمال، الصوت لا يعطى بالمال، يعطى الصوت بالقناعة أن هذا إنسان يستحق الشهادة تشهد له أو لا تشهد له. إن كنت مؤمنا بأنه غير صالح ولكنك أعطيت صوته بثمن فقد أكلت حراما، هذا الأكل حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اقرأ في الحرام يعني على قدم وساق بموسم الانتخابات، كل الناس، ناس كبار وناس صغار، الكبير بيقبض القبض الكبير ويوزع على الصغار، انت اهلك وانت جيرانك، انت الرابطة العائلية تبعك، انت كذا، بيدفعوا لرئيس الرابطة ورئيس الرابطة بيجيب لهم اياهم مثل الغنم حتى يدلوا باصواتهم مثلا. كل هذه ستشاهدونها، وهذا من الباطل اللي كتبه. إلا أن تكون تجارة، بس التجارة لا تكون بضمائر الناس، إنها التجارة تكون بالغنم، لا تكون بالبشر، تكون بالبقر لا بالبشر. يريد أن تبيع حنطة، يريد أن تبيع سمن وعسل، لكن لا تبيع ضميرك. إلا أن تكون تجارة عن تراضي. والتجارة مع الله أن تطيعه في كل ما أمر، وأنت ترجو من الله تعالى أن يضاعف لك الأجر وأن يدخلك في رحمته. هذه التجارة المباحة. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذه التجارة، السلعة النفس والمال تباع لله، لا تباع لمرشح، لا تباع لشخص، لا تباع لحاكم، لا تباع لأب، لا تباع لأم، لا تباع لولد. النفس لا تباع إلا لله، والأموال لا تنفق إلا لإعلاء كلمة الله، أو تنفق في المجالات التي أحلها الله كإطعام الأولاد وتطبيب الفقراء المرضى وإسعاف المحتاج، كل هذا يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم. وقتل النفس لها صور متعددة، من قتل النفس الكبرى أن تشرك بالله فتخلد في النار، هذا القتل المؤبد لأنك قطعت رجاءك بالله تعالى. والقتل أن تقتل أخاك بغير حق، أو أن تقتل إنسانا بغير حق، لأن من قتل نفسا فكأنما قتل نفسه، لأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، قتل تقتل عند الله. والناس يبعثون على ما ماتوا عليه، إن ماتوا منتحرين فإن أحدهم يبعث والحديدة في يده التي انتحر بها، وإن بعث وهو قاتل يبعثه الله تعالى على هيئة المجرم الذي قتل في ذلك الوقت. قتل النفس بأكل ما لا يجوز أكله مما يقتل. وصور قتل النفس كثيرة، منها أن تعرض نفسك للخطر المحتم أو المرجح، فلا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه بالتهلكة. ولكن كما قلنا الهلاك الكبير ليس الموت، الهلاك الكبير أن تقتل نفسك غير مسلم، لأنك لو مت وأنت مسلم كأن تموت في الجهاد تقتحم صفوف العدو وأنت مستيقن أنك ستموت، فهذا يجوز لأنه موت لألاء كلمة الله. والله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني إن قتلت عدوك وقتلت فهذا لا يسمى قتلا للنفس بل هذا إحياء، لأن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إن من رحمة الله أن حرم عليكم قتل أنفسكم، ومن يفعل ذلك يعني من يأكل أموال الناس بالباطل ومن يتاجر تجارة محرمة ومن يقتل نفسه، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه ندخله جهنم، نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إن الله هين عليه أن يعاقب كما هين عليه أن ينعم، أن يكافئ ويعاقب، كل ذلك هين عند الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن ينجو من قبضة الله، كما لا يحرم أحد من ثواب الله وأجر الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله تعالى أن الكبائر هي الموبقات، على المسلم أن يجتنب الكبائر، والكبائر هي الشرك بالله وشهادة الزور وقتل النفس التي حرم الله والزنا والربا والسحر وعقوق الوالدين وما إلى ذلك وشرب وتعاطي الخمور، هذه كلها من الكبائر، أكبرها الشرك الأكبر هو الشرك بالله تعالى أو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، السيئات الصغيرة يكفرها، أما الكبيرة فالله تعالى قال اجتنبوها لأنها لا تكفر. ومن جملة كما قلنا الشهادة، شهادة الزور، الشهادة لإنسان سيء بأنه إنسان صالح،

0: الموت وأنت تعلم بأنها معصية تجعلها كبيرة لأنك تجرأت على الله تعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. فاسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته وأن يجعلنا من المجتنبين للكبائر والفواحش وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله أن يختار لنا السعادة في الدارين حتى نلقاه بالرضا التام والقبول التام. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 19 من الشهر السابع من عام 1996، والذي كان بعنوان الأموال والحقوق في الإسلام.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمحاسبة أو بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس. ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأنه هذه المساعدة صارت حق لإلهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون. فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة: لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عاملوا الله من خلال خلقه، ما تنطروا الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها، فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا يليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج في كل حلقة من حلقاتنا أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية جديدة ننتقيها بعناية. هذه الكلمة ربما تفهم بشكل خاطئ لدى كثيرين. هذا الفهم الخاطئ لم يأتي جزافا، وإنما مرده إلى واحد من سببين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالات كثيرة في حياتنا اليومية، فعندما يسمع السامع الكلمة القرآنية في سياق معين يذهب بذهنه إلى المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر وهو المعنى الفصيح في سياقها القرآني. وربما يكون المرد الثاني أو السبب الثاني نابعا من روح العربية نفسها، فالكلمة العربية أو الجذر اللغوي العربي الواحد يحمل في طياته معاني عدة للكلمة، فهذه المعاني يكون بعضها مشهورا جدا في استعمالنا، وبعضها الآخر يكون غير مشهور، يكون منطويا وقابعا في المعاجم، فيذهب السامع بذهنه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد أو ينسى أو يتناسى أو يجهل المعنى غير المشهور وهو الذي يكون مقصودا من الكلمة. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات تناولا جزافا ولا اعتباطا، وإنما لنا ركائز نعتمد عليها. الركيزة الأولى في المقام الأول السياق القرآني: الكلمة المفردة لا طائل منها ولا فائدة إن كانت مفردة هكذا، وإنما يجب أن تخدم سياقا كاملا متكاملا وهو السياق القرآني الذي تتحدث عنه الكلمة. الركيزة الثانية أحبتي هي ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد يجمع عليه المفسرون، وعندما أقول المفسرون، المفسرون القدماء بالمقام الأول، طبعا ليس يعني تصغيرا للمفسرين المحدثين، ولكن القدماء هم أصحاب اليد الطولة والباء الطولة الأطول في حفظ اللغة، وهم لغويون في المقام الأول. والركيزة الثالثة التي لا غنى عنها البتة وهي المعاجم العربية القديمة، فالمعجم هو الأم، هو الحاضنة، هو البوتقة التي حملت العربية وحملت الكلمات العربية واحتضنتها عبر مئات السنين، عبر القرون، منذ العصر الجاهلي تقريبا إلى عصرنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. الزهرة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: صدق الغاضي. أحبتي هنا كلمة أيمسكه على هون، ربما يتوهم السامع في كلمة الهون هنا شيئا والمقصود شيء آخر. هنا المقصود أي يبقيها حية على هوان وذل لوالدها، هذا المعنى المقصود، أو هوان للبنت فيبقيها والدها مهانة لا يعتني بها ولا يورثها، لأنهم كانوا يخجلون من الإناث من البنات في الجاهلية، وليس على هون يعني التؤدة والمهل كما يفهمها بعضهم. فالهون تعني، الهون تعني الذل والهوان. وهذه الآية فيها شيء آخر تثبت أن البنات لم تدفن جميع البنات في الجاهلية، وإنما كان يدفن الذكر والأنثى تقربا من الآلهة. هذه مسألة أخرى لا نريد أن نخوض بها. ويثبت ذلك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فالهون أي الذل والهوان، إما لها وإما لوالدها، لأنه كان يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وبعضهم بعض المعاجم تقول أي على هوان، وهي لغة لقريش يقولون للهوان الهون. وفي المقاييس يقول الهاء والواو والنون أصيل يدل على سكون أو سكينة أو ذل، ومن ذلك الهون السكينة بفتح الهاء، الهون شيء والهون شيء آخر، الهون السكينة والوقار كقوله تعالى الشاهد القرآني عليها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الهون هنا السكينة، الهدوء، التؤدة، الوقار. والهون الهوان كقوله تعالى أيمسكه على هون، ويستشهد بالآية القرآنية التي ذكرناها. وفي اللسان يقول الهون الخزي والعار، وطبعا ويمثل بهذه الآية فأخذتهم صائقة العذاب الهون، آية أخرى أي ذي الخزي، العذاب ذي الخزي. والهون الهوان نقيض العز. وعن الفراء أن الهون لغة عن قريش كما ورد في المعاجم، والهون السكينة والوقار، ومنها وعباد الرحمن يمشون الذين يمشون على الأرض هونا. فأحبتي الهون شيء والهون شيء آخر، الهون السكينة، التؤدة، الوقار، الهدوء، الهون هو الذل، وبعضهم قال إنها لغة في قريش، فالسياق القرآني يدعم ذلك. فيمشي بذل عندما تأتيه البنت، عندما يبشر بالبنت، إما الذل لوالدها لأنه يذل ويواري وجهه من القوم، وإما الذل لابنته التي تعيش حياة ذليلة ولا يورثها ولا تتعامل كما يعامل الصبي الذكر. فهذا المعنى المقصود بهذه الكلمة، السياق يخدم ذلك، ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم في معنى الهون، وهي غير الهون التي تعني السكينة والوقار. أحبتي أودعكم، وكل أمل عظيم وشوق كبير بلقائكم إن شاء الله تعالى بحلقة جديدة من حلقات برنامج أزاهير قرآنية، نقطف زهرة جديدة نستمتع بها معا ونفسر المعنى المقصود بها. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أودعكم، وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخافض الرافع، ونتابع مع اسم الرافع. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المؤمنين وينصرهم على الكافرين، ويرفع الصالحين إلى أعلى عليين، ويرفع الحق. فالرافع يرفع من تولاه إلى أفق المقربين، كما يخفض من عصاه إلى أسفل السافلين، ويرفع شأن المستضعفين. ومادة الرفع وردت في القرآن الكريم في مواضع عدة، ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذا تجلى الله سبحانه إلى قلب المؤمن بنور اسمه الرافع، رفع ذلك النور، ورفع ذاك المؤمن إلى العلى الأعلى. فاسم الرافع ينال من فضله تعالى كل مؤمن طائع لله ومخلص له في التقرب إليه. من أدعية هذا الاسم: إلهي تجليت باسمك الرافع، فرفعت قدر أنبيائك وأوليائك، أظهرت لهم المعجزات، وأبرزت لهم الكرامات، فعظمتهم القلوب، ورفعت أعمالهم إليك بالقبول، ورفعت لهم أرواحك بالوصول، ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك، لأن عيون أرواحهم تراك. فاجعل لنا أوفر حظ من نور اسمك الرافع، حتى يرفع شأننا فنرفع أحبابك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخافض الرافع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
2: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو كنت مقصرا بين جمال أشواق المقصرين وجمال اعترافهم والله سبحانه وتعالى وجماله في تقبل تقصير المقصر، نعود للحديث عن يلا يا جماعة المقصرين، نتشارك هذه القسمة التي قسمت لنا في الحياة حتى نسعى بها إلى الاكتمال إن شاء الله. لأن يقولوا أجمل أنواع النقص، النقص في الطريق إلى الاكتمال، يحصل به الاكتمال إن شاء الله تعالى. اليوم معاشر الذين يحسون بالتقصير اعترافا ليرتقوا بهذا الاعتراف، يا أحباب نريد أن نبدأ عبد الرحمن بمناجاة للواعظ الزاهد الكبير أحد أعلامنا وأسلافنا الصالحين يحيى بن معاذ الرازي، الذي أعطانا بعدا جديدا في معاني التقصير من خلال دعاء جميل. ماذا يقول فيه عبد الرحمن؟
4: اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك.
3: يا سلام، لا لازم دائما كل مناجاة في طريق الاعتراف بالتقصير نحتاج نسمعها مرة أخرى. اللهم
4: إني أسألك خوف العالمين بك
3: يا الله
4: وعلم الخائفين منك.
3: وعلم الخائفين منك. احنا نحتاج نقول لمخرجنا الإذاعي انه صوت الموسيقى عالي شوية عشان يخفضها يكون معانا على الخط، سيلو نخفضه شوية مخرجنا. الله يسعدك ان شاء الله تعالى. طيب نعود الآن إلى التقصير. في هذه الحلقة يا عبد الرحمن الحديث في ولو كنت مقصرا حيكون انه ليس كل التقصير مثل بعضه. يعني التقصير ايش؟ انواع التقصير. انواع. أول شيء أنت موافق على هذه الفكرة أن التقصير أنواع؟
4: طبعا.
3: ليش؟ طبعا يعني ليش
4: هو التقصير هو نفس التقصير بس اللي يختلف على حسب تعاملنا معه كده.
3: يعني الاختلاف على حسب مو نوع التقصير الواقع إنما على حسب تعامل الشخص مع تقصيره. هذه فكرة ذكية ألهمتني، إنه بعض الناس يظن التقصير أنواع هو عبارة عن أنواع التقصيرات اللي تقع من الشخص. لا، هي المشكلة الأكبر في إحساسك وتعاملك مع تقصيرك، هذه مشكلة. كمان
4: يكون تقصير صغير لكن تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة سلبية كبيرة، ممكن تقصير كبير تعاملك معاه يؤدي إلى نتيجة إيجابية عظيمة.
3: يحصل هذا نوع من الفهم، نوع من الفهم الحسن. طيب إذا نعود إلى ليس كل التقصير إيش؟ تقصيرا. جميل. التقصير يمكننا أن نصنفه إلى نوعين. النوع الأول التقصير في اللغة يأتي من معنى التفريط، يأتي من معنى إيش؟ التفريط. وهذا هو المعنى اللي فيه الإشكال. وفي معنى ثاني في اللغة يأتي بمعنى جيد، معنى مناسب، معنى رائع. فالتقصير بمعنى التفريط، لما تتبعت وبحثت في تحليل الكلمة لغويا وصلت إلى أن التقصير يمر بمراحل. لما يفهم الإنسان يستطيع أن يعرف في أي مرحلة هو، فيرجع خطوة إلى الوراء حتى لا يتمادى في التقصير. فالسؤال هو دائما حدد أين موقعك من التقصير من خلال الخطوات اللي سأبينها في تسلسل التقصير. نواصل؟
4: نواصل.
3: نواصل. أول شيء قلنا التقصير هو في اللغة يأتي بمعنى التفريط. التفريط يبدأ من أين؟ من معاني التقصير في اللغة التساهل، اللي هي عدي مشي يعني خلاص حصل، كل هذه الكلمات التساهل. إذا استمر الإنسان يتساهل يبدأ ينتقل تقصير التفريط إلى أي شيء، إلى خطوة ثانية خطيرة العلماء يقول ينتقل من تساهل إلى قصر، يبدأ يحصل إيش؟ التقصير. التساهل شيء من التفويت،
4: جميل.
3: التقصير هو التفويت، إذا الإنسان يفوت إنه يبدأ يدخل في حالة الاعتياد. وأكبر مشكلة في أخطائنا هي الاعتياد، ليس أننا نخطئ، مركب النقص فينا، الإشكال في أننا إيش؟ نتساهل فيما نخطئ فنستمر ننزل، ما نحاول نقف لنصعد.
4: الضمير وقتها يكون في أي حالة هنا؟ الضمير
3: ما يزال نوعا ما في حالة من الصحو نوعا ما، إلا أنه يخذلك أحيانا في تلك اللحظة. إذا ننتقل في سياق الكلام عن التقصير اللي هو بمعنى التفريط، إنه يبدأ التساهل ثم يظهر التقصير، ثم يظهر شيء يسموه قالوا قصر بمعنى أهمل، يبدأ إيش؟ الإهمال، اللي يسموه زيادة الاعتياد على التقصير الذي هو في الأساس تساهل. الإلف لما تألف شيء إيش يصير؟ تعتاد عليه خلاص. فتعرف لما سيدنا محمد
4: عليه السلام
3: يبين اللهم صل وسلم وبارك عليه أن من أشراط الساعة أن يرى الإنسان المعروف منكرا والمنكر معروفا، الفكرة هي إيش؟ الاعتياد، الاعتياد لدرجة الاعتياد. الخطوة اللي بعدها يقولوا يأتي معنى قصر بمعنى إيش؟ من أضاع، يقول لك قصر في الشيء أي أضاعه، فيبدأ الضياع. الضياع اللي هو يظهر في ثلاث صور. شوف الإنسان سبحان الله من حكمة الله يا عبد الرحمن يتسلسل في التقصير وحالاته، يعني مو من ليس من أول مرة يفعل ينخفض وتنزل مرتبته ويتدلى، إنما يمهل يمهل يمهل، إذا تمادى يصير يخرج عن الانتباه لهذه المهلة، بينما في الخير والترقي يرفع مباشرة، يرفع مباشرة. فقلنا إذن الإنسان في التقصير الذي يأتي بمعنى التفريط يمر بسلسلة تنازلات انخفاضات، يبدأ متساهل يدخل في التقصير ثم يذهب إلى الإهمال ثم يدخل في فجوة الضياع. من ضاع وأضاع، ضاع لها أيضا ثلاثة معاني، رحت قلت خليني أبحث في اللغة. أضاع الشيء يعني الأول أتلف،
4: أتلف.
3: من أول متضرر حين يقصر؟
4: المقصر،
3: المقصر. وإيش أكثر شيء برأيك يتضرر في المقصر؟ هل الذي يتضرر إرادته ولا ضميره ولا سكينته ولا اطمئنانه ولا صفاء ذهنه ولا كل هذه الأشياء؟
4: ضميره، لأنه مع حالة تغيير الضمير ممكن يكون في سكينة هو ما هو داري أنه يسوي مصايب.
3: طب لماذا ليس الجميع، ليس الجميع متأثرا؟ وإذا في جانب أكثر من جانب
4: بالضبط.
3: طيب يصير إذن ضيع، إيش معناها في الأول؟ أتلفة، كلمة خطيرة، شوف حتى الكلمات مؤلمة، الجرس حق الكلمة مؤلم، أتلف. بعدين يذهب بيقول لك من التلف إلى أهدر، يقول لك أضاع الشيء أي أهدره، يدخل في داخل دوامة الهدر. ترى الإنسان المهدور يحاسب حساب كبير، لأنه الهدر من أعظم صور ظلم النفس. إيش معنى الهدر؟ أن يكون لديك قدرة على أن تقول لا ولا تفعل. لذلك الواحد يقول اللهم علمني كيف أقول لا، ثم علمني متى أقول لا، ثم علمني أين أقول لا
4: يا رب،
3: ثم علمني كيف أقولها. يعني الترقي في فكرة لا، أنت من حقك أن تقول لا ونعم، أنت لا بيدك ونعم بيدك، والله أعطاك فرصة إيش؟ الاختيار. جيد،
4: جميل.
3: فإذا خرج من في الضياع، من انتقل من التلف إلى الهدر، يقول لك يدخل في أزمة اسمها فقد. ضاع الشيء أي فقدت الشيء، وأسوأ ما في الفقد إيش يا عبد الرحمن؟ لما تفقد شيء من الأشياء، إيش أسوأ شيء في الفقد؟ هل المفقود ولا أنك فقدته؟
4: إني ما أكون متجرد من البداية، فلما أفقده أشعر كذا لأنه في شيء من ذاتي نقص، هذا دليل أنه ما كنت متجرد منه.
3: صحيح. يبقى أنه ألم الفقد فين يظهر؟ أنا أعتقد أن ألم الفقد يظهر في الاثنين، فيما فقدت وفي إحساسك بأنك فقدته، فاجتمع عليك

0: أما العبد يقول ربي ربي إني ظلمت نفسي. الظلم يعني مر على التساهل والتقصير والإهمال والضياع والتلف والهدرة وصل إلى الفقد. رغم هذا كله وبشاعة المرور على هذه الخطوات، لو كان عندك إمكانية العودة يقول ربي إني ظلمت نفسي، فيقول الله تعالى عبدي قد عذرناك.
1: يا الله.
0: علم، شوف الحديث، علم أن له ربا يغفر الذنب. علم أن له ربا. لذلك أحيانا التقصير وإن كان فظيعا إلا أنه يأتي بفرج خاص، يأتي بفرج خاص. الآن هذا كان هو التقصير من المنظور أي منظور؟ المنظور المؤلم. هناك التقصير من منظور جمالي،
1: ولو كنت مقصرا.
0: ولو كنت مقصرا من منظور جمالي. خليني أسألك، إيش تتوقع يا عبد الرحمن التقصير الجمالي ما هو؟ أنت لو سألتك هل عندك نوع من التقصير الجمالي في حياتك؟ هو التقصير لما يكون شديد وتعود إلى صوابك وتفوق تصحو، يأتيك حالة الانتباه، هو مكسب. إلا أن السؤال برأيك متى يكون في التقصير تقصير جمالي؟ وهل نحتاجه؟
1: لا، في بالي التقصير في عدم التقصير.
0: هذه يبغالها شرح. هذه يسموها عبد الرحمن التقصير في صورته الجمالية. صحيح، التقصير في عدم التقصير، بمعنى يأتي هناك نوع من الإحساس بالتقصير وأنت تعمل وأنت على أفضل أحوالك. نحن أدمننا البقاء في التقصير الذي يؤدي إلى التفريط والانخفاض والرداءة، وحرمنا كثير من حلاوة التقصير في الاتجاه المقابل
1: اللي هو المحفز
0: طبعا. الذي قال عنه العلماء التقصير واحدة من معانيه في اللغة العجز عن الوفاء.
1: يا الله.
0: سي ما عبدناك حق عبادتك، يا ليت هذا الذي عملت يليق بك.
1: يا الله.
0: اللهم إني دون الدون.
1: يعني ونعم التقصير والله.
0: نعم، هذا هو اللي نقول عليه ونعم التقصير. العجز عن إيش؟ عن الوفاء. يا الله. لذلك يصح نقول إنه هذا الحديث هو عبارة عن دعوة للتقصير. دعوة للتقصير من هذا الاتجاه اللي هو العجز عن الوفاء. من يستطيع أن يوفي المنعم حقه؟
1: سبحان.
0: من يستطيع أن يوفي من سترك وهو قد راك على مخالفة؟ ما يعني هذا الإحساس، هذا العجز، هذا من أجمل ما يكون. لذلك نحتاج أن نتواجد في دوائر التقصير الحق اللي هو العجز عن إيش؟ عن الوفاء. لذلك قال العلماء الإقرار بالعجز هنا كمال، لأن الإنسان في هذا العجز يصبح مثله مثل الملائكة عليهم السلام. لأن الملائكة دائما دعواهم سبحانك اللهم، اللي هي ما عبدناك حق عبادتك ومن ذا الذي يرقى. ولذلك من هذا المنظور كان سيد المتجملين في هذا المعنى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إيش كان يقول؟ لا أحصي ثناء عليك. هذا نوع من الاعتراف بالتقصير في محل الاكتمال. فأرجوكم أنه نحتاج هكذا أن ندخل في هذا النوع من التقصير، ولا نبقى فقط في النوع الآخر الذي هو من التفريط. هنا نستطيع أن ندخل على كلمة قالها بعض العارفين بالله في بيان إشكالية الناس عند الإقرار بالتقصير. بعض الناس لما يقصر يبعد، وبعض الناس لما يقصر إيش يسوي؟
1: يقترب.
0: لماذا؟ عبد الرحمن ماذا قال هذا العارف؟
1: الخوف على نوعين، خوف رهبة وخوف خشية. صاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف، وأما صاحب الخشية فيلتجئ إلى ربه إذا خاف.
0: يعني كن في لحظة الخوف راغبا راهبا، ولا في خشية. الرهبة هي أن يتسيدك الخوف لذات الخوف، لكن الفرصة تأتي إنك إذا خفت فاهرب من الله إلى إيش؟
1: إلى الله.
0: ولو كنت مقصرا. نراك على خير.
1: ولو كنت مقصرا.
0: ولو كنت مقصرا.
1: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في

الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم. بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازماً لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحيانا إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحانا له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها. إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال المبتدع لا توبة له، ليس باب التوبة مغلقاً أمامه، لا، ولكن قلما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. الكبر كبيرة باطنة، الشعور أنك وحدك على الحق وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته لا أن يكون عبداً للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكله أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك مليار، معك ألف مليار، لا تملك غير هالوجبة هي. هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكن غنيا تنام على سرير واحد وتركب مركبة واحدة وتأكل طعاما محدودا، أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله، والقرب منه والسعادة بجواره. وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود، فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ، لأنه هدفه أكبر من إمكاناته. هي. والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج الزواج، مركبة هي مركبة، الحياة ما لها معنى. الآن نفسر لماذا يلجأ بعض كبار الأغنياء إلى القمار. ممكن إنسان يقامر بثروته، ممكن يدفع ملايين الدولارات بساعة واحدة، ملل. حتى الانحرافات الجنسية، يعني مل من المرأة انتقل إلى الشذوذ. الانحرافات سببها والملل سببه أنه اختار هدف محدود، أحاط به، استوعبه، مله. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيخ أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق: كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي. وكان في التسعين منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل: ما هذه الصحة يا سيدي؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة، بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد إخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا: إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرزمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال: كلا. كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع، كلا إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس، الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. تلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون. أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50,000 إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد. هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمنا وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك. سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة: ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط. ملخص الملخص، أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك. علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا، في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله. لكن قد لا تفهم حكمة الله، هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام. ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مجال واحد يكفي من الحكاية الأوروبية الشعبية، أن إوزة رأت حصانا فقالت له باستعلاء: أنا أفضل منك، فكل قدراتك محصورة في بيئة واحدة، أما أنا فمتعددة المواهب، أستطيع أن أمشي على الأرض مثلك، ولي جناحان أستطيع بهما أن أطير، كذلك أنا أسبح في الماء. أرأيت كم أنا فريدة وكم أنت ضئيل ومحدود؟ فقال لها الحصان: صحيح أنك تسكنين في ثلاث بيئات مختلفة، ولكنك لا تبرزين بشكل مميز في أي منها. أنت تطيري، ولكن طيرانك ثقيل جدا وبلا رشاقة، فلا يحق لك أن تضعي نفسك في مرتبة الطيور. وتستطيعين أن تسبحي على سطح المياه، ولكنك عاجزة عن العيش فيها كالأسماك، ولا تحسنين تحصيل طعامك هناك. حتى حين تمشين على الأرض بهذه الأقدام العريضة تبدين مثيرة للضحك. أما أنا فإن كانت اليابسة بيئتي فإني جميل في شكلي، قوي في بنيتي، رشيق في حركتي، مذهل في سرعتي، وإني أفضل أن أبقى محصورا في مكان واحد أنال فيه الإعجاب على أن أكون إوزة مضحكة في كل مكان. على المرء أن يبحث له عن مجال واحد في الحياة يكون ضليعا فيه، لأنه خير للمرء أن يكون خبيرا في موضوع واحد من أن يكون مطلعا على 10 مواضيع. تشتيت القدرات سيجعل من الإنسان ملما، أما حصرها في مجال واحد سيصنع منه خبيرا. ونحن نعيش في زمن الخبرة تساوي وزنها ذهبا. برأيي أن يحمل الإنسان الماجستير في تخصص معين خير من أن يحمل أكثر من بكالوريوس في أكثر من تخصص، وأن يحمل درجة دكتوراه فيه أفضل من أن يحصل على شهادتي ماجستير كل في تخصص. أميل إلى أن يمضي الإنسان كالسهم صعودا إلى الأمام، لا أن يكون أفقيا متشعبا، لأنه بهذا سيكسب مساحة ولكنه سيخسر مسافة. كان خالد بن الوليد عسكريا فذا، بينما كان حسان بن ثابت شاعرا عبقريا، وعندما كان أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، كان معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام. هذه الدنيا اختصاص بالدرجة الأولى، وهؤلاء تخلدوا لأنهم بجانب صدقهم مع الله كانوا أهل اختصاص في مجالاتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا العباس بن عبد المطلب شاف أبو سفيان وهو طالع برا مكة عشان يشوف مين صاحب النار العظيمة دي، القبيلة الضخمة دي، فقال له تعالى يا أبو سفيان اركب وراي على بغلة النبي علشان نخش بيها معسكر المسلمين وتطلب الأمان لقريش من رسول الله، أنتم نقضتم العهد. فركب ورا سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي، ركب وراء أبو سفيان وهم داخلين على المعسكر كده. فالمسلمين بصوا لقوا بغلة النبي وعليها العباس فعدى، لكن وهم معديين سيدنا عمر كان قاعد. فقال أبو سفيان عدو الله أمكننا الله منك بلا عهد ولا ذمة، انتوا نقضتوا، تعالى. فطلع يجري وراء البغلة علشان يمسك أبو سفيان، فأمجاري سيدنا العباس قال فسبقت عمر بن الخطاب بالبغلة كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. هو بيجري وانا بجري بس الدابة هي اللي سبقته. فأول ما وصلنا عند سيدنا النبي عليه السلام قال يا رسول الله، عمر بيقول يا رسول الله دعني أضرب عنق أبو سفيان، بقاله 20 سنة بيحاربنا، أضرب عنق أبو سفيان فليس بيننا وبينه عهد. قال اصبر يا عمر. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف سيدنا النبي فكرش إلا في هداية الخلق. فقال أبو سفيان والله ما أكرمك وما أحلمك وما أصبرك علينا، والله لو كان في الدنيا إله مع إلهك لأغنى عنا ما نحن فيه، يبدو إن إلهك يا محمد هو الحق هو الناصر سبحانه وتعالى، ولكن يا محمد هذه في القلب منها شيء، يعني الموضوع بتاع لا إله إلا الله محمد رسول الله ده لسه مش قادر عليه قوي يعني. فأم العباس قال له يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقك، هو العباس اللي قال له كده. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس هو لما قالها لسه هتشوف القصة يبدو أنها ما كانتش إيه طلع من القلب قوي يعني، وهو قال هو نفسه قال بعد كده. وبعدين سيدنا العباس قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطه شيء، حب يخش مكة كده في موضوع عمل وفي أخبار حلوة. فقال صلى الله عليه وسلم قل له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن. وإحنا داخلين مكة اللي غدرت بينا اللي هيبقى في بيته يبقى آمن، واللي هيبقى في بيت أبو سفيان شوف يعني ساوى بيوت الناس كلها بيت أبو سفيان. وبعدين شوية والأذان أدن فبدأ الصحابة يتوضوا والنبي يتوضى. فلما النبي بيتوضى كانت عادة الصحابة لما النبي يتوضى وهو الحب كده، واللي يعيش مع النبي يدوق ده، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف، معاني يعرفها اللي شافها النبي اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا توضأ لم يتركوا قطرة منه لتسقط على الأرض، إنما يأخذوها فيدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. فقال أبو سفيان للعباس لقد ظهر ملك ابن أخيك يا عباس. قال يا أبا سفيان ليس ملكا إنها النبوة. وبعدين شوية في دخلة مين؟ دخلة بديل بن ورقاء، كل دول كانوا مشركين، وحكيم بن حزام اللي السيدة خديجة عمته. داخلين يعملوا ايه دول؟ سادات مكة قريش داخلين يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوا النبي، لان هم ادركوا بعد السنين الطويلة دي مين الحق. بل اقول لك هم مدركين من الاول، لكن عناد الشرك هو اللي كان بيصد كتير من المشركين اللي هيسلموا النهاردة. فأسلموا وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بديل ابن ورقاء وحكيم ابن حزام. شوية وأقيمت الصلاة فقام الناس، فشاف أبو سفيان كده النبي يقول الله أكبر فالكل يركع وراه، سمع الله لمن حمده يتحركوا مع حركة جسم النبي، الله أكبر يسجدوا. فقال أبو سفيان إنهم يطيعونه في كل ما يقول. فأم العباس قال له ووالله لو أمرهم أن يدعوا الطعام والشراب لأطاعوه. أنت ما تعرفش الناس دي بتحب النبي إزاي. ولما سيدنا النبي خلص الصلاة بحب بقى يتحرك بالجيش في اتجاه مكة، أم قال لسيدنا العباس خليك أنت وأبو سفيان في مضيق الوادي، يعني في حتة كده تشرف تبص كده على الجيش ومعدي. فأبو سفيان بيبص على الجيش 10,000 مقاتل، من هؤلاء يا عباس؟ قال هذه قبيلة مزينة. قال ومالي ومزينة، من هؤلاء؟ دول سليم. ومالي ولسليم، من هؤلاء؟ قبيلة كذا. ومالي وقبيلة كذا. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء يلبسون الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، يعني عيونهم بس. فقال ومن هؤلاء يا عباس؟ هؤلاء وحدهم لا طاقة لنا بهم. قال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان ليس ملكا، إنها النبوة. برضو أبو سفيان مش فاهم طبيعة النبوة لسه، فبيقول العباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، يقول له إنها النبوة. ملك إيه بس؟ ده الملك الحقيقي ملك القلوب. بيقول له أبو سفيان ده قام يتوضى، كله قام يتوضى معاه، ولما بيتوضى ما فيش نقطة بتقع منه على الأرض. فالعباس يقول له ولو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. أيوة، ما هو الحب كده، الحب كله امتثال واتباع وتقدير واحترام. هو أنا إزاي أكون بحب حد وبقى مش قادر أبذل مجهود في أن أنا أسمع كلامه؟ أنا أصلا بحبه، بحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عرفني على ربنا، وبعدين كان بيخدم كل واحد فيهم. لو تبص في سيرة النبي خدمهم أكتر ما خدموه، وبعدين كان حنين علينا، بعدين كان سند ودعم، بعدين كان بيضحي بنفسه وبقريبه وبماله قبل ما يطلب حاجة من حد. هو في كمال أحلى من كده؟ هم حبوه عشان كل حاجة حواليه منورة. فبيقولوا ده ملك كبير، له مش ملك، دي النبوة، نبوة. عشان كده أبو سفيان لما بص لجيش النبي عليه الصلاة والسلام بص لناس امتثالهم طالع من المحبة والإيمان إن النجاة معاك يا سيدنا محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شافوا إنسان كامل كل كلمة بتطلع منه لينا، مش طالب حاجة لنفسه، وبالتالي كان الحب كبير قوي، وده الملك الحقيقي. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه.

الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءك

الله الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات

كبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الْقُرْبَى

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويس

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير.

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا

الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم

القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.

إلينا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى